0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا، ونبدأ الرحلة مع ضيفنا اليوم نذكر به وهو الشاعر الحبيب البصراوي من ولاية مدنين، وهو معنا على الخط مباشرة. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا ومساء الخير، وتحية أمل، تحية ابتسامة، تحية فرح، تحية انتصار، ألف شمعة تضوي درب العاشقين، والف قبلة تطفي شوق المنسيين، ألف بشرى للغلابة والسهارة والحيارة والعذارة، رغم أوجاع الزمن والمظالم والمآسي والمحن، أشكي يجري في دمهم شيالين الهمهم، هم عشاق الوطن هم عبيد الوطنهم، يا إلهي تحمي ناسي من المظالم والمآسي والمحن، بألف همسة بالمحبة والمحنين، احنا دايما في قلوب المنسيين، احنا دايما في قلوب الحيرانين، تبكي عيني لما شوف المطحولين، ألف قبلة تطفي شوق المنسيين.
0: جميل برشا، كيفاش يعني ما تكونش هذه هي تحية الحبيب البصراوي اللي عرفناه برقته وبرهافة حسه، وبأنه الحبيب البصراوي ما يحبش نكد وما يحبش التعاسة وما يحبش أنت يعني دائما الحقيقة سواء كان في مواقفك أو حتى في شعرك دائما لا نلاحظ الرجوع إلى الوراء من من من باب قصان الجرة تعب، ولا نلاحظ أيضا أنك تجتر يعني حشاك أنك تكون يعني تجتر منها أشياء لاكها الشعراء، ويعني ربما يعني أصبحت نقول نحن حاجة مطبوخة، ولكن دائما نعرف الحبيب البصراوي أنه لابد أن يرسم بصيص الأمل بشعره في عيون المتقبلين، وهذاك علاش ربما نقولوا مقارنة الحبيب البصراوي بغيره من الشعراء يعني من الصعب بمكان، لأنه له خصوصيته له طابعه، وإن كان أنا ما نؤمنش بصراحة بالمقارنة بين الشعراء، يمكن مقارنة بين النصوص ربما على المستوى الإبداعي ولا على مستوى البناء ولا على مستوى الصورة، ولكن المقارنة بين الشعراء أنا مانيش معاها سي الحبيب. ليش؟ لأنه الشاعر له شخصية منفردة وله بصمة، يعني احنا نعرف أن البصمة بصمات كل المخلوقات لا تتشابه، يعني بصمات البصر
1: والبصمة لغة عالمية.
0: نعم، إذا أنا مرحبا بك سي الحبيب، واليوم سعداء باستقبالك في فضاء رحلة شاعر. هذه هذا البرنامج ربما هو الحقيقة بالتنسيق مع إدارة الإذاعة حبيناه يكون مرجع للباحثين والدارسين والنقاد، صحيح في بعض الفضاءات الأخرى والآن نسمع إلى نستمع إلى قصيدة والآن نستمع إلى أغنية، ولكن نحن شعرنا المادة غزارة، نعم غزارة وثراء، ولكن هل وضع هذا الإبداع تحت المجهر؟
1: بالفعل
0: طبعا قعدنا نلاحظ أنه دائما الشيء هذا هو منقوص برشا ومحتشم، لذلك قلنا على الأقل هذه مبادرة صغيرة أنه في كل أسبوع نعمل برنامج متاع ساعة وبرنامج توثيقي بكل ما في المعنى في الكلمة من معنى، لأنه الشعراء صحيح عن شعراء فحول عن إبداعات يعني راقية أو متوسطة، ولكن لابد أن تحت مجهر الدارسين والباحثين والنقاد حتى تكون مصادر لا مراجع. يعني احنا تو ما معناش حتى بمعناها ما معناش حتى تجي للدكتور سي الحبيب تقول له عامل لنا اخويا التيز الدكتوراه نتاعك على على الادب الشعبي، يقول لك ما عنديش مصادر،
1: ما عنديش مراجع.
0: انا حتى شاعر شعبي سي الحبيب يجي يعمل يعني مجموعه شعريه يعملها حتى بدون دار نشر، وهذا غير معترف به راه في الاوساط الجامعيه سي الحبيب، وفي البحوث والدراسات والرسائل لا يتم اعتمادها.
1: صح،
0: يقول لك اخويا انت اعطيني، ان لما تذكر لي مصدر تقول هذه المؤلفه او هذا الاصدار هو صادر عن الدار التونسيه للنشر او عن الدار العربيه للكتاب او عن دار النشر مهما يكون نوعها. هذاك علاش نحن نحث في الخيان باش من وكا اللي عنده مجموعة شعرية ولا عنده أي إصدار لابد أن يكون عن طريق دار نشر، لأن نحن نحب يولي عنده كرسي جامعي سي الحبيب في للأدب الشعبي في جامعتنا التونسية. هذا نغلق القوس. نعم سي الحبيب،
1: هذا عمل هام ومتميز وهل استحي من كان صاحب الفكرة أو وراء الفكرة، لأن هذه تساعد في نشر النصوص المهدية والزجلة والدارجة، كما الكثير يسمونه كل حد باسمه. إحنا نحن في حيرة دائما وأبدا، كيف هذه النصوص تسافر وتصل وتدور إلى كامل الوطن العربي؟ وهذا سؤال انطلقنا منه من زمان، وإن شاء الله عبر حديثنا موضح الشيء هذا، إنما هذا يساهم مساهمة كبيرة جدا في نشر النص المهدي أو الدارجة أو الغنائي أو الزجل أو النبط.
0: نعم. طيب سي الحبيب، هات تبدو رحلتنا، احنا نحب ناخذ سي الحبيب المعروف الحبيب البصراوي. احنا بعد 500 سنة باش يجي واحد يقول الحبيب هذا شكون باباه وشكون جده وشكون امه وشكون كذا وشكون خيته وشكون تزوج وقداش جاب صغار، يعني يعني هذا كله مثالش باش ندخل في شوية خصوصيات، ولكن مثالش لانه دراسة القصيرة ساعات تدخل في دراسة الدراسة البيئية للشاعر و اذا هات نبدو بالتعريف الشعبي الحبيب البصراوي من حيث النسب.
1: الحبيب البصراوي من مدينة مدنين،
0: نبدو بالنسب يعني
1: بن عمر بن بلقاسم بن ضو البشراوي.
0: جميل. الأم
1: أصيل مدنين بن حدهم زعرارة.
0: سي الحبيب ناخذ تاريخ الولادة إذا كان ممكن.
1: 27/8/1900
0: مش معقول برش. جميل.
1: وتربيت في طرق يعني جداي شاعرة وخالي شاعر، والقبيلة الحرارزة هي قبيلة معروفة بالجنوب الشرقي تعتمد على أعراسها في احتفالات أعراسها بالطائفة وبنتنا والحمارنا، وعادة
0: صح
1: يعني دائما وأبدا على كل أفراحنا نعتمد على طائفة الحمارنا من مارس،
0: صح
1: وعادة وأبدا عادة هم القبيلة هذه تميل الى الطرب والى الغزل والى يعني متفتحه كما يعرف في جهه. انا من لينا صغير تربيت وحفظت اكثر القصائد.
0: لا لا لا اسمعني سي الحبيب، احنا تو مناش باش ندخلوا في مجال الشعر، احنا تو على المولد النشاه والدراسه العمل والحياه. اذا الشعر باش نشوف في مرحله ثانيه. قلت لي من قبيله بطبيعه الحال تهتم بأشياء، هذا ليس بغريب طبعا على قبائل تقريبا اغلب قبائل الجنوب. ومكان الولاده وين كان سي الحبيب؟
1: مكان الولادة في قرية بمدنين، تبعد على مدنين يعني اختلطت البنات وبينها وبين مدنين في ضواحي مدنين.
0: وهي
1: المنطقة اسمها أم التمر.
0: أنا عارفها متاع مصباح النغنغ.
1: أم التمر هذايا أين ولدت ثم تربيت في مدنين وقرأت دراستي الابتدائية والثانوية كلها في مدنين.
0: من الشعراء معروفين على مصباح النغنغ سي الحبيب.
1: مصباح
0: النغنغ التمري
1: من أم التمر.
0: نعم وهو معروف وهو شاعر مجاز في مهرجان الوطني أيضا.
1: نعم.
0: لأني أنا قمت بتجميع يعني أصحاب الجوائز الأولى في المهرجان الوطني للشعر الشعبي، وبطبيعة الحال كان الشاعر المرحوم مصباح النغنغ من بين الموجزين في المهرجان الوطني للشعر الشعبي. طيب مرحلة الدراسة.
1: مرحلة الدراسة الابتدائي بمدنين والثانوي.
0: لا نذكر المدرسة سي العبيد.
1: مدرسة أم التمر.
0: مدرسة أم التمر. أي
1: الابتدائية 6 سنوات.
0: به ثم؟
1: ثم المعهد الثانوي.
0: عمش دخلت للمدرسة سي المدرسة الابتدائية سيدي؟
1: ايش 60 ماشي.
0: به ما تذكرش عمش خذيت السيزيام يعني؟
1: عام 67 68.
0: جميل. عام 68 انت خذيت السيزيام. كي تقارن بينها تو بينها وبين معناها التعليم تو سي الحبيب والمحتوى والبرنامج والمناهج التعليميه وتبارك الله، يعني كي تقول 98 يعني تقريبا بعد الاستقلال بشوي معناها.
1: اي طبعا.
0: اي
1: ثم المعهد الثانوي بمدنين.
0: ايوه وقتها ثم معهد واحد في مدنينك.
1: واحد والبكالوريا نهدرها سنه سادسه.
0: سنة سادسة ثانوي.
1: اي.
0: وصلت أنت للبكالوريا؟
1: اي.
0: واجت
1: بكالوريا ثم
0: خذيت شهادة البكالوريا؟
1: اي.
0: أيوة. ثم المرحلة الجامعية.
1: المرحلة الجامعية انتقلت إلى الدراسة في بيروت.
0: بيروت.
1: اي.
0: جميل. اي. شنو اسم الكلية شنو الاختصاص اللي مشيت لبيروت؟
1: كلية الحقوق ببيروت.
0: كلية الحقوق ببيروت. جميل. هذا عام قديش؟
1: كلية الحقوق عام 74.
0: 74 انت كنت في بيروت تدرس في كلية الحقوق ببيروت. قديش عديت العام؟
1: الحقوق والعلوم هي مختصة في الحقوق والعلوم وعلم اجتماع وفلسفة.
0: ايوه.
1: كنا الاداب مثلا يعني بالضبط هذا. ايوه.
0: انت كان التخصص نتاعك فيش؟
1: انا تخصصت في علم الاجتماع.
0: علم الاجتماع. شنو اخذت شهادتك ما غادي؟
1: لا ما كملتش الدراسه.
0: قديش عملت من عام في بيروت؟
1: عملت 3 سنوات.
0: 3 سنوات يعني من المفروض انك نقول احنا عندك الديال.
1: اي
0: يعني اي
1: ثم دخلنا في العمل السياسي والمنظمات.
0: رجعت للبلاد يعني رجعت الى تونس.
1: ايوه.
0: اي
1: لم 5 سنوات ثم رجعت.
0: 3 دراسة وعامين يعني مقيم في بيروت يعني.
1: اي
0: جميل جدا. به ثم رجعت الى تونس. كان عمرك قديش وقتها؟
1: تقريب 27 سنة او 26 سنة.
0: بركة. جميل. اي لما رجعت الى تونس وانت خارج من بيروت شنو المخطط العام نتاعك في تونس؟
1: هو المخطط العام هو الانسان في خاصة مشكلتنا احنا الجنوبيين خاصة مشكلتنا ارتبطنا ارتباط كبير بالمقاومة وبالقضية الفلسطينية وبالعروبة واني تشبعنا من الكثير من المبادئ وكانت لا تعني لنا شيء الوظيفة وكنا متمردين على الوظيفة ومتمردين على الحاكم. جيت بفكرة اني لا ارتبط بالوظيفة. هذا جيت بفكرة اللي خرجت بها من غادي انما وقت تلقى روحك يعني مضطر انك لابد تخدم لابد تعمل لابد من المدخول لابد من الجانب المادي. ف اجتزت امتحان تعليم السياقه سماها السي ار بي شهاده الكفاءه المهنيه لتعليم سياقه السيارات عام 81.
0: نعم.
1: فهمت. ودخلت العالم هذا عالم غريب ما نعرف عليه حتى شيء بعيد عليا وكل وغطست في العالم هذا.
0: الزواج.
1: الزواج كان عام 85.
0: 85. نحن راهو معناها ما عندناش حتى ضوء احمر في انه نعرفوا جميع الخصوصيات ولكن لك حق التحفظ على اسم الزوجه او كذا لك حق التحفظ.
1: لا ما عندي حتى مشكله.
0: الزواج اذا كان مش ممكن انه نذكر اسم الزوجه.
1: تفضل. نجوى جزاره من الساحل. يعني
0: ربي يفضلها لك. ربي يفضلها لك سي الحبيب وربي يفضلك لها ان شاء الله. عماش تزوجت سي الحبيب؟
1: معلمه كانت معلمه.
0: عماش تزوجت سي الحبيب؟ 85. بالنسبه للابناء رزقك ربي بابناء؟
1: اي ابناء.
0: اي شكون من سموهم؟
1: ايمن بشراوي.
0: ايوه.
1: هذا يتبكر.
0: ايوه ربي يفضله لك.
1: مهندس مستشار.
0: جميل.
1: واللي بعده معاذ. طبيب.
0: بارك الله.
1: وصغيرهم برهان. صغيرهم موظف سامي في احدى الوزارات.
0: جميل جدا. طيب ربي يفضلهم لك. هذا ثابت انك نجحت على الاقل.
1: وبنيه وصبيه ما زالت تدرس الان في 9 اساسي.
0: ربي يفضلهم لك يا سي الحبيب وان شاء الله تلحق. نحن نقول ان شاء الله تلحق بناهم ان شاء الله يا ربي تلحق افراحهم وتقبل اولادهم يعني. هذه دليل على انك على الاقل على مستوى الاسره كنت ناجح ومخططك كانت ناجحه. وبقيت مستقر من مدنين سي الحبيبه؟
1: بقيت مستقر في خدمت شويه في الساحل شويه في تونس وشويه في المستير وبعد رجعت الى مدنين.
0: جميل برشا. هذه والى حد الان طبعا انت في في في مدنين ما زلت تمارس يعني مهنه تعليم السياقه؟
1: والله في بديت نبتعد شيئا فشيئا يعني.
0: عملت شكون يعوضك يعني في المشروع؟
1: شكون يعوضني انت هو شبه داخل في يعني التقاعد النجومي.
0: لا انت باش تقعد كمل عمل من الابداع وكما قلنا انت رجل حي بقلبك وبأملك وبإحساسك. سي الحبيب هات محطة صغيرة لو انه السادة المستمعين سواء كان من هذه الأجيال أو حتى من أجيال قادمة بعد 100 سنة شنو تحب تلخص لهم اللي تحب تقوله في قصيدة أنت تعز عليك؟
1: أول ما نبدو بودنا احنا الابتسامة والفرح.
0: نعم.
1: هذايا ميزان الرمل يستعمل كثير الميزان هذايا في الشرق. خاصة في مصر وفي الخليج وفي نقول أنسى حزنك يا رفيقي يا صديقي، وابتسم الابتسامة هي علامة على الشفايف، ترتسم ابتسم أنسى حزنك أنسى همك أنسى أوجاعك حبيبي، الابتسامة هي علامة بالفرح خلي صدرك ينشرح، أنسى جرحك خلي جرحك يلتئم، خلي صبحك يبتسم ابتسم، الابتسامة هي علامة على الشفايف ترتسم ابتسم، كف دمعك شد حيلك ضو شمعك وسط ليلك بالأمل، خلي فرحك يكتمل أنسى ياسك خلي ياسك ينهزم، خلي ليلك يبتسم ابتسم، ارسم الضحكة محبة بالمحبة خلي صدرك يمتلي، خلي بالتسامح كن مسامح يلا سامح، ارسم الضحكة فرح أمرح الدنيا مرح، الابتسامة هي نعم النعم خلي قلبك يبتسم ابتسم ابتسم، ليش حزين وليش كئيب، الابتسامة له بدأ على حرام، هي همسة هي لمسة هي حن وهي حنين، تدري أوجاع الحزين هي حكمة من حكم، أي نعم أي نعم، خلي شعرك يبتسم ابتسم، الشفايف هي غنوة هي سلوى حلوة حلوة، تروي روحك بالغلا تبري جرحك هي دوا، هي غنوة هي غنى اعزف البسمة نغم، خلي روحك تبتسم ابتسم، خلي روحك خلي عينك خلي قلبك خلي ودك خلي وردك، خلي صبحك خلي ليلك خلي فجرك خلي روحك خلي شوقك خلي أمسك، خلي حنك خلي كلك خلي كلك يبتسم ابتسم، خلي تونس تبتسم خلي تونس تبتسم، الابتسامة هي علامة على الشفايف ترتسم ابتسم.
0: جميل جدا، لون يعني تفاؤلي الحقيقة، وبطبيعة الحال لما نقوله الحبيب البشراوي أنه يتميز بلون ربما يعني فيه خصوصية وفيه طابع خاص يخليه مختلف عن ربما بقية أغلب الشعراء اللي ربما الكثير منهم ما زالوا متشبثين بالكلاسيكية في الشعر، وفي حين أنه لابد من أن كما الأدب أو الشعر سيدي الحبيب هو كائن حي لابد أن يتطور ويتغير سيدي الحبيب، هات نرجع إلى رحلتك مع الشعر الآن.
1: رحلتي مع الشعر كانت منذ الصبا منذ الصغر.
0: نعم.
1: وإحنا صغار ونتدرب عادة، وحتى في دور الشباب كنا ننشط، وفي الليسيات كنا الجمعيات كنا عندنا نادي متاع موسيقى وكذا، دائما نتبارز بالشعر حتى في سيبانة وكذا. أول نص كتب كان وعمري 12 سنة، صار حدث في الحومة متاعنا في منطقتنا، شخص حاول الانتحار جلب انتباهي شيء هذا وكتبت عليه، ما عادش نتذكر قصيد بعض العهد
0: للأسف،
1: أن ما ارتبط بالمشهد هذا أمامي قلت الكلام هذا.
0: وانت عمرك 12 سنة تقريبا في السنة السادسة معنا؟
1: اي تقريبا
0: اي.
1: من هنا انطلقت الرحلة وبدأت الرحلة.
0: خلينا نشوفوا البيئة، البيئة متاع أم التمر اللي انت كنت عشت فيها طفولتك سيدي الحبيب. خلينا نتذكروا أهم الشعراء وقتها أو المغنين على الأقل اللي كانوا متواجدين في المنطقة آنذاك، وانت نجم نقولوا أنك تأثرت بهم شيئا ما.
1: اللي بالفعل راهو اللي تأثرت بهم هم طائفة الحمارنة.
0: ايوه.
1: وهم من مارس. ويغنون في العراس نتاعنا، واكثر اغنيه محفظتها نذكر لك مثلا نذكر لك حتى من الاغاني
0: اي نذكر
1: اللي مازالت شابه في ذهني كذا. وقتها كانت الهجره، وهجره الى فرنسا مثلا والى اوروبا، بدات في بدايه الهجره وكذا، وكان كما قلت لك شدت ذهني. يقول النص نتاع يقول على الرحله، يقول السته سافر ضيق عشيه المال السواح، طقع دخانه وتهيأ وبصد الفتاح. هذه مزاد في ذهني.
0: حلو.
1: ومزاد
0: حلو.
1: في ذهني القصائد الغزلية، وارتبطت بها وتربيت عليها. هذاك علاش ربما نميل.
0: لو نذكر معنا بعض الأمثلة سي الحبيب.
1: نعم.
0: نذكر بعض الأمثلة القصائد الغزلية إذا كان تحفظ منها حوجات.
1: نحفظ.
0: نعم.
1: يقول هذا مبارك العباسي، الشاعر مبارك العباسي وغناه، يقول معشوقة تبغي المعشوق ومعشوقين ودايد، نفسي شهالة وقلوبة تحب السول بزايد، نفسي شهالة وغرية وتحب العلالي، وعيني شياعة ومذية قلبتني يا خالي، ولزتني بالسيف يعني ما عادش بالي في خطرة هذه الدالة عدها، لأني روحي ما زالت حية وما رجعتش لتالي، ولوا جبدوني رجلي وما صور الغالي، أرضتني متهومة بيا، خزرت ريم الجالي، تقريت حرير الصوفية من وية صلالي، بشكير التاريم الغية موشي من الهوالي، شطاحي ومشتبة هدية وراه تشفي الزوالي، وحرام وعالية بطنية ولها العيز هلالي، وحرام دم الحرية صنعت ولدي هلالي. هذه تقريب الستينات
0: ستينات. جميل، لا تبارك الله الذاكرة نتاعك، تبارك الله.

0: وكان حتى في الشعر موغل في الرمزية، لأنه
1: أي
0: نعم صحيح، لأنه وقتها مثلا كانوا يتستروا وراء الرمزية خوفا من السلطة الاستعمارية، وخوفا يعني حتى من السلطة الاجتماعية. معناها
1: من جملة ما نتذكر في الفتور ليش يحكي على الخلاف اللي صار بين بورقيبة وبين عبد العزيز الثعالبي.
0: أي
1: يقول فيه قصيدة طويلة من نعطيك منها بيت بركة.
0: نعم.
1: أقولوش على المستمع، يقول على عبد العزيز الثعالبي، يقول عز العز عزيز من سميك النايته وخايف من باريس تلدغني سكاتي.
0: تلدغني سكاتي، صح صح. هذه يعني صحيح، انا عندي الديوان هذا بتاع بتاع فتورة ليش الله يرحمه. وهذاك علاش لابد انه دائما نطلب من كما قلت انت، انا ديما انت تنصح بالنصيحه هذه، انه الشاعر لابد ان يكون مطلعا على مختلف الانماط الشعريه حتى يصنع لنفسه يعني طابع. فهمتني؟
1: نعم. وجمله ما يقول على الأمة كيفاش صايف لها، وبعد الحرب العالمية الثانية، وبعد هذا قبل الحرب العالمية الثانية، وكل انهارت الإمبراطورية العثمانية بدأت تنهار وكذا. نشوف ما يقول على الأمة كاملة. هو في تورة ليش يقول تعاني الأمة شارقة، شرقت بنتال عليها الواري، طالت عاني من السنين الصاري والمصدار.
0: روشن
1: يعني
0: حقيقة الكلام فيه عمق، ولما نقرأ ما وراء السطور يعني نعم نجد ذلك الإبداع الحقيقي والعميق يعني. وانت يعني في تلك الفترة يعني كانت ليك قصائد، وقتش خذيت أول ما خذيت الميكرو سي الحبيب؟
1: أول ما خذيت الميكرو في خلال الدراسة.
0: يعني
1: كنت أنا في نادي متاع المسرح، وكان عندنا يعني من جملة من ليلة من الليالي عملونا المسرح الغنائي، يعني تأثرنا شوي بمسرح الرحابنا من احنا صغار.
0: أي.
1: وحاولنا باش نعملوا على النمطاقة تاريخ من اللي في الابتدائي احنا نعملوا هذا، ما في الثانوي كانت تجربة أقوى. وكنت أقدم 5 أو 6 بيات ثم الشعر بتاعي ليه وتقول الشعر اللي نحفظه، فهمت؟
0: نعم.
1: كنا في السهرات ولا في هيك الاختتام السنة الدراسية ستنعمل ولا هذا يلي من هنا بدأت حضوري، لما علاقتي مع الجمهور كانت وانا صغير يعني. أنا لا أخاف الجمهور بس بالفعل من اللي صغير يعني.
0: جميل. بالنسبة للتظاهرات الثقافية أو وسائل الإعلام، وقتاش بدأ بروزك يعني من خلال التظاهرات الثقافية ساعة؟
1: التظاهرات الثقافية بدأت عبر الإذاعات أولا، وكانت تجربتي مع التلفزة الليبية كانت في الأول ما سجلت تسجيل مباشر، يعني خرجت في المباشر تسجيل مسجل، عملت في التلفزة التونسية وقتها كانت التلفزة وهذا قناة واحدة في ليبيا، عملت أول مرة نخرج في المباشر هو في ليبيا. كنت نمشي ليبيا ونحضر مهرجان الفاتح، وكان لي أول انطلاق في المباشرة في ليبيا. تسجلت تلفزة الجزائرية، تلفزة التونسية، تلفزة الكثير من الوسائل الإعلام سبق. كان عايش إنسان استحضر أنا الحاجات.
0: نعم.
1: نتذكر أول مرة نخرج المباشرة في التلفزة
0: الجماهيرية الليبية.
1: طيب
0: به هات تو نشوفوا المحطات الثقافية في مشاركاتك في المهرجانات، في الملتقيات، في التظاهرات الثقافية التونسية. وقتاش بديت تظهر على ركح الشعر الشعبي التونسي؟
1: هو في 1990.
0: وين كنت؟
1: بدأت في المشاركات نتاعي في مهرجان الشعر الغنائي، شاركت اللي في المهرجان الشعر الغنائي وتحصلت على
0: شنو نتاع بن عروسة؟ نتاع المدينة الجديدة؟
1: عندي عدة جوائز، إنما المشاركات الأخرى كنت أشارك مشاركات شرفية الواقع، ما دخلتش في
0: معناها المسابقات الرسمية في مهرجان الوطني أو في دوز أو في
1: أنا كان في ذهني دائما عندي هاجس إن متمرد على لجنة التحكيم، نعتبرها لجنة التقييم، ودائما وابدا نؤمن ان الجائزه بالنسبه للشاعر هي اذا يحضر لك الجمهور قصائدك هذيك هي الجائزه واكبر جوائز.
0: لكن انا شفتك في لجنه التحكيم سي حبيب.
1: اي
0: اذا كانت انت تحب تتمرد على لجنه التحكيم، علاش تشد في لجنه التحكيم؟

0: والله وللحشمه شديت في لجنه، انما وديما شوف شد لجنه هي لجنه تقييم، انما ما يرضى عليك حتى الشاعر.
1: صح.
0: اللي بينجح بيصفق لك، ومش مش ينجح ما دائما ما ابدا ضدك. هاي شو نعتبرها المرحله هذه ان شاء الله يفكروا فيها في السابق، اذا ما عادش لجنه هذه التقييم تتنحى وشوفوا طريقه اخرى. طريقه
1: لكن ما ثماش مسابقه، ما ثماش مسابقه بدون لجنه التقييم، هذه معناها هذه لابد من، لانه المسابقه لابد فيها من معايير يا اخي. انت حتى لما نتعلموا في المدرسه يعني في النهايه لابد من اختبار، وهذا الاختبار عنده معايير واعداد تسند الى التلاميذ، ثم يقع ترتيب ترتيب التلاميذ في المرتبه الاولى الثانيه الثالثه الى اخره. يعني هذا الشيء هو التقييم، هو علمي راه. نعم
0: بنحكي لك فكره. هو مثلا في الغرب وخاصه في كندا وفي امريكا يفكروا كيف على الامتحان يتخلصوا من الامتحان، هي فكره متطوره جدا وربما سابقه لي وانا باش تدخل انه مهرجانات انا كذا. كيف التخلص من الامتحان، التقييم بدون امتحان كيفاش؟ الله اعلم، ما مش عارف. يعني مثلا من جمله ما قلت لك، مثلا عندنا صديق الله يرحمه الشاعر شادلي بوزززه، لم يتحصل على جائزه واحده في حياته، وكان مبدع وكان الجمهور يحفظ له كل قصائده.
1: ما هو لانه مبدع في مجال معين في غرض من الاغراض يعني. نعم أي هو مدعى في غرض هو. نعم هو لما تكون للشاعر خصوصية طبعا سيكون مختلفا، وكما قلت ستكون النجومية والشهرة بدون الصعود على ركح المسابقة أو غير ذلك. إذن طيب، إذن مثلت تونس خارج حدود الوطن سي العبي؟
0: مثلت.
1: أيوة وين مشيت؟
0: مثلت في ليبيا.
1: في ليبيا أي؟
0: وفي دبي.
1: هم؟
0: كانت عام 2002 في دبي.
1: أيوة
0: وفي ليبيا كانت اخر رحله كانت 2009 وكنا معا تقريبا.
1: نعم نعم صح،
0: كنا في رحله معا.
1: نعم وقابلنا المرحوم القائد الليبي معمر القذافي ربي يرحمه ويوسع عليه. السي الحبيب اخر محطه حضرت فيها في تونس؟
0: اخر محطه حضرت فيها في قفصه.
1: اها
0: كنت ضيف عندكم في قفصه.
1: عند شكون؟
0: الجمعية التونسية للثقافة الشعبية. مهرجان الأخير
1: الملتقى العربي للتراث الشعبي بقفص يعني.
0: بالفعل.
1: طيب الآن عندكش هكا رؤية بالنسبة للمحطات الثقافية خاصة اللي قاعدة تصير في تونس، عندكش معناها رؤية لكيفية أو طبيعة أو محتوى أو كيفية تنظيم التظاهرات المتعلقة بالشعر الشعبي؟
0: والله بودي نشوف بصيرتي ناخد أكثر مني ربما شاعر. المشهد في أحمد يتكرر سواء في دوز ولا في تطاوين ولا في القصرين ولا في مدنين ولا في أي مكان. متشابه جدا. نبحث وإحنا في حيرة باش نقدموا شيء جديد في هالمهرجانات هذه، كيف سيكون الله أعلم. لابد من تجديد، لابد من شيء آخر باش نقدموا للناس الشعر، باش نحببوا الناس في الشعر، لأن بصدق راهو العديد من المهرجانات وأكثر المهرجانات الشعراء يقروا للشعراء.
1: يعني انت تطرح اشكاليه الجمهور يعني.
0: اي اطرح كيف نقدم هذا الماده هذه، كيفاش نقدمها للناس،
1: كيفاش نوصلوها تقصد، كيفاش نوصلوها يعني.
0: اي كيفاش نبلغوها.
1: عن المهرجان الوطني للشعر الشعبي سي الحبيب انت اكيد حضرت حتى كضيف، اي شنو ترى انه حاجات تقترحها في معناها من اجل الاضافه الى هذا المهرجان العريق اللي سنه دوت 46؟
0: كيف باش نضيفوا للمهرجان هذايا، وتحيه للمدير نتاع المهرجان، المشرفين على هذايا، ومندوب صديقنا في القصرين.
1: نعم.
0: نحيوه لأنه رجل صامد ورجل متميز ورجل نظيف ورجل فيه صفات صدق يعني، دائما في وابدا مسكين في حايره.
1: نعم.
0: هذايا نشكروه جدا فهمت.
1: صح.
0: واكرمنا العديد من المرات واكرم كل الشعراء بصدق هو ضيوفه. لابد نبحث على شيء اخر، لابد نمشوا بالشعر، نسافروا به، نمشوا احنا نعرضوه خاصه في الاحياء ولا في القرى. تمشي القريه كان عرس، يجيك الناس الكل. المدينه اخر همومهم هي الشعر صدق راه.
1: صح صح.
0: في المدينه ما تجيش ما تسمعش الشارع.
1: احنا ثم تجربه صارت ما بين، هو على كل حال هي ما بين ريف ومدينه، كانت كان ثم ملتقى يقام في احدى المدن والجمهور دائما بنقول 150 200 وعام. انا اشرفت الحقيقه على عملنا عكاظيه صار في الريف، فكان الحضور وبعد احصائه كان 1200.
0: اي بارك الله فيك.
1: وحتى النساء جو المحفل جاي يسمع في العكاظيه الشهريه. كلامك صحيح. سي الحبيب هات توا نمشوا الى قبل ما ندخلوا في الاغراض اللي كتب فيهم سي الحبيب، هات نمشوا الى نستمع الى قصيده ثم نعود الى مختلف الاغراض اللي كتب فيهم سي الحبيب البشراوي اغلب شعره. القصيده الثانيه الان من اختيارك طبعا.
0: بالثواني في عيونك ينتظر امتى تطلع من خسوفك يا قمر، عارف ومقدر ظروفك وليش عزوفك يا ملاكي، هاي تعالى وانسى خوفك يا غلايا امتى شوفك، امتى تطلع من خسوفك امتى غيثك بالحنان بينهمر، يا مطر يا مطر بالدقايق بالثواني في رذاذك انتظر، يا حبيبي لما تسري في سمايا يضوي نورك وسط ليلي، تنطفي كل النجوم ويختفي وجه القمر، يا قمر غاروا منك يا حبيبي من عيونك من جمالك، السهارة والحيارة والعذارة وكل عشاب السمر، بالدقايق بالثواني في عيونك انتظر، لما تطلع في الشوارع الورود بتبتسم والعيون من عيونك تنتشي والمحبة على الوجوه بتبتسم، والكآبة من مدينة بتختفي والعطاشة بالحنان بترتوي، انت بشري من البشاير وبشري وجهك كل شيء بينحني، ينحني حتى الشجر تحتفل كل المدينة بالفرح، يا فرح والقلوب بتنشرح بالمحبة بتمتلي والبلاء بتشد أنغام الوتر، يا وتر بالدقايق بالثواني في عيونك ينتظر، نحكوا عنك يا حبيبي في الجرايد في الإذاعة في الصحافة في المقاهي في الملاهي في المساجد في الكنائس في الحنات في المسارح في الملاعب في المراسي في المحافل في أحاديث الثمر، يحكوا عنك في كل نشرات الخبر حتى في الفايز حكوا كل قالوا يا خبر، هالملاك من انظهر بالدقايق بالثواني في عيونك انتظر، ولما طيفك بينهجيني وبيحكيني تختفي كل الصور القديمة والجديدة الكل كانت في خبر، انت احلى احلى صورة في حياتي يا حياتي، انت درة من الدرر انت شمعة تضوي دربي تضوي في ليل الضجر، بالدقايق بالثواني في عيونك انتظر، لما نقرب من عيونك نرتوي بنظرة خلاهم هالعيون الزبلانين هالعيون السهرانين، يا ما فيهم من محبة يا ما فيهم من حنين ويا ما فيهم من فرح هالعيون الحيرانين، بيني بينك خليها مساك النظر والكلام الحلو بينا يستمر، هاي تعالى نبتدي في رحلة السفر لا تبالي بالخطر، هاي تعالى نركب امواج البحر بالدقايق بالثواني في عيونك انتظر، انت تطلع من خسوفك يا قمر يا قمر يا قمر.
1: جميل سي الحبيب، يعني شارك له طعم كما قلت طعم خاص ومتميز. سي الحبيب في إطار أن الانفتاح على مختلف اللهجات العربية، يعني الشعب التونسي كيفاش تحب أن يوصل إلى المتلقي العربي أو المتقبل العربي بصفة عامة؟
0: شكرا شكرا على السؤال، وسؤال هام جدا وسؤال عميق. النص المحلي أو المحكي هذا محلي حقيقة يموت في جهة، لابد باش ناخذوا له جواز سفر، كيف جواز سفر يكون تاع النص المحلي رغم انه جيد ومفردات جيده كذا انما غير مفهومه. اما لهجه بيضاء تكتب بها الشعراء ومدرسه تجديديه في الشعر لابد النص يكون مكتوب بلهجه بيضاء مفردات مفهومه، تقرا النص في بغداد كما تقرا في الجزائر العاصمه كما تقرا في القاهره كما تقرا في بيروت كما تقرا في نابل كما تقرا في الهيبه كما تقرا في قبصه كما تقرا في الدقيش، يعني مفهوم. وهذا اللي نطلبه من الشعراء، مش ان كل الشعراء يختصوا بهذا،
1: لا
0: انما
1: طبعا.
0: ابداع، ثم مراحل نتاع ابداع يوصلها الشاعر ويكتمل وكذا، لابد باش غير باش يوصل النص نتاعه. عندنا الكثير من الشعراء متميزين في قصه، في دوز، في قبلي، في مدنين، في الساحل، في المزونة، انما نصوصهم تبقى حبيسه وسجينه ما تصلش.
1: يعني قصدك تحب تقول انه الحاجز ما بين الباث والمتقبل العربي يبقى اللهجات المحليه معنا.
0: اللهجات المحلية معضلة كبيرة جدا
1: بخصوص الأوزان، ما عندناش أوزان نحن، معناها ربما تكون حتى هي زادة، ربما كيفية نطقها أو كذا ربما تكون عائق زادة.
0: لا والله الإيقاع هو، شوف احنا حتى الإيقاع يشد الإنسان، مثلا نسمع النغمة الإيقاع الهندي شدني بدون حتى ما نفهم الكلام. احنا الإيقاع موجود عندنا، إنما يبقى في اللهجة، يبقى في اللهجة، والتو خاصة في النصر هذا كيف يمكن انتشار النص؟ لابد الاعتماد على النص البرقي والقصيد الومضة. ساعة ساعة إذا تقرأ لك إنسان 300 بيت يقرأه
1: لا هذيك ملحمة، بتدي ملحمة. طيب هذا فهمتك أنا، مدى تأثر الشعر الشعبي التونسي بتجارب البلدان العربية الأخرى سي حبيب؟ تحس انه يعني ثم هنالك تاثر يعني بالشعر في الامارات، بالشعر في الاردن، بالشعر في السودان، بالشعر في المغرب، كيفاش ترى؟
0: هو شوف مقسوم بالنسبه للجنوب التونسي متاثر بالشعر الليبي لانه قراب من بعض، ما ربما باللهجه الليبيه واللهجه التونسيه نتاع الجنوب قراب من بعضهم، واقرب لنا ربما هي الخليجيه، اللهجه الخليجيه. اكثر المفردات تستعمل في الشعر الخليجي موجوده عندنا احنا.
1: لا هذا طبيعي لانه هي تلك جذور يعني للغتنا، لهجاتنا هي لهجات فقط يعني اختلاف بسيط، ولكن لما نرجع الى ما اغلب كلماتنا نستعملوها حتى في اللهجات العاميه نلقوا انك نرجع للسان العرب نلقوها اصولها موجوده في اللغه العربيه، يعني هذا شيء طبيعي، فقط ربما الاختلاف هو في اللكنه، في لانه تو الشعر المغربي مثلا امتازوا بالازجال المغربيه، بينما في ليبيا، اي في ليبيا وتونس نرى تطويل القصائد موجود كان في ليبيا وتونس.
0: اي بالفعل لا، وهذا هذا ممل بصدق
1: رائع،
0: لان حتى النقاد في عماد انت تعرف اضرب بالشيء هذا، كل ما طالت القصيده كل ما ضعفت.
1: هذاك علاش احنا مع في المهرجان الوطني السناسي سي الحبيب شرط ما لا تنازل عليه هو ان القصيده تكون ما بين 40 و50 بيت.
0: جميل جدا يعطيك الصحه. والله فكره طمنتني، لا بس وهذا نبحث عليه من زمان.
1: نعم عمنا اول كانت 60 سنة ب 40 و50 وان شاء الله عم جيتكم 40، لانه لاحظنا انه عمنا اول لما تحصر على الابيات لاحظنا انه ثم جوده في النصوص، يعني يوضح ان تكون 10 معنى في 10 ابيات، لا يكونوا 10 معاني في بيت.
0: ايه
1: بالفعل. السؤال الاخراني سي الحبيب، احنا نلاحظوا دائما انه في العكاظيات إذا كان عكاظيات الشعر الشعبي ما تلقاش حتى شاعر فصيح، وإذا كان عكاظيات الشعر الفصيح ما تلقاش حتى شاعر شعبي. يعني أنا أرى أنه البعض يرى أيضا أنه لابد من مصالحة بين هذين الجناحين للشعر، وربما البعض يؤمن أنه ثم ربما في امتزاج المدرستين ربما نخلق مدرسة جديدة في الشعر الشعبي التونسي. شنو رأيك أنا؟
0: الشعراء ثم اللي توفوا الله يرحمهم قاموا بالتجربة هذه، يبدأ لك بالدارجة ثم ينتقل نفس القصيدة ينتقل إلى الفصيح
1: أو العكس، يعني
0: أو العكس. هذه التجربة بالتمقي لا نشوف يا مد، علاش ما يتلقوش الفصحى والدارجة؟ لأن الدارجة الحديث اليومي بتاع الشارع، 90% من ناسنا عوام، 90% من الناس العوام يفهموا الا اللهجه المتكرره اليوميه، بينما العربيه الفصحى نتاع نخبه.
1: لكن سي الحبيب نحب نقول لك حاجه، انا والله في ملتقى اخيرا في تونس العاصمه واستمعت لاحد الدكاتره وانا مار هكذا يعني في في في في المجلس، الكلام لم يكن موجه الي ولكن سمعت يقول وانا مار، قال الشعر الشعبي تجاوز الشعر الفصيح بسنوات ضوئية. أنا أنقول لك الجملة اللي قالها بكل أمانة والله شاهد علي معناها، معناها الحقيقه انا بيني بين نفسي ما رجعتوش وما رجعتلوش وما حاورتوش، ولكن حسيت في داخلي معناها حسيت في داخلي شيء من الافتخار وشيء من الاعتزاز.
0: بالفعل لا هو ملاحق راي بالفعل، وفي في في بالفعل في في في بقعتها، لان وتشوف تو مثلا التجديد في في الدارجه هذه اللهجه المحليه ولا في الدارجه وكذا، ثم ناس تبحث، ثم ناس عندها هموم. مثلا في العربيه الفصحى بدر شاكر الصياد سنين من اللي بحث فيها وغير وكذا، وبعد جت المدرسه التجديديه نتاع محمود درويش وكذا. انما كما قلت الوقت ما ينجموش يتلاقوا الزوز مع بعض، لان الشعر الشعبي يفك
1: سهره
0: من الاخر.
1: صدق صح. لا هذاك هذاك هذاك لما اقول طيب هات نحب نختم ب اهم غرض كتبت فيه الشعر سي الحبيب.
0: كتبت السياسي وكتبت الغزل، يعني
1: اهم اذا كان حطوا غرض في المرتبه الاولى.
0: في المرتبه الاولى هو الغزل.
1: هات ناخذ قصيده غزليه.
0: الحياه بودنا ناخذوا في التقليدي باش نسموا الناس باش يعرفوا اللي كان راه نكتب في التقليدي وفي يعني في الزوزولة وفي التجديد.
1: اتفضل.
0: نقول تهاسيس في وين الاعزاز يهسوا، نوارينهم بنحسوا قداش في الخاطر حنين ندسوا. قذوق انظاري ننزف حنين في داخلي ونداري، شغشب دليلي حيسات افكاري، نوارين في صدري حنيني لسوا، تهاسيس في وين الاعزاز يهسوا، لا الفولة تاقوا رقوا العزايم والخواطر ضاقوا، يبكوا حزانة والعيون اشتاقوا، قلوقات يبكوا بدموع يغصوا، هاسيس في وين الأزاد يهسوا، يا مالنا ويا ما زرفنا من دموع بكينا، دمعات نزلوا جمرهم كوينا، وهم يعطبوا في جرحنا ويجسوا، تهاسيس في وين الأزاد يهسوا، شوق جبرهم حنينات حنوا ضايق خواطرهم، قلوقات يبكوا من عزيز هجرهم، والأيام هاهم بالسواد تكسوا، تهاسيس في وين الأزاز يهسوا، الخاطر حايس ربان في مركب دليل سايس، عاشق مراسي من قديم ورايس، مجاديف قلبي بالحنين انهسوا، تهاسيس في وين الأزاز يهسوا، يا معذبنا خزانة حنين الشوق جات عبنا، وين المرافي الدافية جاوبنا، خلي المراكب على المراسي رصوا، تهاسيس في وين الأزاز يهسوا، نوارينهم بنحسوا قداش في الخاطر حنين ندسوا.
1: جميل سي الحبيب، الوقت معك قصير، ومن المؤكد ربما تتساءل تقول ما قلناش برشا شعر في الحصه هذه، انه حصه واحده ما تكفيش، لابد ان نخصص لك حصه للاستماع الى مختلف الالوان في قصائدك اللي نشتم فيها دائما رائحه التجديد ورائحه الشعر الحداثي. اذا حبيت نشكرك سي الحبيب، كلمه اخيره لك سي الحبيب الى رحله شعر.
0: تحيه لكل مستمعي اذاعه قفصه اينما وجدوا، وتحية لكل المبدعين، وتحية لكل العاشقين، وتحية لكل الحالمين، وأختم بهذا النص البرقي، نقول بألف دمع شوق عيني بكت من شوقها، أشواق تنزف حنين أشواق، ركبت أمواج بحرها تعبت وطال سفرها، تسهل على معشوقها، بألف دمع شوق عيني بكت من شوقها.
1: الله لا يبكيك، وإن شاء الله ديما سعيد ومبتسم كما عهدناك سي الحبيب. إذا شكرا لك سي الحبيب، أكيد سنلقاك في مصفحة أخرى، إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: أعزائي المستمعين، نتمنى أنكم عديتوا معنا رحلة شيقة مع ضيفنا اليوم والشاعر المبدع من ولاية مدينة الشعر الحبيب البشراوي، وإن شاء الله ترافقونا أيضا في الرحلة القادمة مع شعر آخر، وحتى يحين لقاءنا بكم نقول لكم شكرا على حسن الاستماع، في وديعة ربي وبسلامة الناس كل.

0: هذا منين البحر ارتفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اصطعت لا حشاع ويحضر وين الحفل وقع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وتربها، قداش وصلت مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: في ولاية قفصة وفي إطار دعم البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل بالمناطق الريفية، تم خلال هذا الأسبوع إسناد الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة وتعبيد عدد من المسالك الريفية، تشمل مسلكي البرايكية والجوادرية بزنوشة ومسلكي زوايدية وأولاد بالقاسم بالخير. وحددت الكلفة الجملية لهذه التدخلات ب 1.3 مليون دينار ومدة الإنجاز ب 240 يوما. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتبلي تواصل تنفيذ البرنامج الدوري لتهيئة نقاط المياه بالمراعية من فساق عمومية وأبار سطحية ومشارب وخزانات من أجل ضمان ديمومة تزويد قطعان الإبل والماشية والرعاة بالمياه، وفق رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية جلال بالقاسم. وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن وشؤون الدينية تعلن في بلاغ مشترك إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية بداية من الأربعاء 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة الثلاث أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، ويتم عبر الرابط viscolaire.education.tn. الاستثمارات الصناعية تحقق نسبة نمو ب 18% خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مما مكن من إحداث نحو 13,000 موطن شغل إضافي بحسب ما أكده وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري. أخيرا وشرق أوسطيا، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول إن العدوان الصهيوني أدى إلى تصاعد قياسي في عدد الجرحى، حيث تم تسجيل نحو 5,000 حالة بتر في الأطراف إضافة إلى 300 إصابة عصبية، إلى جانب وجود أكثر من 10,000 حالة بحاجة إلى تأهيل طبي مكثف وطويل الأمد.
7: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. العاطفة والتجارة.
3: أعزائي المستمعين، نحن نقدم برنامجاً طريفاً مليئاً بالمعاني الكريمة التي تعيش مع الإنسان عبر حياته وأيضاً عبر الأجيال.
2: في هذه الحلقة سوف نختار أقوالاً مأثورة رددها أصحابها في مجالات عديدة، في الاقتصاد، في الحياة، رددها أشخاص بارزون في مجالاتهم.
3: الوصايا مثل ما عرفنا هي مخزن الخبرات الإنسانية، وهي تتراكم داخل الإنسان مع الزمن، يشعر كلما تقدم به العمر أن من الواجب أن يقدم خبرته للناس.
2: يعني هذا أن الحكيم يؤمن تماما بمسألة تواصل الأجيال ونقل الخبرات من خلال هذه الوصايا عبر الأجيال.
3: ذات يوم كان هذا الحكيم وكل حكيم شابا صغيرا يبحث عن روح الحكمة من خلال معلم راسخ الفكر ينقل إليه خبراته،
2: وصار عليه أن يستمع إلى الحكمة ويحفظها عن ظهر قلب ويعمل بها ويحاول أن يبثها إلى من يعيشون معه.
3: لكن الحكيم عندما يصل إلى سن بعينه وإلى قدر من الخبرات يرى أن الآخرين في أمس الحاجة إلى النصيحة،
2: ومن هنا تأتي وصايا الحكماء: قل نصيحة، قل قول مأثور، لكن في كل الحالات فإنها مفيدة ومثمرة وتزيد من يعمل بها إلى الأمام.
3: ويمكن أن نقول أن الإنسان كائن نصوح، كائن يميل إلى أن يوصي بفعل الخير، وهذه سمة جاءت بها العقائد السماوية للبشر.
2: ومن هنا جاءت أهمية هذه الحلقات، أن نعيد على المسامع أشهر وأبرز وصايا الحكماء التي قالوها عبر العصور.
3: الحكمة سمة إنسانية يعيها الإنسان كالموسيقى والخبز، إنها لغة التفاهم بين الشعوب.
2: الحكمة والوصية يقولها شخص واحد يدعى الحكيم، ويستمع إليها القليلون ثم تنتشر بين الملايين.

0: تعالوا نذهب إلى ألمانيا في منتصف القرن التاسع عشر حين كانت تسمى بروسيا.
1: في هذه الفترة كان بسمارك هو أشهر الرجال في ألمانيا، بالغ الذكاء والحنكة وعلى دراية بثقافات وخبرات كثيرة.
0: يعتبر بسمارك من أبرز رجال عصره، إنه رجل دولة في المقام الأول، وتنحصر وصاياه التي أوصى بها تلاميذه الذين صاروا أيضا رجال دولة.
1: في أنه أي بسمارك كان يعي كيف يتصرف خصوصا فيما يخص شؤون الدولة.
0: بسمارك شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 1862 و 1890،
1: يعني 28 عاما. هو الذي وحد ألمانيا في القرن التاسع عشر.
0: قال بسمارك عن مجال مهنته وعمله ذات يوم:
1: العوامل العاطفية توشك أن تكون معدومة الأثر في حلبة السياسة كما هي في ميدان التجارة.
0: إنها وصية قليلة الكلمات لكنها ذات معان واسعة ومتعددة.
1: باختصار، بسمارك يقصد أن العواطف تفسد السياسة، وأنه في مجال التجارة لا تتكلم العواطف.
0: نعم، التجارة حالة من التبادل بين أكثر من طرف، تبادل مصالح وأموال ومعاهدات وعقود وأرقام.
1: لذا فلا توجد عواطف في التجارة، العواطف غلبة للقلب قد تجعل المرأة يخسر في تجارته.
0: يعني بسمارك أن عليك أن تطرح مشاعرك العاطفية جانبا وأنت توقع العقود حتى مع أولادك أو زوجتك، فالتجارة بلا قلب.
1: الأمر نفسه يحدث في عالم السياسة، فالسياسة علاقات معقودة بين البلاد وبعضها من خلال المعاهدات والعلاقات الدولية،
0: وهذه العلاقات مرتبطة بمصالح الدولة، فخصم اليوم قد يكون نصير الغد، إنها المصالح في المقام الأول.
1: ومن هنا جاءت أهمية وصية بسمارك لمن أتوا بعده من رجال الدولة وأيضا رجال الأعمال في أي زمان ومكان.

0: ما زلنا نقدم وصايا الحكماء على اختلاف ثقافات هؤلاء الحكماء واللغات والأفكار.
1: قائل هذه الوصية هو حكيم عربي معروف، إنه عبد الله بن المقفع، المشهور لدينا بأنه مترجم كتاب كليلة وذمة.
0: عبد الله ابن المقفع عاش في بلاد فارس، واعتنق الإسلام، وعصر الخلافة الأموية والخلافة العباسية.
1: ومن مؤلفاته الوردة الثمينة والجوهرة المكنونة ورسالة الصحابة.
0: وقد اشتهر بوصاياه والأقوال المأثورة الشفاهية التي دونت بعد رحيله.
1: من أشهر ما قاله عبد الله بن المقفع:
0: إذا أسديت جميلا إلى إنسان فحذاري أن تذكره، وأن أسدى إنسانا إليك جميلا فحذاري أن تنساه.
1: هذه الحكمة أو الوصية تعبر عن العبء الإنساني الواقع على الإنسان الكريم النبيل الذي يتسم بالخير والعطاء.
0: على هذا الإنسان أن يؤدي الخدمات إلى الآخرين، وأن يزدي المعروف أيضا إليهم، وحذاري كل الحذر أن يذكر من قدم إليهم الخدمات بما فعله من أجلهم.
1: الناس مهما كانوا لديهم عزة نفس، وإذا ذكرناهم بما فعلنا من أجلهم فلعل ذلك يعرضهم للحرج،
0: سواء تم ذلك أمام الآخرين أو بشكل فردي.
1: وبحسب وصية ابن المقفع فإنه يجب أن لا تنسى الجميل الذي فعله لك شخص ما، وأن تحفظ له هذا الجميل، فلا شك أنه ساعدك في الخروج من مأزق.
0: أو أسد إليك معروفا كم كنت في أشد الحاجة إليه، لذا يجب أن تنسى ما فعله من أجلك،
1: وذلك حتى تصير له مكانته الدائمة في ذاكرتك، وألا تقابل المعروف بالإنكار أو الجحود.
0: ألم نقل إن في وصية عبد الله بن المقفع ما يعني أن الإنسان الكريم النبيل يعيش في عبء إنساني عليه أن يسير على النصيحة دائماً؟

0: ما زلنا نستكمل أجمل الوصايا التي تركها الحكماء العرب والأجانب عبر العصور.
1: الوصية التالية والأخيرة في هذه الحلقة رددها الشاعر خليل بن أحمد الفراهيدي.
0: إنه شاعر قديم، وهو الذي وضع الموازين في الشعر العربي، كما أنه أستاذ عصره في اللغة العربية.
1: عاش بين عمان والبصرة، تميز في علم الموسيقى والرياضة والترجمة،
0: ومن مؤلفاته معجم العين وعلم العروض.
1: الآن تعالوا نتعرف إلى واحدة من أشهر وصاياه أو حكمه الغالية. لقد قال:
0: الأصدقاء بعضهم كالورود اليانعة فيها نضارة وشباب، وبعضهم كالبنفسج فيهم رقة، إذا ما قطعوا ذبلوا، والبعض الثالث كالزهور البرية ليست لهم رائحة أو طعمة.
1: بالفعل الأصدقاء يختلفون في وصفهم لأنهم بشر،

0: غير
1: لا فائدة منها سوى ألوانها أو أشكالها الخارجية.
0: أفضل الزهور هو الورد بلا شك، وأسوأها هي الزهور البرية.
1: يعني هذا أن الحكيم قد ترك وصيته أن على المرء أن يحدد أي نوع من الأصدقاء هو صاحبه. هل هو صديق مخلص في صداقته فائدة وإفادة، أم إن صداقته ظلت بلا معنى ليس لها رائحة ولا طعم، وإن كان شكلها من الخارج قد يكون جميلا.
0: فعلا إنها نصائح جميلة وحكيمة.
1: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. لحظات جميلة وهادئة وبعيدة عن كل ضجيج خارجي، تكفي أن تعالج بها روحك الثمينة من تعب وأرق الشعور وشحوب الأيام، وستصل إلى ما تحتاج إليه من الراحة بتأملك للأشياء البسيطة من حولك. فقط قم بالتفكير بعمق فيما أعطاك الله، حينها سيعود إلى حياتك الجمال والهدوء والدفء، فأنت تستحق كل ذلك في حياتك، ولن تجد هذا الدفء إلا بعودتك إلى ابتسامتك العذبة. فابتسم. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

قد ما انا على حدنا يعني.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

Yeah.

واحنا في عز الهنا في عز الهنا.

واحنا في عز الهنا ياما قلتي

قلت لك أنا

واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك ياما

الحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملات دمع ملات دمع يا حبيبي رميت الورد والغنوة الحلوة ملات الدمع ملات الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي.

يا حياتي ليه؟

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: عندما تشرق أنوار الصباح
1: تتفتح الأزهار مستقبلة أشعة الشمس الذهبية،
0: تلقي علينا نورا من المحبة والسعادة
1: لنستقبله بالأمنيات الجميلة،
0: ولنملأ أرواحنا ببياضه وتغريد عصافيره ونقاء سمائه الصافية.
1: فلنستقبل هذا السائر الجميل الذي يأتي كل يوم في موعده مبتسما مشرقا
0: بفنجان قهوة.
1: فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

للابتسامة جمال خاص ومفعول السحر، تجعلنا نستقبل يومنا الجديد بالرضا والتفاؤل، ونستشعر نسمات الصباح بالبهجة والأمل، راضين بما قدره الله لنا ومطمئنين ما دام أمرنا كله بيده، ومتفائلين بالقادم. فما أجمل الصباح إذا استقبلناه دائماً بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله الرحيم بعباده، العليم بما تخفيه صدورهم، الكريم بعطاياه، القادر على تغيير الأحوال في غمضة عين وانتباهها.

هل تساءلتم يوماً أيها المستمعون من أين يأتي جمال ما حولنا؟ إنه من الداخل. أجل، وجمال الروح هو أساس الجمال الخارجي، فجمال أرواحنا يعكس جمال الكون والوجود كله ويجعلنا نرى ونشعر بالجمال في كل شيء حولنا. وهل تعلمون أيضاً ما هو الجمال الذي لا يشيخ؟ يخطئ من يعتقد أن الجمال هو جمال الشكل والوجه، فالجمال هو الجمال الحقيقي النابع من الداخل، وهو جمال الروح، والذي يعطي انطباعاً جيداً عن كل شخصية مهما كان شكله ولونه وعرقه. فكل إنسان عليه أن يلتمس في الآخر جمال الروح بدلاً من الحكم بالشكل فقط. وهناك الكثير من الحكم والأقوال التي تدل على مدى روعة جمال الروح، اخترت منها: إن من العسير على النفس أن تتصور الجمال غير مقترن بالفضيلة. الأشياء الأكثر جمالاً في العالم لا يمكننا رؤيتها أو حتى لمسها، بل يجب أن نشعر بها بقلوبنا. إذا نظرنا بعين التفاؤل إلى الوجود لرأينا الجمال شائعاً في كل ذراته. الجمال ينبوع غبطة لا ينضب معينه لمن يعرف كيف يكتشفه. يمكنك أن تصنع الجمال حتى من الحجارة التي توضع لك عثرة في الطريق. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. قد يفتقر الجمال إلى فضيلة، أما الفضيلة فلا تفتقر إلى الجمال أبداً. جمال الروح يظهر في أن نحب أشخاصاً لم نراهم في يوم بأعيننا، بل شعرنا بهم في قلوبنا بأخلاقهم وجمال أسلوبهم.

0: من علامات الجمال أيها المستمع تلك الطيبة التي لا ترى بالعين ولكنها تلمس القلب، التي تمسح على ندبة كل قلب كسير فنشعر بالأمان. هذا هو الجمال الذي لا يشيخ، والجميلون قلبا يعشقون الفرح بكل أبجدياته، يتناغمون مع إيقاعات البهجة في كل حالاتهم، لأنهم ببساطة يدركون أن القوة تكمن في السعادة. الجميلون روحاً أيها المستمعون يمتلكون جاذبية طاغية وإطلالة فاتنة. هم لا يفعلون أشياء كثيرة، ولكنهم يربكون القلوب بدرجة كبيرة. الجميلون لا يدهشهم رونق الأشياء من الخارج فقط، بل قلوبهم شغوفة بإدراك ذلك الجمال الكامن في كنه الأشياء ومعانيها الجوهرية. ومن يملك روحاً شغوفة مرحة يدرك جيداً أن الاحتفاء في كل وقت هو بهجة الحياة، لأنه يعرف أن السعادة لا تشترى بل تعاش بأبسط تفاصيلها.
1: الصباح ولادة الأمل وإشراقة العمل، الصباح أمنيات القلب وانتعاش الروح وبعث جديد للحياة. أيها الصباح، نصحو من جديد، يرافقنا الأمل، نرى زهورا تتفتح، نلمح فراشات تتراقص للحياة، ورائحة القهوة تنعشنا من جديد. فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في ولاية قفصة وفي إطار دعم البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل بالمناطق الريفية، تم خلال هذا الأسبوع إسناد الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة وتعبيد عدد من المسالك الريفية تشمل مسلكي البرايكية والجوادرية بزنوشة ومسلكي زويدية وأولاد بالقاسم بيب الخير. وحددت الكلفة الجمرية لهذه التدخلات ب 1.3 مليون دينار ومدة الإنجاز ب 240 يوماً. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتبلي تواصل تنفيذ البرنامج الدوري لتهيئة نقاط المياه بالمراعية من فساق عمومية وأبار سطحية ومشارب وخزانات من أجل ضمان ديمومة تزويد قطعان الإبل والماشية والرعاة بالمياه وفق رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية جلال بالقاسم. وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن وشؤون الدينية تعلن في بلاغ مشترك إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية بداية من الأربعاء 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة الثلاث أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، ويتم عبر الرابط viscolaire.education.tn. الاستثمارات الصناعية تحقق نسبة نمو ب 18% خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مما مكن من إحداث نحو 13 ألف موطن شغل إضافي بحسب ما أكده وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري. أخيرا وشرق أوسطيا، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول إن العدوان الصهيوني أدى إلى تصاعد قياسي في عدد الجرحى، حيث تم تسجيل نحو 5000 حالة بتر في الأطراف إضافة إلى 300 إصابة عصبية، إلى جانب وجود أكثر من 10000 حالة بحاجة إلى تأهيل طبي مكثف وطويل الأمد.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم، ما خط القلم.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. من ليس يسعى في الخلاص لنفسه كانت سعادته عليها لا لها، إن الذنوب بتوبة تمحى كما يمحو سجود السهو غفلة من سهى. قال ابن المغيرة يصف القلم: يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، ويسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء. بالإخلاص تزكو النفوس وتتطهر الأعمال ويظهر أثره على السلوك، فإذا حل بالعبادة سما بها، وإذا سمت العبادة تهذب سلوك العبد.
3: ما خط القلم.
4: أولى العلوم وأفضلها علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون، إذ لا يصلح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تلقى كفاحا ما نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا بمرآتي.
3: ما خط القلم،
5: ما خط القلم،
3: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
6: ملك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد، ألهم الحمد.

0: إذاعة قفصة معك،
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وأقبلت يا صبح عرس الطبيعة، تضحك في ورقات الشجر،
3: تدغدغ بالطل عشب الحقول، وتطبع ألوانه بالزهر،
2: وتبني على الهضبات متاحف تسخر من هذيان البشر،
3: كأن عباقرة الجن فيها سكننا وعلقنا تلك الصور.
2: فحف الشباب ندي الحياة يستقبل الحلم المنتظر،
3: على ثغره بسمات الصباح وفي قلبه بسمات أخرى.

0: الشروق للحياة، الشروق لنا،
1: الشروق لنا.
0: الشروق لنا لوحات يرسمها كل صباح صالح شويرد،
1: يجسدها لكم
0: أحمد بن درويش الحمداني،
1: سهى بن زهران القيشي.
0: يبروزها لكم
1: المخرج محمد بن ناصر المعولي.
0: ها هو الشروق، إنه يدعونا إلى أن نتأمل،
1: إنه يدعونا إلى أن نتجول.
0: فإلى أين نحن ذاهبون؟
1: ذاهبون إليه، إلى الشروق بآمالنا وأحلامنا.

0: هو الشروق، وها نحن نجول ونطالع السماء فنناجيها. أيتها السماء يا عذراء سافرة في النهار عن محيا مشرق الأسارير رائع الصفاء، وعين نارها بلسم وعافية، ونورها سلام وهداية.
1: أنت عروس مجلوة في الليل، خلاها ثريات ومجرات وشهب وأقمار، محجبة بحجب تنسجها الشمس من لهاث البحر.
0: عفوك أيتها السماء، ساكبة على الأرض شآبيب الرحمة والمحبة والحياة، فأنت محجبة وسافرة، ضاحكة وباكية، فتنة وأي فتنة للقلب والفكر والخيال.
1: كلها تسبح في رحابك وتستلهم أبعادك، فتنسلخ عن ذاتها وعن كل معقول ومحدود. حبذا أنت أيتها السماء.

0: وإذا ناجينا الشروق فما عسانا أن نقول له؟
1: دعي مشاعرنا تنطلق كيفما شاءت، المهم أنها تناجيه.

0: سرت في الوادي وقد جاء الصباح معلنا سر وجود لا يزول، فإذا ساقية بين البطاح تتغنى وتنادي وتقول:
1: ما الحياة بالهناء، إنما العيش نزوع ومرام. ما الحكيم بالكلام، بل بسر ينطوي تحت الكلام. ما العظيم بالمقام، إنما المجد لمن يأبى المقام. ما النعيم بالثواب، إنما الجنة بالقلب السليم. ما الفقير بالحقير، ثروة الدنيا رغيف ورداء. ما الجمال بالوجوه، إنما الحسن شعاع للقلوب. ما الكمال للنزيه، رب فضل كان في بعض الذنوب.
0: ذاك ما قالته تلك الساقية لصخور عن يمين ويسار، ربما قالته تلك الساقية كان سرها تلك البحار.

إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يعكره النسيم، يرى فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تظهر والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم.

0: من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا، من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى.
1: يعجبني الجواب الحاضر واللفظ النادر والإشارة الحلوة والحركة الرضيعة والنغمة المتوسطة، لا نازلة إلى قعر الحلق ولا طافحة على الشفة.
0: إذا كنت بين الحلم والجهل قاعداً وخيرت أن شئت فالحلم أفضل، ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرضى منك الحلم فالجهل أفضل.

0: وأخيرا الشروق يعظنا يعلمنا،
1: فما أحرانا أن نتعلم من مواعظ الشروق.
0: إن يكن الربيع ثورة الطبيعة على الانغلاق، فالصيف ثورتها وقد بلغت مداها ومبتغاها، فانكسرت حدتها ولانت شكيمتها وصحت من سكرتها، فانطلقت تنظم شؤونها وتحصي مغانمها وتسهر على سلامتها وتنميتها، كيما يتاح لها فيما بعد أن تستمتع بأطايبها إلى أقصى حدود الاستمتاع.
1: ويأتي الخريف، فإذا الطبيعة تعطي نتاجها ونتاجها ثمار ناضجة بهية شهية، فيها الجمال وفيها اللذة وفيها العافية.
0: وتمضي الأرض تنعم بثمار ثورتها، فتجني وتأكل وتشبع وتختزن ما فاض عن حاجتها، وإذ تشبع يظهر على أجفانها النعاس فتحلو لها القيلولة لتهضم ما أكلته وتستريح.
1: اليوم وكل يوم نمضي مع الشروق،
0: نمضي لأمل تاه في الظلمات،
1: يتجدد ذلك الأمل مع إشراقك الجميل يا شمسنا.
0: وما زلنا نمضي مع الأمل اليوم وكل يوم.
1: الشروق لنا،
0: الشروق لنا.
1: مع تحيات
0: صالح بن عبد الله شويرت،
1: أحمد بن درويش الحمداني،
0: سهى بن زهران الرقيشي،
1: والمخرج محمد بن ناصر المعولي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت ناصرها ووليها ومولاها.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

0: يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. إلهي وخالقي، لونت بالآمال منك حياتي، يا من بهديك عزتي ونجاتي. ما كان لي لولا الذي أعطيتني أن أهتدي حتى إلى رغباتي. ما أملت في العيش نفسي مأملا إلا وكلت دونه عزماتي. وإذا سعيت باسمك ربي أجدني أضعاف مال النفس من حاجاتي. من نور هديك في فؤادي جذوة أسعى بها في حالك الظلمات. ما خفت يوما في مسيري من أذى ما دام هديك مالئا مشكاتي. فأنت ربي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت الولي الحميم.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أحد الشعراء قال: ومن ظن أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم. فما الفقر في ضعف احتيال، ولا الغنى بكد، ولا الأرزاق في الناس قاسم. سأصبر إن دهر أناخ بكلكل، وأرضى بحكم الله فالله حاكم. لقد عشت في ضيق من الدهر مدة، وفي ساعة والعرض مني سالم. يقول أحد العلماء: الناس تنظر إلى الرزق على أنه المال والمادة، ونتحدث عليه أو عنه على أساس أنه الغنى، بينما هذا غير صحيح. فالرزق له علاقة بالمادة نعم، ولكن لا علاقة له بالفقر والغنى. كيف ذلك؟

قد تجد إنسانا يملك الملايين ومع ذلك لا ينفق إلا بحساب دقيق، كل ما ينفقه في اليوم دنانير قلائل، إذا ما قورنت بمقدار غناه كان صفرا. تجده يلبس ثيابا قديمة ويركب مثلا سيارة أجرة، ويرفض أن يشتري لنفسه سيارة، وتتساءل أنت لماذا يفعل ذلك وهو يملك أموالا كثيرة تقدر بالملايين. لأن هذا ليس رزقه، إنه كسبه فقط، أو ثروته، أو ما يملك. لأن الرزق هو ما انتفعت به. نعم، الرزق هو ما انتفعت به، وما عدا ذلك لا صلة لك به.

وهذا الذي يملك الملايين رزقه الدنانير التي ينفقها كل يوم، أما باقي هذه الملايين فهي ليست رزقه، وهو إن كان قد كسبها لكنه حارس عليها وحارس أمين ودقيق حتى يوصلها بالتمام والكمال إلى أصحابها.

لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها رزق لعبد يراه الله لانفلقت حتى يؤدى إليه كل ما فيها، أو كانت تحت طباق السبع مطلبها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تؤدي الذي في اللوح خط له، إن هي أتته وإلا سوف يأتيها.

إذا رأيت إنسانا يملك ثروة هائلة وينفق دنانير قليلة فلا تتعجب، اعلم أنه حارس على هذه الثروة وأن لها أصحابها. قدر الله سبحانه وتعالى أن تصل إليهم وتصل إليهم كاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذه الأوجه الثلاثة التي حددها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف هي أبواب الرزق بالنسبة للإنسان، فالإنسان ليس له من ماله إلا هذه الأوجه الثلاثة، ثم بعد ذلك ما يملكه ليس رزقه ولا ماله، وإنما هو مكلف دون أن يدري بمهمة توصيل أقدار الله تعالى لبعض خلق الله. وصدق من قال: الرزق يأتي قدرا على مهل، والمرء مطبوع على حب العجل.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة

كتبوها. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر

إلى الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش الصعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا يشرك في حكمه أحدا، أحصى كل شيء عددا، وأهلك الكافرين بددا، وجعل لكل شيء أمدا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليوم الصباحي والصبح إذا تنفس. هل تساءلتم يوما كيف يوسوس الشيطان للإنسان؟ متى ينجح في إغوائه وإضلاله؟ لمعرفة الإجابة تابعونا جيدا. الشيطان الرجيم أحبتي هو عدو الإنسان اللعين الأول، موكل به، يلازمه كظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. أخذ عهدا بين يدي الله بإغواء بني آدم بالوسوسة لهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أسلوب الشيطان في الغواية هو أسلوب طريف وغريب، فيه تدرج، فيه ترصد، فيه عدم استعجال، والمضمون متاع الوسوسة هو الحث على الفواحش والمنكرات. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشياطين ترسل إلى الكافرين لتحريك شهواتهم ونزواتهم، وهو معنى قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. أساليب الشيطان في الغواية تختلف حسب نقطة ضعف الإنسان. بعض من الناس يهمهم الشيطان بأنه ينصحهم، كما عمل البونة آدم وأمنا حواء، أقنعهم بأن الشجرة ذيك اللي ربي نهاهم باش يأكلوا منها هي شجرة متع خلد، شجرة متع ملك عظيم. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما، أي أقسم لهما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بعض من الناس يزين لهم الشيطان أعمالهم ويبررها لهم. مثلا تبدأ أنت في جلسة متاع نميمة، يقنعك الشيطان يقول لك ماكش تعمل في حاجة خايبة، كل واحد يجب ده فعله، ويقول لك مشي قاعد تكذب عليه ولازمك تشهر بيه، قاعد يعمل في حوايج خايبة لازمك تحكي بيه. ناس أخرى الشيطان يلعب لها على وتر الغرائز، وتر الشهوات، وناس يلعب لها على وتر المال والكسب الحرام، وناس على وتر اللهو والمجون والمزامير. ربي عز وجل قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم ناس أخرى يطرق الشيطان الأبواب الكل ومن الجمش يوسوس لهم لين يجرب معاه باب العبادة ويخليها يحس بالعجب، بالزهو بالذات، بالرياء، ويبدأ يلوج على التفاخر والتباهي بين الناس، ويغيب عنه الإخلاص لله عز وجل. وشنية النتيجة؟ يولي العمل متاعه الصالح عمل مردود، عمل باطل، كما يعطي فلوس الفقراء باش الناس تحكي عليه وتقول عليه سخي وكريم وجواد. يكون هكا الشيطان نجح في إغوائه وإفساد عمله الصالح. ربي عز وجل قال في هؤلاء: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أنك تحكي بحاجة باهي عملتها، وتأذيك الفقير وتحكي على الفقر متاعه. كالذي ينفق ماله رياء الناس. إذن أنفق المال مش الوجه ربي، وإنما تفاخرا وسمعة وطلبا للرياء بين الناس. كيفاش نتحروا من وسوسة الشيطان؟ الوصفة الأولى التوبة إلى الله، عدم اليأس من رحمته. الثانية أن نداوم ديما على الاستعاذة بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الثالثة أن نداوم على تلاوة القرآن وخصوصا آية الكرسي. إش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما قرأ إنسان آية الكرسي إلا وما زال عليه حافظ، ولا يقربنه شيطان حتى يصبح. وتذكر أحبتي دائما قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم أجرنا من غواية الشياطين، واجعلنا من التوابين المستغفرين السالمين الغانمين. آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.

باقة الصباح. باقة الصباح. صباح الخير للبسطاء الذين يصنعون من أشيائهم البسيطة فرحا كبيرا ومن بسمة الأصحاب عيدا، ويتغفلون عن الحزن الطفيف ويحمدون الله كثيرا. صباح البساطة.

البساطة في الصباح الجميل تجعل اليوم سعادة كاملة، تكون حياتك جميلة ومشرقة كقطرات الندى على أوراق الشجر، كالأشعة الجميلة المنبعثة من الشمس، كتفتح الأزهار. البساطة تجعل العالم يرسم بألوان خاصة، ألوان براقة ورائعة.

يهل علينا الصباح وكله حب وأمل، ونبدأ يومنا بكل بساطة، بكل حيوية ونشاط وعزيمة قوية، آملين من الله التوفيق والنجاح في يومنا. عندما نستيقظ في كل صباح والابتسامة والبساطة على وجوهنا، عندها نظهر للعالم مدى الحب الموجود في قلوبنا. عندها سيتعامل معنا كل الأشخاص بشكل جيد ويستشعر بمقدار جمال ذلك اليوم.

البساطة أسلوب حياة تجعل الأشخاص دائماً لديهم سمات إيجابية مثل القناعة والرضا. الحياة البسيطة تزيد من الإيجابيات. البساطة أن يكون الإنسان بسيط في ذاته وحياته وتعامله مع الآخرين. محب لمن حوله يرى الأشياء أجمل. البسطاء لا يمتلكون كل شيء ولكنهم مقتنعين بكل شيء. هي تخطف القلوب.

من قلب البسطاء يأتي الجمال. البساطة تعطي الإنسان الإحساس بالراحة النفسية والسعادة، تأتي من خلال البساطة. إنها لا تحتاج إلى معجزات، بل تحتاج إلى قلب متسامح ووجه مبتسم يساعد على تخطي تقلبات الحياة.

البساطة والصدق وجهان لعملة واحدة. الإنسان البسيط لا يحب التصنع على الإطلاق، ولا يستطيع أحد أن يعكر حياته، لأنه لديه كنز يسمى البساطة والقناعة عما يدور في حياته. فالصدق والأخلاص والتواضع والكرم، غياب الغرور والقدرة على خدمة الآخرين، هي صفات في متناول كل نفس، هي الأسس الحقيقية لحياتنا الروحية.

البسطاء هم الذين يعيشون باكتفاء وقناعة ورضا كبير، رضا داخلي وصفاء. هؤلاء الذين يحاولون أن يكونوا أفضل ويسعون لذلك، لكن مع هذا تجدهم فرحين بما لديهم، مقتنعين جدا، سعداء بالقناعة التي تحيط بهم. حياتهم لا تتجاوز متطلبات يومية، لا يفكرون بغد وما بعد غد، همومهم وأفراحهم هي اللحظة الحالية لا سواها.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا التلقيم، ولا يسموه التطعيم الخريفي، يعني اللي هو يقع في فصل الخريف. رأوا مع التغيرات المناخية يتزايد الاهتمام بالتلقيم اللي هو يمثل عملية انتقاء للأفضل والأحسن والأطيب والأقدر على الصمود في وجه الأمراض والأفات والتأثيرات البيئية. التلقيم هو نقل جزء من نبتة أولى إلى نبتة ثانية، بحيث الجزء اللي خذيناه من النبتة الأولى ينمو على النبتة الثانية، وهنا يعرف باسم الطعم، والنبتة الثانية نسموها الأصل. ويستخدم التلقيم على خاطره الطريقة المثلى والأسرع في إكثار أصناف النباتات اللي الإنتاجية متاعها عالية ومواصفاتها جيدة. وتوا نشرح كيفية القيام بالتلقيم الخريفي. ثم زوز أنواع متاع التلقيم، ثم التلقيم بالعين النائمة، ونطبقوا النوع هذا من التلقيم على جميع المشاتل والأشجار المثمرة باستثناء اللي القشرة متاعها مخشينة كيما التوت، واللي الأقطار متاعها تتراوح بين 5 و25 سنتي. نقوم بالعملية هذه في سبتمبر وأكتوبر. في الفترة هذه يكون الأصل وصل الحجم باهي ومازال بحالة نشاط، ويمكن فصل اللحاء على الخشب بسهولة، وزادة يمكن الحصول على براعم مكتملة النمو في الفروع متاع نفس الموسم. نخلو المطاعيم حتى شهر فيفري وإلا مارس، وبعد إجراء عملية التلقيم يحدث الالتحام بين الطعم والأصل خلال أسبوعين ولا 3 أسابيع. أما البرعم يبقى راقد حتى الربيع القادم، وقتها نقصوا الأصل فوق البرعم باش نحفزوا البرعم على النمو. عندنا التقليم الدرعي، المعنى حرف تي بالفرنساوي، تي يعني قاطع ومقطوع ما همش كاملين. نستعمل الطريقة هذه في تطعيم الغالبية متاع الأشجار المثمرة باستثناء اللي القشرة متاعها مخشينة كما التوت كما قلنا قبليكة، ونطبقوها على الأصول اللي الأقطار متاعها تراوح بين 5 و25 سنتي. وتم عملية التطعيم على الشكل التالي: نقوم بعملية التلقيم على ارتفاع يتراوح بين 10 و20 سنتي فوق سطح التربة حسب نوع المشاتل. أما في حالة يكون التلقيم تاع فروع عالية على أشجار كبيرة، يتم التلقيم في الجزء الأسفل من الفرع. يتم حفر شق أفقي بطول 1 سنتي ونص حتى 2 سنتي بسكين التطعيم، بطبيعة الحال يكون ماضي وما يتجاوزش عمق سمك القشرة. وبعد نعمله شق طول عمودي من منتصف الشق الأولاني، وهكا يكون عندنا حرف تي. وبعد نفصلوا القشرة من جوانب الزوز متاع الشق الطولي على الخشب، ونردوا بالنا باش ما تمزقش القشرة. وبمساعدتك الإيد متاع السكينة التطعيم نجعل البرعم يزلق من الأعلى للأسفل بين الشفتين متاع قشرة الأصل والخشب، وبعد نضموا قشرة الأصل على طرفي البرعم بحيث يصبح البرعم بين شفتي قشرة الأصل، وفي الآخر نربط الطعم بختان سماء الرافية ولا البوليتيلين. وتوا مبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السادسة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: ساهم الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقفصة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الحالية في إحداث أكثر من 360 مشروعا، مما مكن من إحداث قرابة 500 موطن شغل إلى جانب تمويل قروض موسمية في عدد من القطاعات، حسب رئيس فرع البنك بقفصة صابر الجريدي. بولاية وزر انطلقت الاستعدادات لاستقبال ما بين 190 و 200 ألف زائر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث رجح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة تسجيل زيادة تقدر بنحو 5% في عدد الزوار مقارنة بالسنة الماضية. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وفق بلغ صدر عن رئاسة الجمهورية. وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهاني لنبيل فهمي على تولي أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهام جديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، وضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية أن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 26 و 2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و 2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب تنطلق اليوم الأربعاء بداية من منتصف النهار، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط viscolaire.education.tn. شهدت عدد جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثية، تزامن مع إعلان القوات الحكومية تحقيق التقدم الميداني وسيطرة على مواقع في محافظتي الجوف وتعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: ستة وزوز دقائق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. يا صباح الخير، صباح النور، مهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك، ننطلقوا على بركة الله في نسائم الصباح من توا حتى للتسعة ونص مع الفقرات القارة اللي تعودتوا بها، مع أخبار البلاد، أخبار الجهات والمتابعات، الاستضافات واللقاعات اللي اخترناها لليوم. إن شاء الله نهاركم زين، نصبحوا على الناس اللي هما في ثنية طريقة سليمة ليكم سيسر واحكم. إن شاء الله يوم كله خير وكله أخبار مفرحة، إن شاء الله يوم كله توفيق الناس اللي تخدم وقاز ربي للعمل. إن شاء الله بالرزق الوفير اليوم عنا زوار يجونا من مختلف المعتمديات والولايات المجاورة، عنا سوق أسبوعية كبيرة والناس معناها تجي باش هكا يعني منها تقضي ومنها زادة تقضي مصالحة، وحتى اللي يجي عدي عند الطبة حسيله. إن شاء الله كل نهار كل توفيق لكم الكل، وربي يحل بين الخير في وجوهنا وجوهكم وين ما كنتم تسمعوا في إذاعة قفصة. ما ننسوش الناس اللي يسمعوا فينا في الدار، صحة قهوتكم وإن شاء الله نهاركم مبروك كالعادة. باش نتلقوا بالأغاني التونسية اختارنا لكم اليوم علي الرياحي، نهارك زين لنا برشا ما سمعناهاش الأغنية هذه، وتحية تجيكم من نزار الويسي في الجانب التقني، على إدير ضويني في الجانب الرقمي، كمال التومي يستقبل تليفوناتكم، بسمع ماري من أمام الميكروفون، هذا علي رياحي، نهاركم سينا.

راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال

افتح حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها متع حياتك بنظرة سلك

مياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لجنين، وعلى غصن ورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، ومياك الفضة طهرها يا

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: اللهم في يوم الأربعاء أعطنا خير الأقدار واكفنا شرها، اللهم هب لنا قلوبا آمنة مطمئنة لا يؤذيها بلاء الدنيا، اللهم غمر بيوتنا بالبركة والستر والأمن والأمان، اللهم علق قلوبنا برجائك وامنع رجاءنا عمن سواك، اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضيها، اللهم واشف مرضانا وعافي مبتلانا ويسر أمورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا وارحم موتانا آمين يا رب العالمين. اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، موافق 27 من ربيع الأول 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. اليوم الصبح كل 4:35 دقيقة، شروق 6 دقيقة، الظهر مع نصف النهار 29 دقيقة، العصر 3:56 دقيقة، المغرب 6:45 دقيقة، والعشاء بشيكون إن شاء الله 8:08 دقائق.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

في قلبي دليلي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: الفيل.
1: الأجندة الإذاعية. نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. بعد نسائم الصباح تجيكم المرية مع رياض حدوري من 10 حتى نصف النهار مع أخبار البلاد، أخبار 24 ساعة، صوت المواطن في المجلس اليوم، المجلس الجهوي بقفصة، الحديث اليوم عن الاستعدادات لاستقبال حوالي 2000 زائر السنة المقبلة في القطاع السياحي، والتحديث عن ما يميز أهم ما يميز السنة التكوينية الجديدة في تونس، وبقية المتابعات في برنامج المرية. ثم خليك الرابح مع فاتن هنشيري من نص النهار الماضي ساعة، عيش الفن مع فاتن خليفة من الماضي ساعة للثلاثة، ونمشوا لبرنامج سيفك على كيفك مع إيناس حمادي من 5 حتى 8 مع الفقرات القارة، شموس الذكية، أجندة ثقافة، باراسول استضافة للسيد ناجي خشناوي مدير دار الشباب السبالة لتقديم فعاليات مهرجان الشباب، كذلك فقرات عاشق مغروم وتفرشيكا، وضيف الصيف اليوم الممثلة التونسية حنان بن مصطفى، وبقية الفقرات ولقاعات في برنامج سيفك على كيفك. نمشوا لسهريتنا الليلة مع

هذه أميمة الخليل 6:36 دقيقة. نهاركم مبروك مستمعينا. نعطيكم فكرة أولية لأحوال الطقس بالنسبة لليوم في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي الأربعاء 9 سبتمبر 2026. الأجواء تتسم بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات وتصبح كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. رياح تهب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل التراب وتتزايد اضطرابات تدريجية بسواحل الشرقية. الحرارة تشهد ارتفاع طفيف تتراوح بين 35 و41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. بطبيعة التغييرات بشكون واضحة أكثر في أحوال الطقس بعد نهار الخميس إن شاء الله. تصبح هناك أمطار شاملة على مختلف جهات البلاد. نأخذ إن شاء الله أكثر تفاصيل على أحوال الطقس إن شاء الله بعد 7:00.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: نعطيكم بعض المواعيد الثقافية. نتحدث على وزارة الثقافة اللي تعلن عن تمديد أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 إلى غاية 13 سبتمبر 2026 بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. تدعو الوزارة الراغبين في ترشيح منشوراتهم إلى تقديم مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة اللي حطتها وزارة شؤون الثقافية. تخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنة 2025 و2026 وتعطى الأولوية الكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. هناك ثم يعني بعض الشروط تنجم تدخلوا لصفحة وزارة الشؤون الثقافية وتكتشفوا مختلف يعني تفاصيل هذا الموضوع. بالنسبة للأجل آخر أجل نهار 13 سبتمبر 2026. تحدثوا على سينما تونسية اللي تسجل حضورها بقوة في دورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي اللي يقام من 2 حتى 12 سبتمبر 2026. شارك تونس في الدورة هذه بفيلم روائي طويل ضمن مسابقة رسمية بالإضافة إلى مشاركة مشروع فيلم في برنامج مخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج. كذلك حضور المخرجة التونسية كوثر بن هنية في لجنة التحكيم الدولية للمهرجان. يشارك فيلم الخيال العلمي التونسي هلا من إخراج كمال العريضي في الدورة 41 من مسابقة الأسبوع الدولي للنقد. هو قسم مستقل وموازي للمهرجان. يحتضن بطبيعة مهرجان البندقية العرض العالمي الأول للفيلم هلا اليوم 9 سبتمبر 2026 فيلم من نوع الخيال العلمي. ويشارك في بطولته محمد حسين قريع ونسرين باني ورياض حمدي وكمال الدريدي. بطبيعة مشاركة مميزة للجانب التونسي. أثناء كذلك المخرجة كوثر بن هنية في لجنة التحكيم الدولي ضمن المسابقة الرسمية إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء السينمائية العالمية في هذا المهرجان في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي اللي مازال متواصل حتى 12 سبتمبر 2026.

هذه كارول سماحة، 56 دقيقة مازلنا معاكم حتى للتسعة ونص في نسيم الصباح. عشان نهاركم زين، نهاركم مبروك مع بقية الفقرات واللقاءات والمتابعات اللي برمجناها لليوم.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: حظك اليوم،
2: حظك اليوم.
3: اليوم 9 سبتمبر 2020 موافق ل 27 من ربيع الأول 1448 هجري، يوم يحمل فرص جديدة وتحولات لافتة، أجواء متباينة لمواليد الأبراج، بعضهم يلقى روحه أمام فرص جديدة على الصعيد المهني، البعض يركز على العلاقات العاطفية وترتيب أولوياتهم الشخصية. أجواء اليوم تدعو إلى الهدوء في اتخاذ القرارات وعدم السماح للضغوط العابرة بالتأثير على الخطط المستقبلية. الصراحة والتخطيط الجيد زوز عوامل مهمين اليوم، خصوصا في القرارات المرتبطة بالعمل والمال والعلاقات. القمر في برج الأسد، وبطبيعة نعيش الأجواء القادمة بعض الضغوطات، لكن خلينا بالنسبة لليوم خلينا نترقب بالعذرة. لا تختصر العالم في قائمة ما يجب إصلاحه، اترك البعض بعض الأشياء حق أن تكون ناقصة من غير أن تكون فاشلة. بالنسبة للقوس، ما بين الخير الذي تتخيله والخير الذي تفعله مسافة لا يقطعها الكلام، اختر فعلا واحدا يصدق نيتك. الثور، لا تجعل خوفك على من تحب يتحول إلى تضييق عليها، الحماية التي تمنع التنفس ليست أمانا. بالنسبة للدلو، قد لا تحتاج إلى جمهور جديد بل إلى شخص واحد لا يطلب منك أن تشرح اختلافاتك. السرطان، ما تزرعه في الخفاء لا يضيع لأن أحدا لن يصفق له، فبعض الثمار تتعلم أولا كيف تنضج تحت التراب. الجدي، لا تجعل العمل لغة حبك الوحيدة، من تحبهم يحتاجون أحيانا إلى حضورك لا إلى حلولك. بالنسبة للميزان، حين تتسع المسافة بينك وبين أحدهم لا تملأها بالافتراضات، اسأل بلطف، السؤال أرحب من رواية ناقصة. الحمل، لا تحول شجاعتك إلى استعجال، الباب الذي تفتحه بالقوة قد يغلقه عليك اندفاعك. بالنسبة للأسد، ليست قيمتك في أنك تسمع دائما أحيانا إنك تسمع دائما، يعني الناس تسمعك أحيانا يكون أصدق أثر تتركه إنك تجعل شخص آخر يسمع نفسه. بالنسبة للجوزاء، لا تقص سريرتك بما تقوله في لحظة عابرة، الإنسان أوسع من جملته الأسوأ وأعمق من انطباع سريع. الحوت، ما تبحث عليه في كثرة التجارب تنجم تلقاه يحوث في تجربة واحدة، العمق ليس ازدحاما. العقرب، لا تحمل كل ما تعرفه يا العقرب، كأنه مسؤوليتك، المعرفة أمانة لكنها تخليك أنك تعيش حارس لكل الأسرار، يعني ما تحملش روحك أكثر من مسؤوليتك تقريبا. هذا شنو يقول اليوم بالنسبة لمختلف الأبراج 9 سبتمبر 2026.
4: نساء الصباح،
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير،
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس،
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
4: نسائم الصباح.

0: السابعة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام، يومكم سعيد في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: في إطار الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة، ستعزز الوكالة الوطنية للنقل بين المدن بقفصة أسطول حافلات خلال نهاية الأسبوع بسفرات إضافية لتأمين نقل الطلبة للالتحاق بمقاعد الدراسة. شدد وزير التربية نور الدين النوري أمس على أن الوزارة تتابع كل تفاصيل العودة المدرسية متابعة مستمرة، وبين أن عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة على مشارف النهاية تقريبا، حيث وصلت عملية الخلاص بالطريقة الجديدة إلى نسب منقطعة النظير. وأضاف النوري أن جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جمال الدين دردور أن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، مشيرا إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. ودعا الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المسالك المعتمدة بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها. ما فيما يتعلق بالكراس المدعم، فأوضح رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن هذه المادة متوفرة حاليا في المكتبات لكنها تصل بكميات محدودة، وأكد أنها ليست مفقودة وأن نسق التزويد بها يشهد تحسنا تدريجيا. قال الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى أن الموسم السياحي لهذه السنة شهد ديناميكية كبيرة رغم الأوضاع العالمية، بالنظر لنسبة الحجوزات في أغلب الوحدات السياحية والفندقية خاصة منها في جربة وسوسة والحمامات في فترة الذروة السياحية حسب تقييم وكالة الأسفار التونسية. أعلنت الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وقرب جزيرة خرج، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني ليلة البارحة استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية باتساعا للمواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن إلى مواقع ومصالح أمريكية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: معاك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: 7:05 دقائق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم. معكم مع النشرة الجوية وحاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني رصد الجوي سي صبحي بن أحمد. صباح الورد، مرحبا بك.
1: صباح الخير أختي بسمة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد كفة.
0: مرحبا بك، في انتظار البشائر إن شاء الله تعم كافة كامل بلاد الجمهورية، كامل بلادنا إن شاء الله بالغيث النافع بقدر ربي.
1: نعم إن شاء الله. بالنسبة لهذا اليوم طقس سيتواصل قليل سحب إلى مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، وتتكاثف سحب كالعادة بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط مع إمكانية ظهور بعض الخلايا الرعدية. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، الارتفاع بيكون واضح تقريبا على أغلب مناطق البلاد، تيارات جنوبية صحراوية حارة وجافة. تتراوح القصوى عموما ما بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 بجهة الوطن القبلي. اليوم نسجله إن شاء الله بجهة قفصة كحرارة قصوى بعد الظهر 37 درجة، وبالنسبة لحالة البحر بيكون تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل ما عدا بسواحلنا الشرقية يكون مضطرب. بالنسبة ليوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة إن شاء الله تشمل بلادنا، تتمثل في سحب رعدية معناتها تتكون تقريبا في حدود منتصف النهار أو بعد الظهر معناتها بالمناطق الغربية للشمال في البداية، جهة تبرقة، جهة جندوبة، جهة بيجة، زغوان، وخاصة معناتها جهة شرقية الكل تقريبا تونس الكبرى بنزرت وجهة الوطن القبلي، هذه معنية بنزول كميات من الأمطار قد تكون معناتها هامة تتراوح في العموم ما بين 30-50 ملم وقد حتى تتجاوز أو تصل 70 ملم بالنسبة لهذه المناطق. ثم تشمل هذه الأمطار إن شاء الله جهة الشرقية للبلاد، جهة الوسط أو جهة الساحل. بالنسبة لبقية المناطق معنية بنزول بعض الأمطار وخاصة جهة كذلك الجنوب الغربي خاصة يوم الجمعة، جهة كفصة، جهة سيدي بوزيد، وإن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا غير ضار. بالنسبة لدرجات الحرارة تبدأ تنخفض تقريبا بداية من يوم الخميس في العشية، وخاصة نشوف معناتها أكثر انخفاض يكون واضح إن شاء الله نهار الجمعة مع تواصل نزول الأمطار كما ذكرنا نهار الجمعة وكذلك حتى يوم السبت صباحا
0: إن شاء الله بإذن الله. ربي يرحمنا بالغيث النافع. شكرا سي صبحي، يعطيك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

إذا رغب عليه ما أغنية تقريبا عمرها حوالي 40 سنة كان غناها عام 1986 7:12 دقيقة. نهاركم زين وين ما كنتم مسامعينا، مرحبا بكم. خلينا نعطيكم بعض الأخبار. الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين تعلن عن فتح باب تحيين مطالب الشغل لسنة 2027 لطالبي الشغل المتحصلين على شهادة وطنية الإجازة التطبيقية في علوم التمريض والشهادة الوطنية الإجازة التطبيقية في فني في الصحة في كافة الاختصاصات والمتحصلين على شهادة مساعد صحي. عملية تحيين قائمة الانتظار بشتم بصفة منتظمة سنويا، وتدعو المعني بالأمر إلى تقديم مطالب شغل محينة خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2026. بطبيعة نجموا تتصلوا بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين أو تدخلوا الصفحة الرسمية متاحة وتشوفوا شنية الوثائق المطلوبة بالنسبة لهذا الموضوع. إجراء يجي في إطار تحيين مطالب طالبي الشغل وقائمات الانتظار في الاختصاصات الصحية بولاية القصرين. إذن نعود نذكر متحصلين على شهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض وشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية فني سامي في الصحة، والمتحصلين على شهادة مساعد صحي هذوما نجموا يتواصلوا مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين. نعود نذكروا بوزارة التربية اللي تعلن، وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية تعلن عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال أقسام التحضيرية مواليد سنة 2021. نعرف أنه تم فتح باب التسجيل منذ مدة، وتوا عاودوا حلوا الموقع باش اللي مسجلش يسجل صغاره بالنسبة للمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. اليوم تنطلق العملية التسجيل اليوم 4-9 سبتمبر بداية من نص النهار على الرابط الخاص بالمنظومة اللي عملتها وزارة التربية viscolaire.education.in بالنسبة للأقسام التحضيرية.

هذه نوال زخبي اللي تمنيته وانتم اللي تتمنوه، خاصة نتحدثوا على التلامذة والطلبة. توا تكتبوه، توا ترسموه الأهداف متاعكم حتى تحققوها إن شاء الله في نهاية هذه السنة الدراسية. في الحقيقة وإحنا على أبواب عودة مدرسية، نحبوا ديما نتبعوا شنية ثم بالنسبة لأخبار وزارة التربية، شنو ثم في ما يخص هذا الموضوع. وزير التربية يوم أمس أكد أنه عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة شرفت على الانتهاء. الناس كل تسأل وين جداول الأوقات، حتى الأساتذة ما همش عارفين. بالنسبة كذلك الترسيم يعني بالنسبة للتلامذة، الناس كل تتسائل معناها وقتاش باش نعرفه. سيد الوزير يقول أنه تقريبا يعني ما عادش برشا، وتاخذوا فكرة على كل ما يهم تنفيذ جداول الأوقات في لمستها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. بطبيعة ثم معنا استعدادات كبيرة بالنسبة للمستلزمات العودة المدرسية، فقط ثم تقريبا أغلب العناوين المتوفرة ما عدا عنوان ولا اثنين، كما ثم كتاب خاص بالسنة الثالثة ابتدائي اللي بيش يكون متوفر بداية من اليوم يعني بالنسبة لمختلف المكتبات. وإن شاء الله تكون عودة موفقة لكل الإطارات التربوية، لكل التلامذة، الأساتذة، المربين، المعلمين، الناس الكل. إن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة مكللة بالنجاح، كلها فيها تيسير وتوفيق، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. في نفس الإطار تقريبا نشكر ونحيي كل الناس اللي ساهمت إنها تعاون يتيم ولا تعاون عائلة معوزة على إنه صغيرها يدخل يقرأ، جمعيات الهلال الأحمر، برشا حقيقة معناها حملات تضامنية مع أبناء يعني عائلات المعوزة. المجلس المحلي للتنمية ببودرياس من معتمدية فوسانة التابعة لولاية القصرين نجح في المبادرة الوطنية حق اليتيم في التعليم في التكفل ب 25 طفل يتيم. مكنت الحملة هذه من توفير المواد اللازمة للتكفل بعدد من أيتام الجهة بالتزامن مع العودة المدرسية. شاركوا فيها 170 شاب من سكان المناطق الحدودية فريانة، فوسانة، بودياس، عين جنان، سلاطنية، سيدي ظاهر، وبوشبكة، حتى يعني يتكفلوا بالتلامذة اللي معناها أطفال يتامى من سكان المناطق الحدودية بولاية القصرين. يعطيهم الصحة وشكر كبير بطبيعة لكل الناس اللي عاونت، اللي ما عندهم مش باش يدخلوا كيفهم كيف الناس الكل تلامذات كيف كيف، بالكرتابلة جديدة، بالطبلية جديدة، بالكتب، بكل مستلزمات الدراسة. وتعرفوا فرحة الصغير وقت اللي يدخل يقرأ معناها أول نهار وهو لابس حاجة جديدة وهو الكرتابلة متاعه فيها كل المستلزمات. يعطيهم الصحة الناس الكل.

0: الإشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.
3: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز.
4: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذي.
3: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوسك ياسر. دي انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني، حكاية فارغة ما نحسهاش.
4: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
3: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
5: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
7: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو.
6: قداش انتوما في العائلة؟
8: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
6: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لترة زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
7: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
7: يعطيك الصحة خويا.
5: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
9: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
10: أخير تحية طيبة لكل مستمعين الكرام. فاز المنتخب الوطني التونسي للأواسط يوم أمس على المنتخب الليبي 27-23 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة الأفريقية للأمم لكرة اليد اللي تقام بأبيدجان من 5 إلى 12 سبتمبر الحالي. كان المنتخب التونسي يستهل مشواره في البطولة بالفوز على في الجولة الافتتاحية على منتخب البنين 53-24 قبل ما يفوز في الجولة الثانية على منتخب كينيا 50

نعود. كذلك الإطار الفني بقيت فرحات زروق ومساعد أحمد بي باش يخصصوا زوج مقابلات ودية في هذا التربص الإعداد يوم الجمعة والثلاثاء القادم في انتظار الكشف عن اسمي المنافسين. عقدت مساء أمس الجلسة العامة الانتخابية للملعب الرياضي القفصي وأسفرت عن انتخاب هيئة مديرة جديدة بقيادة السيد أشرف النفطي اللاعب السابق للملعب القفصي. عقد الصباح أمس بالمركب الثقافي سيدي علي بن عون الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية الأمل الرياضي بن عون وبحضور ممثل المندوبية الجوية لشباب الرياضة في سيدي بوزيد وعدد من المخالطين، وتم انتخاب هيئة مستقلة للانتخابات ستشرف على الجلسة العامة الانتخابية اللي بيشيقة تحديد موعدها لاحقا. ترقيب الهيئة المستقلة بخيار جوادي رئيس وطارق حفصاوي عضو في هذه الهيئة. تلقى التحضيرات جريدة توزر تحت إشراف المدرب منير مخلوف بملعب المرحوم محمد الطنباري بتوزر باش تكون المرحلة الأولى للإعداد البدني والاختبار قبل الدخول في تربص مغلق. الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول تعلم أنها باش تعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب قرعة أزنامة البطولة والدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على الساعة 10 صباحا بأحد نزول مدينة سوسة. في الجلسات العامة الانتخابية والجلسة العامة العادية لغزل أم العرايس باش تدور اليوم 9 سبتمبر 10 صباحا بدار شباب 2 بأم العرايس. بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية لهلال رديف تكون يوم 15 سبتمبر الساعة 5 مساء بدار الثقافة رديف، فيها باش تكون انتخاب هيئة مديرة جديدة لفريق هلال رديف. المحترف الأولى بقيت مقابلة الجولة الثالثة ذهاب اللي تلعبت على الدفعتين الأولانين، مازالت الدفعة الثالثة والرابعة، الدفعة الثالثة يوم الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء القادم في الأربعاء اتحاد بن قردين مع النادي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي مع النادي الأفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي مع الاتحاد الرياضي المونستيري. فيما يخص الجولة الرابعة ذهاب ثلاثة دفعات السبت 12 سبتمبر تقبل مرسى مع نجم الساحلي أمل حمام سوسة الملعب التونسي واتحاد المونستيري اتحاد بن قردين في الأربعة كل المقابلات، ويوم الأحد شبيبة العمران مع النجم المتلوي نادي حمام لنفا الترجي الرياضي التونسي لنفا البيجي تقدم ساقية الدير، يوم الأحد 20 سبتمبر نادي الأفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي صفاقسي مع نادي الرياضي البنزرتي. كملوا مع رابطة الأبطال الأوروبية، تلعبت البارح الدفعة الأولى ريال مدريد كان فاز على الإنتر الإيطالي 2-1، بوروسيا دورتموند يفوز على فياريال 3-2، بورتو ينهزم من مانشستر سيتي بفضل ثنائية هالاند 2-0، ليل ينهزم أمام ريال بيتيز 3-2، كلوب بريج ينهزم أمام أستون فيلا 3-2. أهم مواجهات الليلة في الستة غير ربع برشلونة مع فاينورد، ثمانية ليفربول مع أتلتيكو مدريد، نابولي مع أرسنال. هذه أهم أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: الإشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: أوتوموبيل
4: 7:45 دقيقة طريق سلامة لكم وين ما كنتم تسمع في إذاعة قفصة نهاركم مبروك الناس الكل اليوم في فقرتنا سلامة المرورية باش تحثوا على العربات المعدة لنقل أشخاص سيارات الأجرة الجماعية اللواج النقل الريفي الحافلات وسيارات النقل الجماعي هذوما شنية الخطورة متاعهم فيما يخص حوادث المرور يعني احنا هنا السؤال كيفاش تقاس درجة خطورة العربة باش ناخذ تفاصيل حول هذا الموضوع مع سيد ماهر غير خبير في السلامة المرورية صباح الورد سي ماهر
5: صباح النور بس من تحية لي كل مستمعي راديو قفص
4: مرحبا بك إذا نتحدث على مساهمة أو مدى مساهمة العربات المعدة لنقل الأشخاص في ارتفاع درجة الخطورة بالنسبة لحوادث المرور
5: شكرا بس ما حابين نتطرقوا لهذا الموضوع خاصة نحن بدينا معنا السنة الجامعية وتشهد طرقاتنا تنقل كبير للحافلات والعربات المعدة لنقل الأشخاص كما ذكرت لواج والتاكسي جماعي والنقل الريفي وغيرها هذه العربات احنا نشهد على مستوى الإحصائيات ارتفاع في عدد القتلى تقريبا ب 10% وهذا يدلنا على أن هناك ارتفاع في درجة الاختطار والتي تقاس بارتفاع عدد الوفيات في حوادث المرور ودرجة الاختطار هو بمعنى أنه في حادث مرور واحد يمكن أن ينتج عنه عدد من الوفيات يكون عدد كبير 6 أو 7 في حادث مرور وإحنا نتذكر حادث عمدون سابقا مدة 4 سنوات اللي توفوا 35 شخص في حادث الله يرحمهم في حادث واحد واللي هو كان طرف فيه بالطبع حافلة بالنسبة للعربات المعدة لنقل الأشخاص في اللي الحركة
4: نتذكرك الحدث هذاك سي ماهر نقول إيش تحد على روسنا إحنا قديش شفنا مع عجيب وغريب الحق هذاك المشاهد هذيك ما الواحد الإنسان ما نجمش ينساه الله يرحمهم يا رب يربي يصبر عائلاتهم
5: ممكن بالنسبة للعربات هذه الارتفاع درجة الاختطار فإنه تساهم فيه بالأساس هي العربات المعدة لنقل الأشخاص نظرا إلى عدد الركاب هو يكون كبير ولذلك إنه تكون عدد الوفيات يكون كبير وهذا يساهم في ارتفاع درجة الاختطار كلاش احنا في بداية هذه السنة الدراسية والسنة الجامعية اللي انطلقت تقريبا منذ بداية شهر سبتمبر ندعو السواق إلى التزام بالسرعة القانونية المحددة بالعلامات المثبتة على الطرقات إن كانت مرجع نظر البلديات أو مرجع نظر الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان لأنه السرعة هي عندما تضاعف سرعة تضاعف قوة الصدام وبالطبع تضاعف الخسائر المادية على مستوى الأضرار اللي تحصل على الوسائل أو على مستوى الأضرار البدنية بالطبع
4: يكون حادث قاتل يعني نجم يكون حادث
5: بالطبع في كل في الأكثرية معناها جل حوادث المرور اللي يكون فيها العربات المعدة لنقل الأشخاص طرف فإن يكون حدد معناها تكون ثم قتلى ويكون العدد مرتفع كما قلنا اللي هو مرتبط ارتفاع عدد القتلى بعدد الركاب للوسيلة المعتمدة وكعلاش حابين نركزوا على مستوى الوسائل اللي هو معدل لنقل الأشخاص دونك السرعة إلى جانب أن هي ضعف في الخسائر المادية والبشرية فإنه أيضا السرعة زاوية النظر تتقلص أكثر وإمكانية وقوع الحادث تكون واردة كعلاش احنا وقت اللي نكون واقفين بسمع أن 180 درجة تقريبا تكون مكشوفة أمامنا لكن سرعة 150 أو 160 كيلومتر في الساعة فإن زاوية النظر تكون في حدود 30 درجة فإنه يستحيل أنه اليوم أي شق للطريق من أي وسيلة أخرى تكون ارتكبت خطأ في عدم احترام علامة وعدم احترام ضوء أو شق الطريق من طرف أي حيوان آخر فهذا بالطبع يؤدي إلى وقوع حادث مرور هذه التوصية عامة إلى كل سواق العربات معدة لنقل الأشخاص خاصة في هذه الفترة اللي هي تتزامن مع العودة المدرسية واللي فيها تنقلات كبيرة بين الجهات خاصة لنقل الطلبة، إنهم يلتزموا خاصة بسرعة قانونية محددة، إلى جانب عن عدم استعمال هاتف الجوال اللي هو بالطبع يأخر في زمن رد الفعل ويخلي عنصر مفاجئ يكون موجود واللي هو يزيد يضعف من إمكانية وقوع حادث المرور.
4: كالعادة الاحترام قواعد المرور بصفة عامة بالنسبة لعدد المقاعد، يعني الطاقة الاستيعابية بالنسبة للعربة، حزام الأمان زاد مهم برشا للركاب زاد موجودين.
5: هو احنا قلنا اللي عدد الركاب يكون مرتفع بالنسبة للعربات المعدة لنقل الأشخاص، لكن بالطبع لا ننسى أن هناك تجاوزات من بعض سواق العربات اللي هي يكون العدد هناك نقل معناه إضافي للركاب في عوضا ثمانية. احنا لاحظنا في بعض الأرياف خاصة اللي تكون فيها عدد وسائل النقل محدود، فإنه عوضا عن ثمانية تجد 10 و11 و12 معناه راكب. بالطبع هذا فيه خطر كبير ويضاعف أكثر من اللي هو مضاعف معناه على مستوى الخسائر البشرية. هنا بالطبع اللوم الراكب اللي هو يرضى بأنه معناه يستعمل وسيلة يكون فيها عدد إضافي، ونلومه أيضا على السائق اللي هو يخمم في الكسب المادي على حساب سلامة المواطنين.
4: كذلك المراقبة الميدانية مهمة برشا زاد سي ماهر.
5: المراقبة على الطرقات موكولة لقوات أمننا الداخلي بالطبع، هذا هي موكول لها
4: في الفترة هذه
5: في مجهود. هو من المفروض أخت بسمة احنا ما نصلوش انه يراقبون على الطرقات، انه وعي المواطن بالطبع يبقى هو الحل الامثل للحفاظ على الممتلكات والارواح البشرية.
4: واضح، ان شاء الله طريقة سلامة للناس الكل. كما كنت تحكي السلامة مسؤولية مشتركة، بطبيعة كما كنت تحكي ربما العربيات هذوما هما أكثر خطورة من الأخرين، خطر تقاس الحوادث بعدد الأرواح اللي ممكن تكون أكثر الله يقدر، معناها هذك علاش حادث واحد لعربة تنقل أشخاص ممكن يتحول معناها إلى حادث كبير الله يقدر. طريقة سلامة للناس الكل، وإن شاء الله تكون عودة مدرسية جامعية تكوينية سالمة ما فيهش كان الحاجة الباهية والمفرحة للجميع. شكرا سيميها الصغير خبير في السلامة المرورية، يعطيك صح، يومك سعيد وإلى اللقاء.
3: قلب تعابة وديري على قلبي سواني وغابة، ولو كان واتاتك سنين الصابة دق السبولة وبالمذاري ذري، وإذا الجدب كشر عليك نيابة واجب رحيلك من سوايح بري.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج.
4: إشهار.

0: الثامنة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: جلسة عمل بمقر ولاية جفصة تنظر في السبل الكفيلة للتشجيع على الاستثمار الخاص ودعم الباحثين الشبان وإدماجهم في الدورة الاقتصادية. ولاية توزر تستعد لاستقبال قرابة 200,000 زائر في شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين. رئيس الدولة يشدد خلال لقائه بأمين عام الجامعة العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون في مجالات متنوعة. تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن في على عدة جبهات. انتظمت أمس بمقر ولاية جفصة جلسة عمل خصصت للنظر في السبل الكفيلة بالتشجيع على الاستثمار الخاص ودعم مساعدة الباعثين الشبان وتذليل الصعوبات التي تعترضهم قصد إدماجهم في الدورة الاقتصادية. عادل الطاهر المدير الجهوي للتنمية ورئيس المجلس التوجيهي لمركز أعمال جفصة يتحدث بأكثر تفاصيله.
2: جلسة عمل تتعلق بهيكل الدعم والمساندة للتشجيع على الاستثمار في ولاية جفصة وخلق فرص جديدة للتشغيل، خاصة أنه نحن في الولاية ثم فرص للاستثمار والانتصاب للحساب الخاص واللي هي ما هيش مثمنة من شباب الجهة، خاصة في بعض القطاعات كما الفلاحة كما البيئة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، كما الانتصاب للحساب الخاص في مشاريع صغرى تنجم تكون مردوديتها كبيرة للشاب وفي نفس الوقت تكون مشغلة لليد العاملة. مع هيك المساندة حبينا نعملوا يوم للأطراف الكل يجمع هيك المساندة وهيك التمويل باش على الأقل نعملوا برنامج لأيام تحسيسية بكافة معتمديات الجهة، وفي نفس الإطار وضع إطار ينجم نجمع به المعطيات فيما يتعلق بالاستثمار والإشكاليات الموجودة، وإذا كان ثم إشكاليات يمكن حلحلتها على مستوى الجهوي أو تدخل على مستوى المركزي لأبنائنا الباعثين المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع. إحنا في قفصة فرص الاستثمار موجودة ومتوفرة في جميع القطاعات الموجودة، لكن ثم نسبة ضعيفة من الاستثمارات وثم عزوف للشباب خاصة في جهة قفصة واللي هي موجودة هيكل الدعم والمساندة لمرافقتهم وتأطيرهم وتحفيزهم. في نفس الإطار ثم هيكل التمويل موجودة سواء كانت عن طريق البنك التونسي للتضامن أو بنك التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو بقية البنوك الموجودة.
0: الجلسة شهدت حضور ممثلين عن مختلف هيكل التمويل، حيث أفاد رئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقفصة صبر أجريدي بأن فرع البنك ساهم في 8 أشهر الأولى من السنة الحالية في إحداث أكثر من 360 مشروعا، ما مكن من إحداث قرابة 500 موطن شغل إلى جانب تمويل لقروض موسمية في عدد من القطاعات.
3: قدمنا الموافقات للعروض ال 8 اشهر الاولى لسنه 26 361 مشروع موجود بقيمه 7,694,000,000، تم احداث مواطن شغل 496، تم تقدم بالنسبه للسنه هذه ما يقارب من 60% من الهدف المرسومه، وان شاء الله ماشيين في تمويل القروض الموسميه اللي جايه والفئات الضعيفه زاد كيف المعاقين قاعدين نخدموا مع وزاره التوكيل المهني والتشغيل في اللجان، عدينا 47 ملف في الفئات الضعيفه وزاد توا جايه المرحله الجايه ان شاء الله باش نعدوا في البرنامج تاع المعاقين زاد باش نعدوا ملفات للتمويل. زيادة عنا توكية برامج جديدة في القروض الموسمية اللي هي بدأت في التوفير الأعلاف الخشنة في شكل قروض موسمية، مبدئيا رأس الواحد من الحيوانات بقيمة 200 دينار من الأعلاف الخشنة باش يكون نتعامل مع ديوان تربية الماشية وديوان الوطني للأعلاف. ديوان تربية الماشية هم يشحدون الفلاحة المعنيين، تم دراسة معنا داخل معهم بعضنا ومن بعد كان مولوهم في القروض الموسمية هذه في حدود تقريبا 30 رأس علوش حال من نوع هذه باش ياخذوا القروض الموسمية في الأعلاف الخشنة. بدأ العمل به من توا، هبطت الاتفاقيات من توا وتوا باش نبدا نخدموا بهم ان شاء الله بالتنسيق مع ديوان تربيه الماشيه وديوان الوطني للاعلاف ويحدونا هما الاسعار نتاع الاعلاف هذيك، واحنا نمدوها للخيان في الفلاحه والباعثين يشوفوهم واذا كان قبلوها باش نعدوا المطالب نتاعهم للتمويل ان شاء الله. وكذلك زاد فما البرامج نتاع القروض الموسميه الاخرى اللي تعودنا نمولوا فيها كل سنه في التمور وفي الحبوب وفي الزيتون ان شاء الله، جست حتى نتحضر الاتفاقيات والتمويلات والشروط نتاعها نعلمكم ان شاء الله في الوقت.
0: انطلقت في ولاية توزر الاستعدادات لاستقبال ما بين 190 و 200,000 زائر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث رجح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيتا تسجيل زيادة تقدر بنحو 5% في عدد الزوار مقارنة بالسنة الماضية، وأكد أن فرقا ميدانية مشتركة نفذت عمليات تفاقد للمواقع السياحية ورفعت بعض الإخلالات ضمن العمل على إنجاح الموسم السياحي.
4: تحضيرات كنا قد شرعنا فيها منذ مدة على عدة مستويات. أولا قمنا بعملية تفقد ميداني في إطار فرق جهوية مشتركة. الفرق هذه تتكون من عدة هياكل عمومية أخرى كالتجارة، الصحة، الأمن والحماية المدنية. العملية هذه تهدف إلى تقييم وضعية المحيط السياحي والمواقع السياحية اللي عادة يزورها السياح سواء كانها من داخل أو خارج الوطن. في الوضع العام إن شاء الله بحول الله مرضي رفعنا بعض الإخلالات، والمغزى من رفع الإخلالات هذه هو أن تصويبها وإصلاحها من أجل معناها تحسين الوضع العام وحسن ظروف معناها الاستقبال. بعملية تفقد قام بها مصالح تفقدية بالمندوبية الجهوية لعدد من النزل ونوادي التنشيط السياحي كما نوادي الكواد وتنشيط بالإبل إلى آخره من أجل تحسين ظروف السلامة وجودة الخدمات. وكذلك قمنا بمتابعة نسق إنجاز التدخلات المتفق عليها مع البلديات السياحية، وهي مشاريع تخص عادة تحسين المداخل والساحات العامة والأرصفة والتنوير والعناية بالمحيط. عندنا مؤشرات إن شاء الله بحول الله على الأسواق التقليدية خاصة الأسواق الفرنسية خارج الوطن، كذلك حتى الأسواق الجديدة نقول إحنا إذا صح التعبير خدمة معناها الفترة الماضية اللي هي السوق البولونية، سوق الإنجليزية، سوق الألمانية، وكذلك الحليف التونسي خاصة السوق الداخلية في نهاية العام نوفمبر ديسمبر بالتوازي مع العطلة المدرسية يرتفع الإقبال على الجهة ذي. إن شاء الله بحول الله سنة برمجين على نوصل 200,000 زائر على الأقل، اللي هي زيادة تقريبا محترمة في حدود ما بين 4-5% على الأقل بالمقارنة مع العام الماضي.
0: أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلي محمد عبد اللطيف على أهمية التثبت في هذه الفترة من عدم إصابة ثمرة التمر بآفة عنكبوت الغبار قبل الانطلاق في عملية التغليف بالناموسية أو البلاستيك لضمان جودة الصابة.
5: الكاريوز هذه تسمى بجهاد حراري كبير للنبات، لها تأثير مباشر على ثمرة التمر. نوصف فلاحتنا بداية في الجانب الصحي بضرورة تغليف شريطة التثبت من الإصابة بآفة عنكبوت الغبار. معناها ما نشرعوش في عملية التغليف إلا بعد التثبت من عملية المدوات وخلو الثمار من آفة عنكبوت الغبار. ضرورة العمل على التغليف لأن كريود القادمة ربما تشهد نزول أمطار، فبالتالي عملية التغليف عملية هامة جدا سواء تحمينا تو من جزء التمر أو من الأمطار فيما بعد. في جانب العناية بالنخلة وبالثمار وبالحفاظ على جودة الثمار لابد من تقنين عملية الري. الري داره ضرورة ملحة طبعا خاصة في ظل الظروف هذه، حتى باش نقصوا طبعا الفلاح باش تصير عملية تنقيص للري مع بداية نضج الثمار، فراء العملية هذه لازم تكون تدريجية ما تكونش فجئية. طالما حاليا الموسم بطبيعته مؤخر في مقارنة مع النول، عملية الري إلى حد الآن يلزم تكون متواصلة. لابد من تقديم احتياجات النبتة من المياه، وطبعا إذا أمكن لابد من إضافة بعض الأسمدة اللي عندها تأثير مباشر وجيد على الثمار كما الأحماض الأمينية، الطحالب البحرية. أيضا الاهتمام بعنصر البوتاسيوم هذه الفترة هام جدا، وفي عديد من المناطق ولاية قبيلي أيضا استعمال رصيد ميكي في الفيك الحامض الهيوميك، والفلفيك راهو هام جدا الأراضي الصحراوية، يحسن من التربة ويحسن من كفاءة الامتصاص للجذور، يعاون برشا على تحسين جودة الثمار.
0: شرعت جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة بالقصرين في تنفيذ مشروع يعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركة هذه الفئة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. رئيس الجمعية باسم صالحي يضيف:
6: مشروعنا اللي هو مشروع يهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة ومحاولة إدماجهم في الحياة المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ولاية القصرين. المشروع اللي هو بدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بداية متاعه كانت في 1 جويلية 2026 وينطلق لمدة 18 شهر. المشروع متاعنا اللي هو فيه جملة من الشركاء، الشريك الأولاني هو المنتدى المحلي للشباب، مندوبية جهوية للشباب والرياضة في ولاية القصرين، هذوما الأطراف الرئيسيين في المشروع. فيه جملة من المراحل اللي هي المرحلة الأولى كانت في شهر جويلية اللي هي دورة تكوينية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب الناشط في دور الشباب أو المجتمع المحلي ولا حتى شباب مستقل، كشاركوا مجموعة من الشباب من خلال دورة تكوينية أولى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودورة ثانية اللي هي تهتم بعلاقة المناظرات بالمدافع على حق الأشخاص ذوي الإعاقة. كيف المرحلة اللي كانت الثالثة اللي شاركنا فيها المدة الأخرانية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اللي هو في إطار مهرجان الشباب قصر نابا، اللي هو كانت مشاركة منتدى الشباب الثقافة المواطنة في جملة من المناطق اللي خرجنا لها، اللي هي مناظرات تجريبية وتعريف بالمناظرات المحلية اللي هم باش تكون مدافع على حق الأشخاص ذوي الإعاقة، كسواء المشاركين فيها أسوية أو أشخاص ذوي الإعاقة وناشطي مجتمع مدني أو ناشطي دور الشباب. المرحلة الجاية إن شاء الله باش تكون المناظرات المحلية اللي هي تسبقها دورة تكوينية لتعريف قوانين وآليات المناظرات وآليات الحوار في المناظرة، باش يكونوا 10 مناطق اللي هم باش يتم فيها التدخل المباشر كمرحلة أولى بالتواصل مع مندوبية الشباب والرياضة، إن شاء الله باش نرفعوا في العدد يقولوا 12 مؤسسة شبابية، بعدها تصير مناظرة جهوية في ولاية القصر للفائزين في المناظرات المحلية ومنها الوطني، مع حملات توعية وتحسيس وتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف متاعنا هو المدافع على الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف عندنا أشخاص ذوي الإعاقة اللي هم مشاركين معنا دورات تدريبية ومو موجودين في فريق العمل الموسع.
0: أكد رئيس الدولة في لقائه أمس بالأمين العام الجديد لجماعة الدول العربية نبيل فهمي بأن ما يعيشه العالم اليوم من تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد لصون الحقوق العربية وعدم التفريط فيها وفي صدرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد رئيس الدولة على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة وفق بلاغ صدرها الرئاسة الجمهورية. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 وهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط vscolaire.education.tn. أعلنت الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وقرب جزيرة خرج، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية. ورد الحرس الثوري بإعلان تنفيذ عملية أطلق عليها اسم تأديب المعتدين، وقال إن قواته الجوية استهدفت قاعدة الأزرق الأردنية بصواريخ باليستية. وكانت بحرية الحرس الثوري تعاودت في المقابل باستهداف ناقلة نفط في الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية. أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بتعرض محافظة مأرب والجوف وتعزل غارة جوية. وأعلنت القوات الحكومية السيطرة على مناطق في مدينة الجوف وأكدت استمرار تقدم الميدانية. وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة غربي تعز مسيطرة الحوثيين، وأكدت أنها حققت تقدما ميدانيا. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الثامنة صباحا إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تنظر في السبل الكفيلة للتشجيع على الاستثمار الخاص ودعم الباعثين الشبان وإدماجهم في الدورة الاقتصادية. ولاية توزر تستعد لاستقبال قرابة 200,000 زائر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وفرق ميدانية مشتركة تتفقد المواقع السياحية بالجهة. رئيس الدولة يشدد في لقائه بأمين عام الجامعة العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون في مجالات متنوعة. تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن على عدة جبهات. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الطقس؟
1: بالنسبة لهذا اليوم طقس شتوى القليل زحب إلى مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، وتتكاثف سحب كالعادة بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط مع إمكانية ظهور بعض الخلايا الرعدية. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، الارتفاع بيكون واضح تقريبا على أغلب مناطق البلاد، تيارات جنوبية صحراوية حارة وجافة. تتراوح القصوى عموما ما بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 بجهة الوطن القبلي. اليوم نسجل إن شاء الله بجهة قفصة حرارة قصوى بعد الظهر 37 درجة، وبالنسبة لحالة البحر بيكون تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل ما عدا بسواحلنا الشرقية يكون مضطرب. بالنسبة ليوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة إن شاء الله تشمل بلادنا، تتمثل في سحب رعدية معناتها تتكون تقريبا في حدود منتصف النهار أو بعد الظهر معناتها بالمناطق الغربية للشمال، في البداية جهة تبرقة جهة جندوبة جهة باجة زغوان، وخاصة معناتها جهة شرقية الكل تقريبا تونس الكبرى بنزرت وجهة الوطن القبلي، هذه معنية بنزول كميات من الأمطار قد تكون معناتها هامة تتراوح في العموم ما بين 30-50 ملم وقد حتى تتجاوز أو تصل 70 ملم بالنسبة لهذه المناطق. ثم تشمل هذه الأمطار إن شاء الله جهة الشرقية للبلاد جهة الوسط أو جهة الساحل، بالنسبة لبقية المناطق معنية بنزول بعض الأمطار وخاصة جهة كذلك الجنوب الغربي خاصة يوم الجمعة جهة كبسة جهة سيدي بوزيد، وإن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا غير ضار. بالنسبة لدرجات الحرارة تبدأ تنخفض تقريبا بداية من يوم الخميس في العشية، وخاصة نشوف معناتها أكثر انخفاض يكون واضح إن شاء الله نهار الجمعة مع تواصل نزول الأمطار كما ذكرنا نهار الجمعة وكذلك حتى يوم السبت صباحا.
2: إشهار مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
0: إشهار.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: 28 دقيقة، صحة دايمة لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم، صبحوا عليكم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل، إن شاء الله يوم الكل أخبار طيبة، أخبار مفرحة. ورحبوا برشا بزوار مدينة قفصة اليوم في السوق الأسبوعية، الناس اللي جينا من المعتمديات المجاورة ومن الولايات المجاورة ومن مختلف المعتمديات في ولاية قفصة، نسيسر واحنا كلكم في ثنية إن شاء الله طريقة سلامة للجميع. فقرتنا صحتك بين يديك اليوم باش نتحدثوا ونركزوا فيها على المرأة الحامل، وما أدراك ما المرأة الحامل، هذه المرأة اللي يلزم نتوله بها ويلزم هي تتلهى بصحتها من اللي قبل ما تحبل ثم أثناء الحمل، ومهم برشا لصحة صغيرها ومستقبل حتى صغيرها، معناها يبدأ هو في رحم الأم متاعه. باش حثوا ركزوا أكثر على التغذية في هذا الموضوع، حاضر معي السيدة طه الغربي خبير في التغذية. سيدة طه صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الخير، وكذلك صباح الخير لكل مستمعين الإذاعة الجوية بقفصة هذا الصباح.
1: المرأة الحامل مرأة ماهيش كيما أي إنسان عادي، مرأة قاعدة ثم كائن آخر، ثم إنسان معناها في بطنها قاعد يكبر قاعد ينمو، باش يكون رجل المستقبل، باش يكون امرأة المستقبل. من بعد نركزوا نعرفوا انه طقس ربما اللي تعدى في الصيف كان صعيب شوية على الناس الكل، وخاصة على المرأة الحامل خاطر تتأثر برشا بإسخانها، لكن توا ان شاء الله باش تبدا تبرد الدنيا شوية بشوية بشوية، ونحاولوا زادة ركزوا سي طاهر على التغذية نتاعها.
2: شكرا. هو في البداية نقول راهو يعني كنقولوا في العائلة راهو فما معناها امرأة حامل واحدة، هذا خبر سعيد مفرح للعائلة. والحمرة وهي كما نقول احنا حالة طبيعية ماهيش حالة مرضية
1: بالطبيعة. شنو المقصود؟ انا شنو تحب تقول سي ستار؟
2: لأن البعض ربما يقول لك هناك تعب هناك إرهاق، نعم، لكن لابد من أخذ الاحتياطات والإجراءات. لأن أولا المرأة الحامل هي مسؤولة عن نفسها ومسؤولة على الجنين بتاعها، من حيث التغذية السليمة، التغذية الصحية، يقولوا التغذية السليمة، لأن المرأة الحامل راهي في حاجة إلى كل العناصر، كل العناصر الغذائية الأساسية، مثل معناها من أملاح كعنصر الحديد كعنصر الكالسيوم وغيرها، وكذلك إلى الفيتامينات مثل يعني الفيتامين سي والفيتامين آ،
1: فيتامين دي، يعني كلهم مانيزيوم،
2: يعني خاصة معناها يسمى بالحامل الفوليك، يعني فيتامينات معناها الهامة بالنسبة للجنين، يعني هي في حاجة إلى كل العناصر الغذائية، ولكن ما هيش مجبورة باش الكمية بتاع الأكل بتاعها ترتفع، يعني تركز على نوعية التغذية،
1: يكون أكل صحي، يكون معناها أكل معناها بيو، يكون أكل طيب في الدار، نحاول نبعدوا على متاع الشارع.
2: لأن هذاك يقولوا إحنا راهو صحي بالإضافة التوازن الغذاء متاعها.
1: أيوة.
2: ماذا بيه؟ أنت مشكورة على الملاحظة، تستغرب معناها الأكل يعني خارج البيت، لأن أكل الأكلات السريعة وغيرها راهو لازم نقولوا اللي فيها بعض الخطورة معناها المرأة الحامل، بس يكون معناها حفظ صحة الأغذية ما هوش محكم معناها 100%، فلابد معناها من أخذ كل الاحتياطات في الفترة هذه، وخاصة نقول احنا يعني تنقول التغذية المناسبة خاصة في كل الظروف وخاصة في الطقس الحار. المدينة المرأة الحامل اتقصت كما نقول احنا تكون وجبات نتاعها خفيفة يعني صغيرة متعدة في عدد 3 وجبات رئيسية، لازم توصل حتى 5 وجبات لكن تكون صغيرة باش تسهل الهضم، وتكمل كذلك شعور منابة الإرهاق والتعب. ماذا بينا إذا كذلك تبتعد عن الأغذية المالحة، الأغذية المقلية، لأن الأغذية المالحة بتزيد تعطش المرأة الحامل،
1: ترفع الصوديوم في الدم، وعدك بها يكبر شوية صغير، تولي عندها النفخة، تولي عندها تنسيون، ممكن اللي يقدر وحشمك.
2: ماذا بينا نبعد عن الشيء، لأن بعض المخاطر من الطقس الحار يعني نجم تشد إلى الالتفاف، نقول الالتفاف حتى يعني فقدان السوائل بالعرق، تكون ما فما عرق ما مكثف ممكن يؤدي حتى انخفاض ضغط الدم، يؤدي إلى الدوخة. احنا مغبينا كذلك المرأة الحامل حتى خروجها خارج البيت في الطقس الحار، ماذا بيا تبقى في المنزل أكثر بس متعرض معناها للمخاطر هذه.
1: أي
2: خاص إن نأكد على شرب الماء بانتظام. والنقطة الهامة واللي نحط عليها السطر أحمر هي معناها ماذا بين المرأة الحامل وهذه للجميع، يعني تشرب من غير الشعور بالعطش. مش كلنا نعطش بس لا، اللي يقولون يعطش باش نشرب له خطأ، لابد من توزيع حاجياتنا. المرأة الحامل توزع حاجياتها من الماء على 24 ساعة يعني.
1: نجم حتى ثم أبليكاسيون في التليفون صبها كل ساعة تذكرها أنها تشرب الماء حتى كانت تنسى معناه.
2: بالضبط.
1: أي
2: بالضبط يعني ونقولوا الماء ما هيش مشروبات غازية.
1: أي.
2: الماء ما هو ثمنا العصائر الاصطناعية
1: مصنعة،
2: الماء روحي ما عوضش الماء. كذلك يعني ثم حاجة أخرى هامة يعني هي التبريد المعتدل، لأن ربما البعض يستخدم استخدام مكثف للكليماتيزر وهذا يراه خطأ يساعد وفيه معناها مضاعفات، يعني لابد من استخدام المكيف كليماتيزر باعتدال.
1: أيوة.
2: وما تشك نجم معناها تاخذ يعني كما نقول احنا حمامات يعني خفيفة باش تخفف معناها من حرارة معناها الجسم.
1: مهم برشا للمرأة الحامل سي طاهر الخضر والغلال، ونعرف انه ربما ساعات ربما الخضر والغلال تمثل خطر للمرأة الحامل، ومش تمثل، هي اكيد جدا تمثل خطر للمرأة الحامل اذا كان اكلتها بطريقة غير صحيحة. انا معناها من بين نصائح اللي نعرفها تنجم حتى تشري الحكاكة متاع الماعون اللي هي معناها اللي نغسلوا بها الماعون وكل شيء، تخليها واحدة تخليها فقط لفرك الغلال والخضر، يلزم تفركهم بالقدام بالقدام بالقدام حتى يتنحى منهم كل الحاجات اللي تنجم تسبب لطف في إجهاض الطفل.
2: أي على ماذا بينا توا هي الخضر بكل أنواعها والغلال وغيرها يعني فيها فوائد هامة وهامة جدا بالنسبة للمرأة الحامل. عليك أن تأخذ فيتامينات باش تعزز المناعة بالنسبة للمرأة الحامل، ولكن لابد دائما يعني أكل سلامة أكل خضر،
1: تنظيفها بالقداء،
2: تنظيفها وقبل تنظيفها اختيارها
1: أي
2: تكون سليمة، ما روبوت تنظيفها باش نتأكدوا اللي ما فماش أثر، ما فماش يعني ربما بعض الفيروسات وغيرها.
1: واضح.
2: دائما اختيارات الغذائية راهي هامة، وخاصة بالنسبة لأن المرأة الحامل تعتبر من مجموعة الأشخاص المستأصفة.
1: أيه.
2: المرأة الحامل، المرأة المرضع، المسن، الطفل من الرضيع،
1: يردوا بينهم
2: احتياطات يعني

0: التغذية الصحية والسليمة راه عندها تدخل مباشر في
1: ذكاء
0: ذكاء
1: طفل.
0: أطفالنا.
1: بيه اعطينا هكا
0: يعني
1: الوقت، ما
0: راه
1: هوش
0: على بيه
1: ما عادش عندنا برشا وقت، اعطينا هكا وصفة شنو هو المرأة مثلا تنجم تاكل، تنجم تاكل فستق، تنجم تاكل زوز، شنو تنجم تاكل توا وهي حبلة مثلا.
0: ابتسامتك الصباح هامة ياسر. هكا الفستق هذاك يعني الفواكه هذيك الزفك، وخاصة كي تكون طبيعية.
1: اي عندنا فستق
0: راه فيها
1: بيولوجي طبيعي يسمح برشا في جهاتنا، في جهة
0: بالضبط
1: قفصة
0: في
1: ومجمع
0: كميات
1: العبايس
0: كبيرة ياسر، كبيرة ياسر بالنسبة للمرأة الحامل، وبالنسبة لجنينها، وبالنسبة لأطفالنا، في حتى عملية الذكاء. وهذه الدراسات إن شاء الله نخصص لهم عليها
1: ان شاء الله
0: حصة
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: خاصة،
1: اخرى ان
0: أنا
1: شاء الله، اي باش
0: ونأكد اللي
1: نعطوه حقه
0: فهمه.
1: والموضوع باش نعطوه حقه ان شاء الله في حصه اخرى، نتحدث ربما عن الاغذيه اللي لازم تاكلها باش يجي الصغير ذكي. اللي معروف انه الاوميجا 3 بمختلف انواعها الحيوانيه النباتيه،
0: احنا كنا
1: هذوما
0: دائما
1: يلزم
0: نقول
1: يكونوا
0: مثلا
1: حاضرين. وزاد حاجه اخرى للسيد فوليك، انا شخصيا انصح به النساء قبل ما تحبل تاكل ديما للسيد فوليك، ومن بعد تواصل به طول
0: هو
1: فتره الحمل،
0: يعني
1: وما
0: الاكل
1: نكثرش
0: فوليك
1: برشا من الفواكه
0: مفروض،
1: الجافه سيد طاهر باش ما يطلعش دم شوية للمرأة الحاملة.
0: هو
1: أي
0: شوف في كل الحالات
1: أي
0: يعني احنا دائما نأكد على نوعية التغذية،
1: أي
0: ماهوش على الكمية،
1: باعتدال
0: لأن رأي باعتدال في كل شيء.
1: واضح.
0: تمام.
1: إن شاء الله صحة
0: و
1: دايما، إن شاء الله ربي يفضل كل امرأة حبلة ويوصل صغيرة إن شاء الله بالسالم تفرح بيه، وكل عائلة عندها امرأة حبلة تتلهى بيها وتعطيها معناها، خاصة من جانب هرموناتها تبدأ تتغير، نفسيتها مزاجيتها تبدأ مزاجية شوية، برشا عوامل لك هي في حاجة للإحاطة. إن شاء الله ربي يوصل بالسالم كل امرأة حبلة، وحتى اللي مش حبلة ربي يسهل لها. عندنا زوز مراكز نتاع إنجاب، مراكز نتاع مساعد على الانجاب في صفاقس وفي المنستير قريبا باش يحلوا ان شاء الله مجانا، معناها يعني على الدوله، معناها باش تكون الانسان ربما اللي تحب تحب عندها ممكن مشكل. شكرا سي طاهر الغربي خبير في التغذيه، يعطيك الصحه، ان شاء الله نتقابلوا في حصه اخرى ونعطوا اكثر نصائح لكل مستمعينا. صحه دايما ليك وليكم. موصلين توقيتنا 8:37 دقيقه.

0: الإشهار
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان.

0: مهلا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: ما لافاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفيبر.
0: عندك اورانج
2: إشهار.

0: متابعات 8:44 دقيقة. نهاركم مبروك مستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم. مازلنا حتى لتسعة ونص معكم في المتابعات باش تحثوا على الحضارة القبسية 120 سنة بعد اكتشافها، أبحاث جديدة، معطيات جديدة وأفاق جديدة. مؤتمر دولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم المعهد الوطني للتراث، انطلاقة بشكون اليوم إن شاء الله بمدينة قفصة حتى نهار 12 سبتمبر، باش ناخذوا فكرة حول أهم محاور هذا المؤتمر. مرحبا معايا رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة السيد حاتم زيتون صباح الورد.
1: صباح الخير،
0: اهلا بك.
1: عايشك.
0: إذن فرصة بطبيعة، فرصة لدعم وتعزيز وتدعيم ملف ترشيح الحضارة القبسية ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. بطبيعة أكيد بشكون ثم معناها المؤتمر بش يجمع باحثين ومختصين في عصور ما قبل التاريخ، خبراء من تونس ومن دول العالم. سيحات
1: أي هذا المؤتمر الثاني اللي تقوم به مع وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث، وكذلك ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة مدينة قبصة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقبصة وجمعية اليونسكو والأليسكو بيوم العرايس، هم كلهم مساهمين مشاركين ومساهمين في المؤتمر هذا. المؤتمر هذا الغاية منه هو تدعيم ملف تسجيل المقطع اللي هو المركز الأساسي للإنسان القبسي. المقطع كما نعرف كل موجود 10 كيلومتر على ما على قبصة في سنية القصرين، وهو الموقع الأساسي للإنسان القبسي. المؤتمر هذا يشارك 34 معناتها باحث، 21 منهم من تونس، 2 من معناتها من إيطاليا، 5 من الجزائر، 1 من ليبيا، و2 من فرنسا. وكتوخم كما تشوف من خلال المشاركين المؤتمر يأخذ بعدها المغاربي، لأن حتى الحضارة القبسية والإنسان القبسي عنده امتداد في الجزائر كما عنده امتداد كبير في تونس. والمؤتمر هذا كاين ما بين 9 و12 سبتمبر بنزل جيكولتا، وباش يكون فما معناتها شباب اللي قاعد يبحث في المجال هذا، معناتها في الجامعات الناس تعمل في ماستر وناس تعمل في دكتورات يقدموا الأبحاث بتاعهم، وبشو ثم جلسة مع المواطنين معناتها، وين باش الشباب هذا يقدم البحوث نتاعهم. ونعولوا عليكم على كل متساكنين قبصة وكل متساكنين تونس، لأن راهو الإنسان القبصي راهو ما يهمش قبصة برك، يهم
0: تونس الكل
1: كله ويهم الإنسانية الكل. هذا مشروع لازم تحمله الإنسانية الكل. فالشكر للجميع ومرحبا بالجميع.
0: أكيد ثم ندوات باش تصير حول هذا الموضوع بخلاف البحوث اللي باش تمطرحها سي حاتم.
1: أي ثم قرابة 29 مداخلة علمية، ما تعرف الناس قاعدة تخدم تعمل في أبحاث وقاعدة تعمل في أبحاث على الميدان وكل هذه فرصة باش يقدموها كما هذا للجميع وللباحثين الأخرين وباش يتناقشوا فيها كم. وإن شاء الله هذا كل بعد هذا يخرج في كتيب كما عملنا قبل كامعاته، وكله يدخل في دعم ملف تسجيل موقع المقطع على قائمة التراث الثقافي والطبيعي لليونسكو.
0: أكيد بطبيعة ثم أهداف من خلال هذا المؤتمر واللي كنت تحكي فيها، من بينها الكتيب اللي باش يتم تحضيره هكا ولا سي حد.
1: أيه. والهدف الأساسي هو معناتها إعداد الملف، خطش هذا ملف علمي، ملف تقني تتولهوا به ناس مختصين. من بين الحضور باش تكون الأستاذة نبيها العوادي، الأستاذ لطفي بالهوشات، الأستاذ مصطفى الخنوسي. مكتعب سي مصطفى الخنوسي وعنده فضل كبير ياسر كما على ما العمل على
0: الموضوع
1: هذا منذ التسعينات وممكن منذ حتى السبعينات القرن الماضي. وكذلك الأستاذة منيرة حربي الرياحي كما تقول هذوما ناس خدمة عدة عمرها كامل هي شادة في الموضوع هذا كما
0: إذن فرصة هذا المؤتمر لتسليط الضوء على أحدث التطورات العلمية، كذلك فتح آفاق جديدة لدراسة الحضارة العريقة هذه، تثمينها والمحافظة عليها باعتبارها إحدى أهم الحضارات الثقافية في شمال إفريقيا. إن شاء الله بالتوفيق لكم، أكيد بشكل عنا مواكبة لمختلف معناها اللي باش يصير في هذا المؤتمر من 9 حتى 12 سبتمبر. إذا قفصة أكيد باش تكون حاضرة. شكرا لك سي حاتم زيتوني، يعطيك الصحة. جمعية سيادة مدينة قفصة من بين الفاعلين وشركاء في هذا الموضوع بالذات معناها، وفي هذا المؤتمر. بالتوفيق لكم ولكل الناس اللي مشاركة في هذا المؤتمر. شكرا سي حاتم، يعطيك الصحة. إذا مؤتمر دولي بعنوان الحضارة القبصية 120 سنة بعد اكتشافها، آفاق أبحاث جديدة، معطيات جديدة وآفاق جديدة، هذا معناها عنوان المؤتمر اللي باش يصير تحت الشرف وزارة الشؤون الثقافية، وبطبيعة أطراف متداخلة ومشاركة في هذا المؤتمر من 9 حتى 12 سبتمبر 2019 بمدينة قفصة.

0: تشهر
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
0: إشهار.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: التسعة صباحا، أسعد الله وأيامكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: ساهم الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقفصة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الحالية في أحداث أكثر من 360 مشروعا، ما مكن من أحداث قرابة 500 موطن شغل، إلى جانب تمويل قروض موسمية في عدد من القطاعات حسب رئيس الفرع البنك بقفصة صابر جريدي. بولاية وزر انطلقت الاستعدادات لاستقبال ما بين 190 و 200 ألف زائر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث رجح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة تسجيل زيادة تقدر بنحو 5% في عدد الزوار مقارنة بالسنة الماضية. استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بعد ظهر أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهانيه لنبيل فهمي على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية أن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و 2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب تنطلق يوم الأربعاء 9 من سبتمبر الجاري بداية من منتصف النهار، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط viscolaire.education.tn. شهدت عدد جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تزامنا مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني وسيطرة على مواقع في محافظتي الجوف وتعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نجمة تمشط شعر الليل، بخرة تغازل نجم سهيل، نجمة تضوي في قلب الظلمة، ونجمة بتغزل بالكلمة. في كل حلقة نجوم تجينا وتضوي سهر ليالينا، تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان، تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حراثي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نساء مصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
7: 9:08 دقائق. نهاركم زين وين ما كنتم. مرحبا بكم مستمعينا، ما زلتوا في الاستماع لبرنامج نسائم الصباح حتى 9:30 معاكم. إن شاء الله فقرتنا تيك إكسبريس يقدمها لنا دكتور سامي الحدور. اليوم باش يحكي على تطبيقات الترجمة للمكالمات الهاتفية.
8: إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. التكنولوجيا تسهل التواصل بين الناس وتقربهم رغم اختلاف اللغات. حديثنا اليوم تطبيقات الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية. كيفاش بإمكاننا نتواصل مع أي شخص في العالم رغم اختلاف اللغة؟ شنية الطريقة اللي تخلينا نحكو مع ناس ما نفهموش لغتهم؟ أهم تطبيقات الترجمة الفورية وكيفية استعمالها؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
10: مرحبا، تحية طيب للمستمعي إذاعة قفصة. اليوم العالم صار قرية صغيرة، الناس كلها تستحق تحكي مع بعضها من خلال استعمال الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية مربوطة بالانترنت، كسوا للدراسة وإلا للعمل ولا للسفر. دونك اختلاف اللغات ما عادش يمثل عائق كبير بوجود تطبيقات تسهل المحادثات باستعمال أساسا الذكاء الاصطناعي اللي هو يساهم في ترجمة المكالمات الهاتفية فوريا حينيا في الوقت الحقيقي. كيفاش تعمل التطبيقات هذه بصفة عامة؟ أول حاجة تطبيقات تقوم بتحويل الصوت إلى نص، معناه أنا كيف نتكلم الكلام نتاعي يتبدل نص، بعد تصير ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل النص هذاك إلى صوت آخر ناطق باللغة اللي تم ترجمة إليها، وهكذا زوز أشخاص نجم يحكم مع بعضهم رغم اختلاف اللغة. حاجة أخرى، فما برشة تطبيقات نجم نستعملوها في المجال هذا كما AI فو Intelligence Artificial تليفون، يعتبر من أشهر التطبيقات، يخدم مع أكثر من 150 لغة، يمكن من التحدث والمحادثات مباشرة عبر الهاتف أو تطبيقات مثل الواتساب، نجم نستعملوه في الواتساب مثلا. ثم تطبيق أخرى اللي هي ZDUBS، هي الميزة نتاعها التطبيق هذه اللي هي تحاول تقلد من خلال الذكاء الاصطناعي، تحاول تقلد صوت المتكلمين. يعني إذا أنا نحكي بالعربي تحاول تبدلي صوت نتاعي، تعمل ترجمة نتاع العربية للفرنسي باريكزامبل باستعمال نبرة صوت نتاعينا، تحافظ على الصوت وتحافظ على العاطفة أثناء الحديث، معناها كلمة طون نتاع الحديث. فما زادة تطبيقات أخرى كما باب الفون، فما تطبيقات أخرى زادة كما تيلي لينجو زادة، هذه تقوم بترجمة فورية للمكالمات مع دعم عدد كبير من اللغات ودقة في التعرف على الكلام. هذه تمكن زادة من المحادثات والاتصال الهاتفي باستعمال الذكاء الاصطناعي. وين نجم نستعملوها؟ نستعملوها في السفر، نستعملوها في الأعمال التجارية إلى آخره. تطبيقات هذه قوية برشا، لكن تستحق أول حاجة الانترنت قوية ومستقر، خاطر باش تقوم بترجمة من خلال استعمال موديل تاع الذكاء الاصطناعي. كيف فما حاجة اللي هي يعرفوها لخيان في الاتصالات اللي هي الوقت المسموح به باش نبعث الصوت، دونك باش يصير تأخير صغير في المكالمات على خاطر الوقت هذاك هو باش يكون في ترجمة الكلام اللي باش نتكلمه كله. في الختام، تطبيقات الترجمة الفورية لمكالمات تمثل خطوة كبيرة نحو عالم بلا حواجز لغوية، لكنها تحتاج استخدام واعي، خاطر النجم يصير ترجمة من خلال استعمال صوت معين، وهكذا يصير تجاوز أكل سلامة سيبرنية اللي حكينا عليها في حصص فارطة. وشكراً.
9: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة.
8: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: Sure.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم.
3: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 موافق 27 من ربيع الأول 1448 هجري القمر. حتى المساء في الأسد منزلة الصرفة، ينتقل القمر على الساعة 9 مساء إلى العذراء، وخلال النهار باش يشعر مواقع العذراء والدلو بالضغط والثقل، ممكن إزعاجات من البعض وكثرة الطلبات، لكن ليلا يتحسن الوضع وتخف الطاقة عليهم. أيضا الثور والجدي والسرطان فترة النهار ما تكون جيدة جدا حتى المساء، نهارا لا يوجد خلو مسار فقط بين 8:30 و9، ليلا ثم خلو مسار. نهارا الأفضل حالا هما الأسد والميزان والجوزاء. الجوزاء رغم الضغط الكبير اللي تعرض له إثر الاستعداد لتوقف أورانوس فقط بدت أثاره منذ أيام عندكم يا برج الجوزاء. القوس أفضل اليوم نهارا والحمل كذلك. في المنتصف هم العقرب والثور والحوت، لا جديدة فقط انتظار مع أجواء طبيعية. اليوم الزهرة تعمل تسديس مع القمر، مساء يمنح فرصة للتفاهم بين الأطراف المتخاصمة وفرصة الجلوس لفهم وجهات النظر. اليوم هو لعطارد يستعد الانتقال إلى الميزان درجة أسد، وأكيد باش تكثر الأخبار العالمية مع تحرك عطارد. والزهرة هي كواكب شخصية باش تأثر بشكل شخصي أكيد وعالمي بعد أيام أو خلال هذه الأيام، باش نسمعوا أخبار تخص السجون والقضايا والممنوعات والفنانين، وبرشا فيهم باش يكونوا أكاذيب وأوهام. انتبهوا من الأخبار اللي ممكن تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن نمشوا للأبراج فقط، تحذيرات خاصة أو نصائح الكواكب للأبراج. نبدو بالعذراء. العذراء ما تختصرش العالم في قائمة ما يجب إصلاحه، خلي بعض الأشياء تكون ناقصة لكن ما تكونش فشلة. القوس ما بين الخير اللي تحب تتخيله والخير اللي تعمله مسافة ما يقطعش الكلام، اختار فعل واحد يوضح نيتك. الثور ما تخليش الخوف على الناس اللي تحبهم يتحول إلى تضييق، الحماية اللي تمنع التنفس ما هيش أمان. بالنسبة للدلو ما تحتاجش إلى جمهور جديد بل إلى شخص واحد ما يطلبش منك توضيحات أو تشرح له اختلافاتك. السرطان اللي تزرعه في الخفاء ما يضيعش لأنه شخص ما صفق لكش، لكن لأنه بعض الثمار تتعلم أولا كيف تنضج تحت التراب. الجدي ما تخليش العمل هو لغة حبك الوحيدة للناس اللي تحبهم، ساعات يحتاجه أنه تكون موجود وحاضر لا إلى حلول، يعني حضورك ممكن يكون خير من الحلول اللي تقدمها. بالنسبة للميزان تتسع المسافة بينك وبين أحدهم، ما تملأهاش بالافتراضات، اسأل بلطف، السؤال أرحب من رواية ناقصة. بالنسبة للحمل ما تحولش شجاعتك إلى استعجال، الباب اللي تفتحه بالقوة ممكن يسكروا الاندفاع متاعك. الأسد قيمتك ماهيش في أنك دائما تكون مسموع، أحيانا يكون أصدق أثر تخليه أنك تخلي شخص آخر يسمع نفسه. بالنسبة للجوزاء ما تقيسش سريرتك باللي بما تقوله في لحظة عابرة، الإنسان أوسع من جملته، الأسوأ والأعمق من انطباع سريع. الحوت اللي تبحث عنه في كثرة التجارب ممكن تلقاه في تجربة واحدة، العمق ليس ازدحاما يا حوت. العقرب ما تحملش كل ما تعرفه كأنه مسؤوليتك، المعرفة أمانة صحيح لكن ما تعنيش أنه تعيش حارس لكل الأسرار. هذه نصائح الكواكب لمختلف الأبراج.

هذه إيقاعاتنا التونسية زيادة غرسة زهوة بالي 29 دقيقة. رقم اليوم اخترته لكم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويخص منظومة الإطعام الجامعي بالنسبة للسنة الجامعية 2026 و2027. شبكة تضم 81 مطعم جامعي بطاقة إنتاجية تناهز 74 ألف أكلة يوميا. الأرقام تكشف عن استمرار ارتفاع الاعتمادات المخصصة للمواد الغذائية بالتوازي مع المحافظة على حجم مرتفع من الوجبات المقدمة للطلبة. تتوقع الوزارة توزيع 12,756,587 أكلة على امتداد السنة بكلفة إجمالية للمواد الغذائية تقدر ب 46.6 مليون دينار. يبلغ معدل كلفة المباشرة الوجبة الواحدة 3,653 مليون. بطبيعة هذا معناها ارتفعت الكلفة وارتفعت الاعتمادات مقارنة بالسنة الفارطة. بتبيع بالنسبة للمشاريع الخاصة بالإطعام الجامعي تضمن إعادة فتح المطعم الجامعي بقرطاج إلى جانب إنجاز مطعم جامعي جديد بولاية مدنين. كذلك تشمل خطة الوزارة تدخلات مرتبطة بالمياه والطاقة. بالنسبة للمطاعم الجامعية تم إدراج 8 مطاعم جامعية في المسار الشهادي سنة 2021 و2022. مطعم برج سدرية، سيدي ثابت، باجة، سيدي بوسعيد، سوسة، صفاقس، قفصة وتونس. توسعت العملية سنة 2024 تشمل 5 مطعم أخرى في زغوان، قيروان، رجيش، المهدية، أقصر هلال والقصرين. خلال 2026 إدراج 3 مطاعم جديدة في أريانة، سيدي بوزيد والمنستير، فيما تم الدرمجة تأهيل 3 مطاعم أخرى سنة 2027 بكل من بنزرت، سوسة وأصفاقس. إذن هذا رقم اليوم 74 ألف أكلة يوميا تقدمها المطاعم الجامعية للطلبة خلال السنة الجامعية 2026-2027. إذن المراية إن شاء الله بعد مع رياض حضوري من 10 حتى نصف النهار باش يكون ثم متابعة لأخبار البلاد، أخبار الجهات، صوت المواطن، المجلس بيكون المجلس الجهوي بقفصة، الحديث عن استعدادات لاستقبال زوار جدد السنة المقبلة في القطاع السياحي، وما أهم ما يميز السنة التكوينية الجديدة في تونس. تقريبا أهم مواضيع اللي باش يحكي فيها اليوم رياض دبوبي في المراية. متابعة طيبة لبقية برامجنا. وصلنا لختام لقاءنا اليوم، شكرا لكم على السماع والمتابعة. نهاركم مبروك، نهاركم كله أخبار طيبة، كله توفيق، كله خير، كله بركة. تحية جيكم من نزار ويسي على دير رضواني، زينة حدي، بسمة عماري. نهاركم مبروك مرة أخرى، إلى اللقاء.

0: معاك تضوى مرايتنا. سلامتك سلامتك. عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
1: انتشرت ظاهرة بيع مياه الشرب في السيارات المتجولة، أما المصدر وظروف الخزن تبقى مجهولة. هل هي آمنة وكيفاش نتصرفوا؟
2: برشا ناس يشريوا من مالك راهب اللي تدور في الأحياء وتبيع في الماء على أساس ما حلو وخير من ما الشبكة العمومية. اللي لازم نعرفوه أنه الماء هذا تعدى على برشا يدين وتعبى في خزانات واللبادن بلاستيك وتبقى مدة طويلة معرضة للشمس وزيد تتفرغ في بادن ومبعد تبابز في الديار، الشيء اللي يخليها عرضة للتلوث الجرثومي. والأخطر من كل هذا عباد البلاستيك اللي تسيب مواد كربونية مسرطنة في الماء نتيجة لمفعول السخانة وأشعة الشمس، وتنجم تعمل مشكل صحة كبير على مدى متوسط وبعيد. وإن كان مشكل البكتيريا عنده حل إذا كان نحطه شوية جبال في الماء بمقدار 4 قطرات جبال في 20 إيطرة ماء، فراه مشكل البلاستيك ما فيش حل. هك علاش ننصح المستهلك باش يرد باله من نوعية الماء هذا وما يغروش المطعم، أراه ما نظيف يعني صحة مضمونة.
1: أرد بالك من المصدر، صحتك أولى. مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: حكاية الصغار.
1: أنستونا، مرحبا بكم، قربوا للراديو، هيا نسمع.
2: حكاية ميمة، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال. هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار، حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها، نكتشف ما تخفيه من قيم ورسائل هادفة. مرحبا بكم الكل أطفالنا، قربوا للراديو أسمعوا معنا. بعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا، حنين نكوع ووليد حرشي.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: حكايات ميمة.
3: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: محليكم كي تجيو تجريو وتعنقوني، والله تنحيوا لي غم على قلبي والصغري ترجعوني. ها فاش تلعبوا المره هذه؟
1: يحبوا يلعبوا اميره ويتعاركوا شكون فيهم باش تاخذ الضو.
2: بالله مش انا المره هذه، هي الفكره فكرتي انا.
0: تعرف يا ميار بشكون فكرتني؟
2: بشكون ميمه؟
0: في الكهنه ديهيا.
3: ديهيا
0: ايا ملا يا الاولاد اخلطوا عليا للدار، وتوا نحكي لكم على تاريخ امراه عملها فار. حكايتنا اليوم يا الاولاد على امراه قويه برشا، وفي زمانها حيرت العرب، خليت وراها تاريخ مشرف تكتب في الكتب. محاربتنا الكاهنة ديهيا ولا الكاهنة البربرية، اتولدت عام 585 ميلادي وخلفت الملك كوسيلة في حكم البربر. كرست عمرها وفناته باش تحمي أرضها باللي تقدر عليه الكل، وعمرها ما خافت.
4: احنا الصور المنيع

0: هي نجمة تعمل هذا الكل؟
1: ما صعب عليها شيء، باش القبيلة توحده شيء ما يكيدها. ركبت الأحصان وحاربت بكل قوتها، حاربت على خاطر أرضها وشعبها وعزة نفسها.
0: وحاربت حقوق أخرين؟
1: بالطبيعة، وواصلت بنفس القوة والثقة، حتى أنه المؤرخ الثعالبي وصفها بالمرأة النادرة.
2: هذه الأرض لينا وتبقى طول عمرها لينا، احنا نحن السكان الأصليون للأرض هذه. حاربنا وما زلنا نحارب. أمادس
1: اتربعت القايدة جيهيا على العرش في عمر كبير، وتوسعت مملكتها اللي لمت تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وعاشت وحاربت لآخر نهار في حياتها. وكي خسرت الحرب ضد المسلمين اللي يقودها وقتها حسان بن النعمان، تعرفوا شو عملت؟ حرقت أرضها الكل باش ما يدخل فيها حتى حد غيرها. لكن كل قوة لها نهاية. ماتت ديهية وهي عمرها 127 عام. 127 عام، وخلت وراها تاريخ كبير وحافل نحترموا فيها أنها كانت تحب بلادها وشعبها لآخر نهار في حياتها. دي هي مثال للمرأة القوية والشرسة، واللي قال عليها ابن خلدون:
3: دي هي فارسة الأمازيغ التي لم يأتي بمثلها زمان، كانت تركب حصاناً وتسعى بين القوم من الأوراس إلى طرابلس، تحمل السلاح، تدافع عن أرض أجدادها.
4: كينهم هالصغيرات نساوا حكاية الانترنت وعلاقتهم بميمة بهيجة قويت كل

0: إلى فما حكاية تلمهم بتفاصيلها تشدهم ويتعلموا منها أكثر على تاريخهم وأصلهم.
1: كنتم مع
2: حكايات ميمة
1: في دور مرام غفران الذويدي،
3: في دور لجين لجين سعدة،
4: في دور ريمة فردوس ترودي،
5: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
1: وفي دور ميال إبن الصديق،
6: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
1: شارك في التمثيل
6: علي بن سالم، أنور العياشي، محمد سفينة ومحمد علي بالحارث.
1: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: توا أصدقائي، بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتجوا أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم. مرحبا بك حنين. مرحبا بك وليد.
1: مرحبا بكم أصدقائي. القصة هذه عجبتني برشا على خاطر ورتني كيفاش انقطاع الإنترنت اللي في الأول حسبناه مشكلة ولا فرصة باش الصغار يكتشفوا حاجات ما خير، ومع الوقت ولوا يستانسوا بالله مع بعضهم وما عادش الإنترنت أهم حاجة عندهم. رجعوا للألعاب التقليدية اللي فيها حركة وضحك وتعاون، وعاشوا أوقات فرح ما تعوضهاش حتى شاشة. وأكثر شخصية شدت انتباهي هي الجدة، خاطر ديما تلقى طريقة باش تحول أي موقف إلى فرصة للتعلم. بحديثهم عن الأميرة فكروها بالكهنة البربرية، وحكت لهم على هالشخصية المعروفة بذكائها وشجاعتها وحسن تصرفها، وهكا عرفتهم على جزء من تاريخ بلادهم بطريقة مشوقة خلتهم يحبوا يسمعوا أكثر. وحسينا في آخر القصة اللي صغار واللي يستنوا في حكايات ميمة بشوق، وتطرح القصة قضايا مهمة منها تأثير الإنترنت على حياتنا وأهمية الرجوع للألعاب التقليدية والمحافظة على تراثنا والدور الكبير اللي يقوموا به الكبار وخاصة الجدود في تربية الصغار وغرس حب التاريخ والثقافة فيهم. العبرة من حكاية اليوم هي إنه الترفيه الحقيقي مش ديما في الهاتف والإنترنت، بل ينجم يكون في لعبة تجمع الأصحاب أو في حكاية هادفة ترويها الجدة، وأن تراثنا في شخصيات وقصص تستحق نعرفوها ونفتخروا بها. شكرا أصدقائي على حسن الإصغاء.
0: شكرا حنين. تفضل وليد.
2: قصة الكاهنة داهية ملحمة تاريخية بارزة وتفاصيل مواجهتها للرومان ثم المسلمين، تحمل في طياتها الكثير من القضايا والعبار التاريخية والإنسانية. أولا القيم المطروحة في القصة: الصراع من أجل الاستقلالية والأرض. جسدت الكاهنة قضية تمسك الشعوب بأراضيها وسيادتها، حيث واجهت الرومان في البداية لطرد نفوذهم، ثم واجهت الفاتحين الجدد لحماية استقلال منطقتها. خطأ استراتيجية الأرض المحروقة: عندما شعرت بحدوث جولة جديدة من الحرب لجأت إلى تدمير القرى والمزارع وقطع الأشجار لتقليل طمع الفاتحين في الخيارات. أظهرت هذه القيمة التناقض بين القرار العسكري ومصلحة الشعب، حيث أدت هذه السياسة إلى تذمر الأهالي وفقدانهم للدعم الشعبي. القيادة العسكرية النسائية: قدمت القصة نموذجا نادرا لقيادة امرأة للقبائل وتحكيمها في الميدان العسكري والسياسي في ذلك العصر. ثانيا العبر المستفادة: القرارات الصارمة قد تقلب الحلفاء إلى أعداء. تدمير المحاصيل والممتلكات الأرض المحروقة أدى إلى أضعاف جبهتها الداخلية وتراجع ولاء القبائل لها، مما يثبت أن الحفاظ على حاضرة الشعب أهم من مجرد الحرمة العسكرية. ثانيا الوحدة والتغيير الحضاري: أظهرت الأحداث أن التحالفات السياسية تتغير، فبعد مقتلها دخل أبناؤها وقومها في الإسلام وصاروا من أبرز قادته. ثالثا الشجاعة حتى النهاية: أظهرت الكاهنة إصرارا وثباتا على موقفها حتى آخر لحظة في حياتها دون استسلام. متى ولدت ومتى ماتت؟ وهل عاشت 127 عام؟ عمرها عند الوفاة تجمع العديد من المصادر التاريخية القديمة مثل ابن خلدون وابن عذاري على أنها عاشت عمرا طويلا جدا يقدر ب 127 عام، وأن كان بعض المؤرخين المحدثين يرون في هذا الرقم نوعا من المبالغة التاريخية لرمزية الهيبة والخبرة. تاريخ الميلاد: بناء على المرويات وفاتها بعمر 127 عام تكون قد ولدت حوالي 575 ميلادي. تاريخ الوفاة: توفيت بين عامي 702 ميلادي و703 ميلادي في منطقة تعرف اليوم ببئر الكاهنة بولاية خنشلة في الجزائر. أربعة مسار معاركها من الرومان إلى حسان بن نعمان. مواجهة الرومان: قبل وصول الجيوش الإسلامية إلى جبل أوراس كانت المنطقة تحت النفوذ البيزنطي. تحالفت الكاهنة مع بعض القوى الوطنية وقادت القبائل لحد من سيطرة البيزنطيين وطرد نفوذهم المباشر من مناطق الأوراس والداخل، مما جعلها الزعيمة المطلقة للمنطقة. باء النصر الأول على حسان بن نعمان: عندما تقدم القائد الأموي حسان بن نعمان التقى بها في معركة طاحنة قرب مسكيانة المعروفة بمعركة وادي عذرة أو معركة البغاي. انتصرت الكاهنة انتصارا كبيرا وانسحب حسان بجيشه إلى برقة في ليبيا لعدة سنوات ينتظر الإمدادات. جيم، سياسة الأرض المحروقة وهزيمتها الأخيرة، تدمير الأراضي ظنا منها أن الجيوش لن تعود إلا طمعا في المدن والخيرات والزراعة، أمرت بحرق المزارع وقطع الأشجار وهدم الحصون من طرابلس إلى طنجة. الانعكاسات، أضرت هذه السياسة بالسكان المحليين وأدت إلى انقسامهم. المعركة الحاسمة عندما عاد حسان بن نعمان بجيش ضخم ودعم من الخليفة عبد الملك بن مروان، التقى بها في معركة أخيرة طاحنة في جبل أوراس، معركة طبرقة بئر الكاهنة، وقاتلت الكاهنة رغم كبر سنها حتى سقطت قتيلة في الميدان.
0: شكرا حنين، شكرا وليد. هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع، إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.

0: حكاية صغار.
1: أنستونا، مرحبا بكم، قربوا للراديو، هيا نسمعوا.
2: للصوت حكاية وللكلمة رواية، الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
3: إذاعة الزفصة، إذاعتكم،
2: أصوات عشقناها.
4: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها،
2: وعالذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير، كل حد معايا سمية رجب.
5: تتكلم. العشرة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: في إطار الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة، ستعزز الوكالة الوطنية للنقل بين المدن بقفصة أسطول الحافلات في نهاية الأسبوع بسفارة إضافية لتأمين نقل الطلبة للالتحاق بمقاعد الدراسة. شدد وزير التربية نور الدين النوري على أن الوزارة تتابع كل تفاصيل العودة المدرسية متابعة مستمرة، مبينا أن عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة على مشارف النهاية تقريبا، حيث وصلت عملية الخلاص بالطريقة الجديدة إلى نسب مقاطعة النظير. وأضاف النوري أن جدول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جمال الدين دردور أن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، وأشار إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. ودعا الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المسالك المعتمدة بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها. أما فيما يتعلق بالكراس المدعم، فأوضح رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن المادة متوفرة حاليا في المكتبات لكنها تصل بكميات محدودة، وأكد أنها ليست مفقودة وأن نسق التزود بها يشهد تحسنا تدريجيا. قال الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى في تصريح إذاعي إن الموسم السياحي لهذه السنة شهد ديناميكية كبيرة رغم الأوضاع العالمية بالنظر لنسب الحجوزات في أغلب الوحدات السياحية والفندقية، خاصة منها في جربة وسوسة والحمامات في فترة الذروة السياحية. تواصل القوة الصهيونية للشهر 11 على التوالي خروقاتها للاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، تزامن مع تجديد الحصار وإغلاق معابر القطاع بما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون والنازحون. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مرايتنا. المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
7: صباح الكرام، صباح النور، أهلا وسهلا بكم، تحياتنا لكم الكل من العشرة حتى نص النهار. المراية متواصل دائما من خلال مختلف الشبكات. نرجع اليوم بأكثر التفاصيل على عديد المواضيع، نحكو على العودة المدرسية، نحكو أكثر على التزود بالكتب المدرسية، نعمل إطلالة على ولاية سيدي بوزيد. يحضر معنا رئيس الفرع الجهوي للمركز البيداغوجي بسيدي بوزيد سيد الحبيب الصالحي، نعرفوا معه ونأخذ فكرة عن التزود بالكتب المدرسية. ثم قلق شوية من حيث الأولياء على مستوى وجود بعض العناوين من عدمه، باش تتواصل المسألة وإلا ظرفية وسيتم حلها بعد هذه خلال هذه الفترة. نرجع أيضا على الاستعدادات للعودة المدرسية، ماذا عدت الجهات للعودة المدرسية، نعمل إطلالة على القصرين تحديدا مجد العباس، كن حاضر معنا سيد ناجي شعباني رئيس المجلس المحلي بماجل بالعباس. نعرف وناخذ فكرة عن النقل المدرسي لاستعدادات العودة المدرسية، أبرز العناوين المطروحة ككل سنة مع بداية العودة المدرسية، عودة مدرسية موفقة لكل التلاميذ إن شاء الله في كامل تراب الجمهورية. نعمل إطلالة أيضا على تكلفة العودة المدرسية بالنسبة للأولياء في قراءة للموضوع من ناحية المادية والقفة، قفة المستهلك التونسي في هذا الإطار. لطفي رياحي رئيس منظمة رشاد المستهلك يكون حاضر معنا عبر الهاتف. إطلالتنا تأخذنا أيضا إلى استعدادات الجمعيات المحلية لذوي الإعاقة. نعمل إطلالة على جمعية الطموح في فوسانة في ولاية القصرين، ناخذ فكرة عن الاستعدادات بالنسبة لهذه الجمعيات من أجل احتواء أبنائنا التلاميذ من ذوي الإعاقة. في المشاغل نعمل إطلالة على ليلة تحديدا في ولاية قفصة، مشاغل الفلاحين خاصة مع شح المياه وعطش الزيت، نداء استغاثة يوجهه الفلاحين في ليلة من ولاية قفصة. هذه العناوين وغيرها إلى جانب أخبار ال 24 ساعة الأخيرة، أخبار الطقس تلقوهم تباعا ورقم اليوم والأخبار الحينية لحظة بلحظة في المراية. تحية كل الزملاء ليمنوا هذا الموعد المباشر، نزار رويس على الرضواني كوكب إبراهيمي ورياض الحيدوري، يقول لكم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من المراية.

0: مرحبا بكم من جديد في المراية. في المراية نحكو على أحوال الطقس ونرجع على برس وقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس ممطر خلال نهاية هذا الأسبوع. نرجع على توقعات اليوم بالنسبة لنهار الأربعاء، ليكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، وتسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح بين القصوى عامة بين 35 و 41 درجة، تكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة ومعتدلة داخل البلاد. البحر قليل الاضطراب وتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. نذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت أعلنت وأعلمت كافة الفلاحين والبحارة أنه بناء على نشرة المتابعة يرتقب أن تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من يوم الظهر الخميس 10 سبتمبر، تكون ملائمة لنزول أمطار مؤقتة رعدية أحيانا غزيرة بالشمال تتراوح عليها بين 30-50 ملم، ثم تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل والوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. ينتظر تسجيل انخفاض في درجة الحرارة يوم الجمعة 11 سبتمبر مع تواصل الأمطار الرعدية خاصة بالشمال والجهات الغربية، وعليه تدعو الفلاحين ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير والتوصيات الوقائية التالية: إيواء الماشية داخل الاسطبلات والأماكن المغطاة الآمنة، الابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المخفضة المعرضة لتجميع المياه، وتثبيت البيوت المكيفة وحماية المعدات والآلات الفلاحية حتى لا تتعرض للأضرار جراء الرياح القوية أو تساقط البرد، حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب المياه. هذه أخبار الطقس ديما على www.meteo.com. أكثر تفاصيل موجودة دائما وتحيينات على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة.
0: تحياتنا لكم من جديد في أخبار 24 ساعة الأخيرة، امتداد في الحقيقة لعناوين عديدة في تونس. رئيس الجمهورية كان استقبل أمس الثلاثاء الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، هذا وفق بلاغ صادر عن رئيس الجمهورية، وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهانيه لفهمي على توليه أمان جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسبب التقلبات العميقة والمتسارعة. أيضا كان استعرض أبرز المحطة التاريخية التي مرت بها الجامعة جامعة الدول العربية منذ نشأتها 22 مارس 1945 ومرافقها مرافق ذلك من مسيرة ومرافق مسيرة عملها من جهود لتعديل الميثاق المؤسس لها وإصلاح مؤسسة العمل العربي المشترك، فضلا عن ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس عام 79 قبل أن يعود إلى القاهرة سنة 1990. وأكد رئيس الدولة أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومتحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن، وضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آلية عملها مواكبة للتطورات السريعة. في المتابعات أيضا نحكو على البلاغ ومشترك ما بين وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أمس كان بلاغ أكدت فيه جاء فيه أنه سيتم إعادة فتح موقع التسجيل بداية من اليوم الأربعاء بالنسبة لموقع التسجيل عن بعد للأطفال أقسام التحضيرية مواليد 2021 من الساعة منتصف النهار، يعني من اليوم يفتح الموقع الخاص بالتسجيل عن بعد للأقسام التحضيرية بالنسبة للأطفال مواليد 2021، وذلك الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2016-2027، ويشمل تسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. أكثر التفاصيل موجودة في الصفحة الرسمية على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية، وأيضا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بلاغ مشترك، والرابط موجود أيضا بالنسبة للتسجيل عبر الموقع بداية منتصف النهار بالنسبة لمواليد 2021. في الاقتصادي في تونس نحكي على التصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس، أبقت وكالة فيتش للتصنيف على درجة إلا بيموا بالنسبة للوضع في تونس مع أفاق مستقرة، هذه بالنسبة للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية. وأوضحت الوكالة في تقرير لها بتاريخ أمس الثلاثاء هذا التصنيف يعكس تمتع تونس بالاقتصاد متنوع ومؤشر التنمية البشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة أو مرونة موقفها الخارجي، مضيفة إلى هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي مع عجز مالي متزايد فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. فيتش بينت أن عجز الميزانية سيتسع ليبلغ 6.4% من الناتج الداخلي أو الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2026 نتيجة ارتفاع كلفة الدعم بالنسبة للمحروقات، ومتوقع أن يرتفع أيضا الدين الحكومي بشكل طفيف ليصل إلى 85% من الناتج خلال السنة ذاتها. وأشارت إلى أن عجز الحساب الجاري سيتسع بدوره إلى 3.9% هذا العام متأثرا بأسعار طاقة، رغم نمو العائدات أو عائدات التصدير زيت الزيتون وأداء قطاع الخدمات قبل أن يتقلص إلى أقل من 2.5% سنة 2027-2028. وهذه بالنسبة للفيتش، ورجحت تقديرات ذاتها أن تسجل تونس نمو اقتصادي حقيقي بمتوسط 2% بين 26-28 مع انحسار الضغوط التضخمية التي ستبلغ 5.7% هذا العام وتراجع إلى 5% بحلول سنة 2028. في متابعتنا إذا نحكي اقتصاد، من المنتظر أن يكون يوم أو تحديدا تونس يوم 29 سبتمبر 2026 منتدى أعمال تونسي نمساوي، لقاءات ثنائية بين مؤسسات تونسية نمساوي بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت الدولي والمكتب الاقتصادي النمساوي وسفارة النمسا بتونس، وذلك في إطار الزيادة الرسمية أو الزيارة الرسمية لوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس. ويهدف المنتدى إلى إتاحة فرص جديدة للتعاون والشراكة بين المؤسسة التونسية النمساوية من خلال تنظيم هذه اللقاءات الثنائية وجعل التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين. بلغ حجم التبادلات أو المبادلات السلع تونس والنمسا سنة 2025 كرقم في إطار العلاقات الاقتصادية التونسية النمساوية 333 مليون يورو، يعني منها 245 مليون يورو من الواردات النمساوية من تونس، 88 مليون يورو من الصادرات النمساوية نحو تونس. وشملت مجالات اهتمام الوفد النمساوي المشارك في القطاعات الطاقة والغاز والهيدروجين والمياه والبيئة والبنية التحتية والصناعة والآلات فضلا عن السيارات والتنقل والسلامة. هذا بالنسبة للمنتدى، منتظر يكون إن شاء الله نهار 29 سبتمبر 2026، نهار 29 سبتمبر 2026 المنتدى التونسي النمساوي في الفترة المقبلة إن شاء الله بالنسبة لتونس. وصل أمس الثلاثاء إلى مكة المكرمة الوفد التونسي بمعية 23 دولة أفريقية ضمن ضيوف الدفعة الثالثة لبرنامج خدمات أو خدم الحرمين الشريفين العمرة وزيارة لعام 1448 هجري 2026. وهذه تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والترتيبات المخصصة لضيوف الرحمن. في استقبال الضيوف لدى وصولهم، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي الوزارة في مكة المكرمة، وتوجهوا إلى المسجد لأداء العمرة. هذه بالنسبة للدفعة الثالثة من البرنامج، فيها 250 مؤتمر ومؤتمر يمثل 23 دولة: تونس، المغرب، مصر، الجزائر، السنغال، وغينيا، الكاميرون، نيجيريا، غانا، النيجر، أثيوبيا، رواندا، موريتانيا، ساحل العاج، بوركينا فاسو، تشاد، تنزانيا، جيبوتي، جنوب أفريقيا، زامبيا، ناميبيا، أنغولا، ومالي. هذا في الفترة الأخيرة في المتابعات. احنا دائما في المتابعات، بلاغ صادر عن الإدارة العامة للإداءات في تونس في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية المسدية للمواطنين والمؤسسات، تمت إضافة وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل الأغراض الجبائية تاج بداية من شهر سبتمبر 2026، تمثل أساسا في تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية، وكذلك تمكين المنخرطين من اختيار تفويض بين وظائف منصة للمستخدمين طبقا للخصوصية والمهام الموكولة لهم، إلى جانب تمكين المؤسسات العمومية من الاطلاع على الوضعية الجبائية لمواردهم أو لمزوديهم من السلع عبر تاج تحيين منصة تاج لتشمل جميع شهائد الخصم المورد. بالنسبة لهذا الموضوع أكيد باش نرجعوا إن شاء الله مع الخبراء من الجي بي ومن الإدارة العامة للأداءات، نجم تلقوا أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع فيما يخص منظومة تاج في الإدارة العامة للأداءات على الصفحة الرسمية. نتواصل معكم بعد قليل. الأخبار والمتابعات لحظة بلحظة. نرجع على التزود بالنسبة للكتب المدرسية في هذه الفترة وبعض العناوين، هل ستكون حاضرة خلال هذه الأيام وإلا لا؟ نرجع لها بأكثر تفاصيل، يكون حاضر معنا ضيفنا بعد قليل حبيب الصالحي رئيس الفرع الجهوي للمركز البيداغوجي الجهوي بسيدي بوزيد.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: متابعات.

0: مرحبا بكم من جديد، مواصل معكم المتابعات في المرآة. العدد هذا يأخذنا إلى الحديث عن الكتب المدرسية ومدى توفر العناوين في عديد الجهات. نعم، لطلع على سيدي بوزيد. يحضر معنا السيد حبيب الصالحي، رئيس الفرع الجهوي للمركز البيداغوجي بسيدي بوزيد. صحبيب، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين والساده الضيوف معك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. نحكو اكثر على مدى توفر الكتب المدرسيه بين مختلف العناوين، نحكو على مختلف المستويات ايضا في هذه الفتره. ثم بعض المكتبات كيف تمشي لهم، ثم عناوين مش موجوده، يقولك ما زالت ما وصلتناش، ثم لوصلوا لكن ناقص شويه. شنو الوضعيه في سيدي بوزيد؟ نحكي على المركز البيداغوجي الجهوي.
1: بالنسبة للفرع الجهوي بسيدي بوزيد، هو تطبيع تابع المركز الوطني البيداغوجي، ديما مربوطين بالمخزون المركزي. على المستوى الوطني نسبة الإنجاز متاعنا بلغ 97%، معناها بقاو ثم تقريبا زوز ثلاثة عناوين ثالثة أساسي مازالوا ما وصلوناش للفرع الجهوي،
0: اللي هما العناوين في علاقة بشنو بالضبط؟ مواد
1: قلت لك به، عنا النقاض العلمي،
0: نعم،
1: عنا القراءة سنة ثالثة، وعنا التمارين العربية سنة ثالثة.
0: واضح،
1: هذوما مازالوا ما وصلونيش من الفرع. أما مبدئيا يعني هما بخاطر نفس الإنجاز تقدمت برشا يدخلوا المركز الدبو، يعني المخزن المركزي، من المنتظر في نهاية هذا الأسبوع يوصلوا فرع سيدي بوزيد، وهكاكا تقريبا تكتمل الحلقة نتاع الأساس وما عادش عندنا نواقص.
0: اللي هو تقريبا الأغلب الكتب هذوما السنة الثالثة، هذوما الأغلب حتى على مستوى ولاية قفصة يبدو لي ثم نقص في مستوى العناوين هذوما اللي ذكرتهم في مختلف الجهات.
1: هني قلت لك الخطر الفروع كله مربوطة بالمركز
0: المركز الوطني، نعم،
1: المخزن الخطر هو نحن كنقبل الكتب من عند المطبعة الجهية تتعدى عن طريق المخزن المركزي، هو يتولى التوزيع على الفروع.
0: جيد، نعم. التخوفات، نعم، ثم التخوفات يقول لك
1: اي منطقيا هو الخطر التونسي ولا ديما يحب ياخذ حاجته ولا بكري. احنا التحدي بينه وبين 15 سبتمبر ان تكون قدره ربي العناوين كلها متوفره، على خطر نحن مش اول مره ناخذ توزيع الكتاب المدرسي.
0: نعم،
1: معناها
0: نعم.
1: عارفين يعني ريت التحدي ثم الدات اللي يلزم بالنسبه للنحن يعني المركز الوطني البيداغوجي الكتب كل ما تكون متوفره في المكاتب.
0: واضح، على مستوى الجودة سي حبيب.
1: نعم،
0: على مستوى الجودة بالنسبة لجودة الكتب بسنة مقارنة بسنوات الفارطة.
1: بالنسبة للجودة هي تعتبر جودة عالية برشا بالنسبة للكتاب المدرسي، على خاطر نفس النسخة مثلا نفس النسخة كان تطبعها في المطابع الخاصة تتكلف لك تقريبا ثلاثة مرات الثمن اللي موجود فيها، اللي نحن السنة ما غيرناش يعني للعام الثالث على التوالي ما تغيرتش الأسعار تقريبا، وما تخرجش نفس الجوده. بالنسبه للجوده يعني مضمونه في جوده الكتاب المدرسي.
0: نعم، من حيث الطباعه خاصه لانه مهم جدا. نعم، من حيث الطباعه اليوم العدد اللي يوصل للادارات الجهويه والمراكز الجهويه مش الكل يتم اقتنائه هكا ولا سي حبيب؟
1: باش نبدو واضحين، الخطر الكتبي هو في حد ذاته عنده مخزون، يعني فوق اللي نحن نقول وراي نسبة تقدم البيع مثلا في سيدي بوزيد 80% ولا 90%،
0: نعم،
1: يعني شري تم التلام ذا ما وصلت ليش الكتب نتاعي. إذا كان وصلنا نسبة قارب 90% إمكانية كبيرة أن يكون التلميذ كل تمكن من الكتب نتاعه، على خاطر الكتب في حد ذاته ملزم يجب في خدمة تفرض عليه أن يكون عنده مخزون استراتيجي في وسط العام. يعني نحن فوق اللي نوفره 80-90% بالمنطقة أن نكونوا تقريبا غطينا الخطر، ديما نوفروا اكثر من عدد التلامذة في الجهه، معنى عدد الجهه باش نجنبوا الحالات الاستثنائيه هذيك فوق الواحد ديال الكتاب وسط العام
0: يتقطع تصير حكايه. نعم،
1: يعطيك الصحه.
0: نعم، الاتلاف والا يذيع الكتاب والا هذا كل نجم يكون موجود ديما على ذمه التلامذة في المكتبات. نسبه او حصه سيدي بوزيد مقارنه بالعام الفارط اكثر سنة ولا اقل شويه مقارنه؟
1: لا، اكثر بحكايه تقريبا في حدود 18-15% ازيد، خاطر في كل عام المبيعات قاعده تتطور ونحن نواكب التطور هذاك. ديما نقرا حساب المخزون الاستراتيجي، لازم ديما عندنا مخزون للطلبات الاستثنائيه.
0: وفي علاقه بعدد التلامذه والا المسجلين والا التزويد يصير
1: هو ثم عدد الكيان ده
0: وإلا عدد المكتبات.
1: لا عدد نحن كيفاش يتم تحديد الحصة المبيعات معدل المبيعات متاع 3 سنوات الأخيرة مع نسبة يعني نزيدوا نسبة معينة مدروسة بشكل نغطوا حاجيات الولاية من الكتب المدرسية.
0: نعم. وبالنسبة للكراس موجود سي حبيب؟
1: بالنسبة للكراس مش من مشمولات المركز الوطني البيداغوجي، هو تشرف عليه وزارة أخرى مش وزارة التربية، خاطر نحن نقبل وزارة التربية.
0: نعم.
1: بالنسبة للكراس تشرف عليه وزارة أخرى، يعني مش من مشمولاتنا نحن.
0: واضح. أنتم حاجة
1: بالنسبة للعودة المدرسية، نحب نزيد العودة المدرسية سنة، خاطر كانت عندنا في التطبيق المركز الوطني البيداغوجي عمل تطبيق نجم تحملها على الهاتف الجوال.
0: نعم.
1: التطبيق هذه انطلقت تقريبا 3 سنوات التالي، لكن سنة تم تطويرها على خط تسمى المركز الوطني البيداغوجي الغاية نتاعو شنو؟ باش يوصل الكتاب للتلميذ في أحسن الظروف.
0: شنو فيها التطبيق يا حبيب؟
1: تطبيق اسمه أبحث عن كتابي.
0: نعم. تدخل؟
1: هذيك تحمل
0: أي.
1: تدخل
0: أي.

0: المركز الوطني البيداغوجي
1: البيداغوجي
0: للأولياء والتلاميذ الزوز كيف كيف؟
1: هي الزوز أولياء والتلاميذ، حتى كي تدخل على الموقع متاعنا حتى من غير تطبيق تدخل على الموقع، الموقع تاع المركز الوطني البيداغوجي تلقى سونتري في الصفحة تلقى أبحث عن كتابي، تدخل غاديك تلقى أبحث عن كتابي، يحدد لك الولاية اللي تحب تبحث فيها، يحدد لك المعتمدين اللي تحب تبحث فيها، ويحدد الكتاب اللي حاجتك به وتبحث، يعطيك قائمة كاملة معناها بالتفصيل. انت هكاك عندك الاختيار انك نجم تختار المكتبة اللي تمشي لها، ما تبقاش تضيع في وقتك في مكاتب يعني المفروض نجم يكون ما تزودوش بها.
0: وهذه يتم استعمالها تو ناجحة بالنسبة وتم اقبال عليها بالنسبة من خلالكم انتم؟
1: هني قلت لك هي تم اطلاقها العام هذا
0: حسب الارقام نتاعكم، ما عندكمش على الاقل بعض الكواليس فيما يخص الاقبال عليها من طرف الاولياء والتلاميذ اليوم؟ اذا كان هي تطبيق تسهل لك انك ما تمشيش، معناها باش تختصر المسافه من خلال الهاتف الجوال نتاعك ولا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني البيداغوجي، نجم تعرف وين كتابك.
1: هي الخطره انا قلت لك تم يعني تطويرها السنه بالطريقه هذه اللي تعطيك اسهل، وما زلنا وقتاش نجموا نقيموها بعد ما توفى 15 سبتمبر وتم مكتبجيه مثلا في مناطق بعيده ما يجوش يتزودوا بالكتاب مثلا في عنوان كما
0: نعم
1: متاخر شوي ولا حاجه ما يتزودش بالكميات الكافيه.
0: والمكتبجيه كلهم انخرطوا في التطبيق، كلهم موجودين في
1: هي ما تخضعش انخراط، هي
0: المكتبات الكل يا حبيب مثلا نبدا في قفصه المكاتب اللي في قفصه كلهم موجودين في التطبيق والأين الولايات؟
1: المكتب رو تدخل على التطبيق، تدخل على معطياتنا نحن، معطيات المركز الوطني البيداغوجي.
0: جيد نعم،
1: معناها ما نش مربوطين بالمكاتب ينخرط ولا ما ينخرطش، يعطيك المعلومة من مصدرها اللي هي المركز الوطني البيداغوجي، تاريخ الستوريك متاع كل مكتب من العنوان المعين اللي تبي تلوج عليه انت، يعطيك المكتب اللي انت تحب تلوج فيها في العنوان.
0: أنا نسكن في رديف سحبيب، واسع بالك معايا شوي، نسكن في رديف كيفاش نعمل لوج على كتاب السنة الثالثة؟ نسكن في رديف شو نعمل؟
1: دخلت المركز الوطني البيداغوجي،
0: دخلنا سي نعم
1: باه، تلقى ابحث عن كتابي،
0: ابحث عن كتابي اي
1: باه، تلقى هنا تروا شون، تلقى الولايه
0: نعم،
1: تلقى المعتمديه كانت تحب تخليها في قفصه كامله ولا رديف كما تحب.
0: نبدو اي ناخذوا قفصه رديف، ثم اذا كان ثمش في رديف نتعدوا القفصه كامله هكا.
1: اي مثلا احنا باش ناخذ اكزامبل بركه ناجح،
0: اي
1: وخط من الوطن تلقى الشون هذيك، يعطيك الليست نتاع الكتب، القائمه نتاع الكتب اللي نحن نتعاملوا به.
0: واضح،
1: اختار اي عنوان ويعطيك
0: يعطيك البلاصه،
1: يعطيك القائمه يعني يعطيك العنوان هذاك وناهم المكتبات اللي تزودوا به، تقريبا يعطيك التواريخ باش يقرب لك اللي هو موجود معنا.
0: واضح واضح سي حبيب، باش نختم معاك وصلت الفكرة، تدخل للمركز الوطني البيداغوجي بالنسبة للكتاب تنجم تعرف بالضبط، أبحثوا عن كتابي، التطبيق متاح للجميع عبر الهاتف الجوال وإلا من خلال الموقع الرسمي للمركز البيداغوجي، تنجم تاخذ فكرة عن الموضوع، الكتاب اللي حاجتك به في أقرب نقطة تنجم تمشيله وتعرف وقتاش وصل للمكتبة هذه. سي حبيب اليوم كما ذكرت منذ بداية الحصة اليوم برشا أولياء يتسائلوا على الكتب، بالنسبة لكم شنو تقولوا من خلال سيدي بوزيد ولا حتى المركز الوطني البيداغوجي على مدى توفرها قبل العودة المدرسية إن شاء الله؟
1: شوف جندت الصواب والعمل ورؤساء الفروع والإدارات الكل نخدموا بالسبت ونخدموا بالأحد
0: نعم.
1: ونخدموا حتى في الليل من أجل خطر خدمتنا هذيك ومهمتنا ونجاح مهمتنا هو في نجاح تونس.
0: نعم
1: نخدموا يعني تقريبا بنكات تصير بنكات محاطين أنفسنا على ذمة الخدمة.
0: واضح
1: بقدرة ربي، بقدرة ربي يعني قبل 15 سبتمبر تكون العناوين الكل متوفرة بالفرع الجهوي سيدي بوزيد، وهكاكا نتجنبوا المشاكل نتاع النقص اللي الناس متخوفة منه. أنا نشوف حسب المساق اللي قاعدين نخدموا به توا يعني ما عندوش هو من حقه باش يتخوف على خاطر ما حطش الكتاب في يده.
0: نعم.
1: أما بإذن الله من هنا 15 سبتمبر يبدأ الكتاب
0: الكل موجود
1: على ذمة كلام.
0: ما ثماش زيادة في الأسعار سي حبيب؟ يعني نفسها أسعار العام اللي فات بالنسبة للكتب؟
1: بالنسبة للسنة لا عندنا تغيير لا في الأسعار ولا تغيير في العناوين، هما نفسه حافظنا على الأسعار وقت العام الثالث على التوالي، ونفس العناوين مثلا، نفس تبديل في العناوين، لكن في حالة تبديل في العناوين
0: واضح.

0: شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم سيد حبيب صالحي. شكرا حبيب الصالحي، رئيس الفرع الجهوي للمركز البيداغوجي بسيدي بوزيد. هذه فكرة عن العناوين، التطبيق نجموا تلقوا فيها الكتب اللي تبحثوا عليهم. أبحثوا عن كتابي، تنزيل التطبيق على الهواتف الجوالة، وهذه خدمة تسهل الحصول على العناوين التي ترغبون في اقتنائها في أقرب النقاط في مختلف تراب الجمهورية. 41 دقيقة بعد العشر
1: معاك تضمن رأيتنا.

0: المراية. المجلس المجلس المجلس.
1: تحياتي لكم من جديد في المجلس. متابعتنا لعمل المجلس المحلية في الفترة الأخيرة وفترة هذه كما ذكرت استعدادات بالنسبة لعديد الجهات من أجل تأمين العودة المدرسية وإذا المشاغل المتعلقة أساسا باقتراب فصل الخريف والتساقطات وإذا المسالك الفلاحية. إلى مجلس العباس من ولاية القاسرين يحضر معنا السيد الناجي شعباني عضو المجلس المحلي ورئيس المجلس المحلي. سيد الناجي مرحبا بك، صباح النور.
2: أخير تحية ليك إلى كل مستمعي إذاعة قصر.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. الفترة هذه كالعادة دي معنا برش عناوين نحكو فيهم، نحكو على البنية التحتية في علاقة بالتقلبات المناخية، تحذيرات وزارة الفلاحة في الفترة الأخيرة دي، بنحكو على المسالك الفلاحية ونحكو على المناطق الريفية، ثم العودة المدرسية اللي هي على الأبواب، ثم عمل وثم شغل كبير ينتظر المجالس في علاقة دائما باحتياجات الأهالي في ماجد العباس. ناخذ معك فكرة عن الموضوع.
2: بالفعل مع بداية كل موسم دراسي تقريبا الملفات الكل يعني تأتي يعني في شكل يعني حزمة من المطالب، هي مطالب المواطنين في ماجد العباس وفي كل يعني مناطق البلاد التونسية، عودة مدرسية ترافقها بطبيعة الحال يعني كل القطاعات، نقل التربية كذلك الفلاحة والتجهيز. اليوم العودة المدرسية بطبيعة الحال يعني نحكو على
1: خدمات سناجي، نحكو على الخدمات الإدارية، نحكو على النقل، نحكو على التعليم، نحكو على في كلها الكل مع بعضها تظهر هكا ولا حزمة كما ذكرت سيادتك.
2: نعم، هي حزمة من التقاطعات يعني مطالب متداخلة. بالأمس كان يعني بمقر معتمدية مجلس العباس صارت جلسة مع السيد معتمد المكان مع المجلس المحلي، تناول الموضوع على العودة المدرسية وهي الجلسة الثالثة، يعني هي جلسة تقريبا آخر جلسة يعني باعتبار العودة المدرسية ما تفصيلنا بينها وبينها 3 أيام 4 أيام.
1: نعم.
2: دونك الجلسة كانت الحقيقة يعني في هذا الإطار، كذلك على مستوى الإعانات المدرسية مع التلامذة. إن شاء الله غدا عنا جلسة في مقر شركة النقل بالقاسرين بخصوص النقل المدرسي، ويأتي تباعا يعني النقل الخاص بين المدن، ولكن ديما التلميذ هو محور العملية التربوية.
1: نعم.
2: في البرنامج كذلك بعد غد عنا جلسة مع الإدارة الفرعية بفريانة، إدارة التجهيز هنا في مقر معتمدية مجلس العباس تحت إشراف المجلس المحلي. المدارس الريفية 25 مدرسة هي يعني عدد المدارس في مجلس العباس، أغلبها يعني ذات طابع ريفي.
1: نعم.
2: على الأقل على مستوى المسالك الريفية وكذلك المسالك الفلاحية باش نصبوا مع الإدارة الفرعية للتجهيز على الأقل الجرادير باش على الأقل يقع مسح هذه المسالك لتقريبا يعني المسافة اللي بين التلميذ يعني والمقر السكناه والمدرسة. في الأثناء سمى اجتماع كذلك مع في القادم الأيام مع البلدية المكان يعني في علاقة بكل يعني المنشآت اللي عندها الخدمات منها المدارس الابتدائية في مدينة مجلس العباس، يعني عندنا 3 مدارس يعني داخل المدينة، ونحب يعني من بينها مدرسة بلقاسم الشابي فيها 1400 تلميذ تتوسط مدينة مجلس العباس، يعني وكل بداية سنة دراسية تشهد يعني اكتظاظ. نحب معناها التفاعل مع البلدية.
1: قديش المدرسة في المدينة؟
2: في المدينة مدرسة بلقاسم الشابي، مدرسة العباسية، ومدرسة الحي الصناعي، هذا علاوة على المدارس التي تحاذي تماما مدينة مجلس العباس.
1: نعم.
2: الامتداد الجغرافي لمعتمدية مجلس العباس اللي تمسح 95,000 هكتار، يعني الحقيقة يعني كل سنة في هذا التوقيت ناس كل تبدأ على أهبة الاستعداد، لكن الإمكانيات ليست من المستوى الذي معناها المستويات يعني تكاد تكون غير مأمولة، لأنه الولي يعني من جهته سيكافح من أجل أنه يوفر يعني مستلزمات أبنائه، في المقابل مدير المدرسة يجتهد بالإمكانيات المتوفرة، ولكن لا بد يعني لهنا وهذه دعوة أنه راه المسؤولية مسؤولية الجميع، حتى الجمعيات نجم راهي تدخل وتساهم، يعني تدخل على الخط على الأقل يعني لي يعني جدران هذه المدارس أو في انتظار الصيانة. ونحب نذكر لو تسمح سيراب وأنه في اجتماع يوم 7 أوت الفارطة مع المندوب الجهوي للتربية بالقصرين مع رئيس مصلحة البنايات، ثم تدخلت فإن شاء الله ثم تدخل في عدة مدارس، بداية في مجلس العباس على مستوى الصيانة من بين أبو القاسم الشابي. لماذا تحدث عن أبو القاسم الشابي؟ تأم 1300 تلميذ وثم يعني رصدوا لها اعتماد. نحبه بالمناسبة
1: مش متأخر شوية سي الناجي،
2: متأخرة كثيرا
1: قبل أقل من أسبوع من العودة المدرسية يصير تدخل، وقت يبدو تلين ذا يقرس الناجي.
2: نعم، وكان عملوا حل جذري، مش بقول جذري، وقتي أصبح جذري هو أنه يعني خذوه من المعهد الثانوي جزء خصوه باش يعني يقروا فيه تلام ذا سموه للناكس، ومن حل مؤقت. ويعني للناكس هذه قلت يعني لا مدير لا عساس لا يعني يعني هكاك تلامذة ويقروا مدرسين يقروا، حبينا يا أما يخصوا الفضاء كامل يهيئوه يا أما يعملوا الصيانة للمدرسة بالشارجة هكذا المدرسة بقاسم الشابي، ومش كذي في كل المدارس الريفية في مجلب العباس. وإن شاء الله نحن نقوله ديما ثم التعصر مع بداية كل سنة دراسية، وانا نحاول إن شاء الله نحاول
1: بالجوزوها بالإمكانيات. نعم،
2: ولك علاش نقاعدين نكسفوا من الجلسات؟ يعني نحن راهو ديما ناكد وأن المحور العملية التربوية هو التلميذ، إذ نوفروا له الحافلة، وإن شاء الله غدوة زاد تحل المشكلة مع شركة النقل يعني بالقصرين مع النقل التلمذي اللي هو زاد مهم برشا مع الخطوط اللي هي متباعدة وخطوط يعني أغلب الطرقات غير معبدة، وهذه زاد مشكلة أخرى. وإن شاء الله الأسطول أنا وعدني رئيس المصلحة إن شاء الله الأسطول للنقل بالنسبة للسنة الدراسية هذه يكون متوفر. هما الحقيقة شركة النقل متعاونة معنا برشا، والحقيقة ثم إدارات جهوية متفاعلين معنا وثم إدارات جهوية ما هيش متفاعلة معنا، ونحاول بالمراسلات بالاجتماعات، وهذا كدورنا في الحقيقة.
1: كان نعم بالنسبة للمدارس أو المؤسسات الإعداديات والمعاهد الثانوية فهم بيتات
2: بالنسبة للمعاهد الثانوية ثم تدخل إن شاء الله وعدونا به للمندوبية من خلال اجتماعاتي معهم في كنت عضو في المجلس الجهوي بالقصرين، ثم تدخل على مستوى إعدادية مجلس العباس. نحن عنا زوز إعداديات، ثم في المخطط الخماسي
1: ثم مبيت إن شاء الله سناج سألت حول المبيتات
2: فهم مبيت. نعم، هم زوز إعداديات وزوز ثانويات، عنا زوز معاهد ثانوية وزوز إعداديات، ثم الزوز معاهد ثانوي فيهم مبيت. إعدادية خير الدين باشا فيها ما فيهاش مبيت، لكن في وقع يعني المسابقة على ضمن المخطط الخماسي 26-30 مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، سيقع احداث مبيت بإعدادية خير الدين باشا. بالنسبة لإعدادية مجلب العباس اللي نحن سميناها إعدادية ابنه مقترحاتي جتنا نحن نخدم عليه الموضوع ذا باش نسموه، يعني الإعدادية ابن شرف ابن منظور، هو في الأصل معناها مع السيد المدير مع السيد المعتمد ماشيين في اتجاه باش نسموه ابنه خلدون. الإعدادية هذه ما فيهاش مبيت، لكن فيها تدخل به إن شاء الله، وبدت يعني المقاول خذا الشنطية عنده مدة، عنده تقريبا شهر ونصف وشهرين يخدموا نسق به. النقطة السوداء هو أنه كل بداية سنة دراسية المبيت هذا يشهد اكتظاظ كيف المبيتات الأخرى، والحقيقة هنا نحاول الناس كلها إن شاء الله سنة موفقة للجميع.
1: شكرا لك سناجي شعبان ورئيس المجلس المحلي بمجلب العباس على تدخلك معنا اليوم بالنسبة لهذه الجهات. كما ذكرت لو كما كان يحكي سناجي هي حزمة من المشاغل اللي تنطلق مع العودة المدرسية، كل عام نفس المشهد يصير ولكن بتفاوت في بعض الجهات، ولكن المشاغل هي بيدها في علاقة بالعودة المدرسية، خدمات إدارية، نقل، مبيتات وغيرها، الكلها جي مع بعضها أكيد إن شاء الله ديما ثم حل فيما يخص هذه الوضعيات. 56 دقيقة بعد العشر، احنا نتواصل معاكم دائما في المراية حتى نص النهار، متابعات دائما متواصلة ومختلفة. المراية.

0: تمام 11 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن ولاية جفصة انطلاقا من عشية اليوم الأربعاء 9 من سبتمبر الجاري وعلى مدى 4 أيام إشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية. هذا من المنتظر أن يجمع المؤتمر نخبة من الباحثين والأثريين والمختصين في عصور ما قبل التاريخ والخبراء من تونس وعدد من الدول، بما يتيح فرصة لتبادل أحدث المعارف والنتائج العلمية حول الحضارة القبسية ومناقشة مختلف المقاربات والدراسات الحديثة المرتبطة بها. في إطار التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص ودعم الباحثين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات وتذليل العراقيل التي تعترضهم بما يعزز ادماجهم بالدورة الاقتصادية ويساهم في دفع نسق التنمية بالجهة، انعقدت يوم أمس بمقر ولاية جفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة واقع الاستثمار ودفع الانتصاب للحساب الخاص بالجهة. قال المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بوعمود أن الاستعدادات متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية 2026-2027. وفي تدخل هاتفي له اليوم الأربعاء لموجات الإذاعة الوطنية أفاد بأن أعمال الصيانة والتعهد في لمساتها الأخيرة، كما أشار أيضا للتواصل لفتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنح المدرسي لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخارجية، إضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. من جهته أكد الجيش الأردني أن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره إيران وأنه دمر 18 صاروخا إيرانيا بنجاح. أخيرا، أصيبت امرأة فلسطينية اليوم الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بغارة من مسيرة إسرائيلية غربي مدينة غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة في جفصة المذيلة والكتار على 87.8.
3: المرايا
4: المرايا.
3: الحدث، الخبر، المشغل، المراية، صوت وصورة.

مرات تقول أشخص ربي أعطاني، مرات تقول انسى الهوى وانساني، مرات تقول أشخص ربي أعطاني، مرات تقول انسى الهوى وانساني، تلعب على الحبل.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
3: تحياتنا لكم من جديد في المراية المتابعة متواصلة. نحكي على تكلفة العودة المدرسية بالنسبة للأولياء, وككل عام ديما تطرح مسألة غلاء المواد المدرسية من عدمه, الحالة مستقرة بالنسبة للعام الفارط وإلا لا. نرجع بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع, هل فعلا هناك غلاء بالنسبة للمواد المدرسية مقارنة بالعام الفارط؟ سيد لطفي الرياحي رئيس منظمة الإرشاد المستهلك حاضر معنا لتوضيح هذا الموضوع. سيد لطفي صباح النور, مرحبا بك.
4: صباح الورد, صباح الفل, تحية ليك, تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك, شكرا لكم.
3: شكرا لك, يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم. هل ارتفعت تكلفة العودة المدرسية مقارنة بالعام الماضي؟
4: العودة المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة مع ارتفعت تقريبا ب 8%, لكن أكد كونه ما مسّتش الكتاب المدرسي والكراس المودعة
3: اللي بقت أسعارهم هي بيدة.
4: قادر أسعارهم هي بيدة ومنذ سنوات, وبالتالي وقع كان زيادة هذيك السنة, التضخم من سنة إلى أخرى في المواد الأخرين. كل نقول عودة مدرسية نقول حذاء رياضي, نقول ميدعة, نقول محفظة, نقول أقلام, نقول العديد من مستلزمات العودة المدرسية.
3: هذايا في علاقة بالشراءات وإلا المستلزمات لتهم التلميذ مباشرة, حيث الكساء والأدوات الأخرى اللي تم اقتنائها سواء من المكتبات وإلا غير المكتبات, صح؟
4: بالضبط بالضبط,
3: واضح.
4: هنا ونشوفوا اللي كل فهمت العادة المدرسية, نحن علاش اقتراحنا كونه بمعنتها قائمة موحدة لجميع مستلزمات العودة المدرسية في جميع الأقسام, وبالتالي مشكور وزارة التربية عملت قائمة موحدة في الكراس, لكن الكراس والكتاب ما همش العودة المدرسية هما فقط, وعلى ذلك نحب نوحدوا القوائم في جميع مستلزمات العودة المدرسية ونعمل زي موحد,
3: نعم.
4: وبالتالي تبدأ الكلفة أقل تقريبا في نعمل زي موحد ونعمل قوائم موحدة. هنا نجم نقص تقريبا نصف حتى 30-35%.
3: ماذا استجابة التوانسة للموضوع هذي؟
4: التوانسة ما استجابة معناتها الحل اللي يخرج من وزارة التربية,
3: نعم.
4: وبالتالي خاطر كي توانسة ما حسب رأيي القائمة الموحدة تنفع الناس كل, أول حاجة تنفع النتيجة الصناعي التونسي,
3: نعم.
4: اللي تلقى الصناعات التونسية هي اللي موجودة في السوق وهي اللي تتفرض على العودة المدرسية, ونحن عملنا حملة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية, وهذا مفصل كما قلنا للصناعات التونسية, زاد كيف للانتماء الصغير يحس روحه اللي هو المستلزمات العودة المدرسية كلها تونسية, وهذا زاد كيف معناتها للطفل التونسي ولا الواحد يكون الانتماء بتاعه من الصغرى نعلموه كيفاش يشجع المنتوج التونسي. والكلفة أقل على خاطر نحن كنشوفوا هاي تلت الساعات سواء في جميع مستلزمات العودة المدرسية تفرض علينا هيكلتها بأسعار المواد اللي موردة من برا والعقود المستغلقة تحت العلامة الأصلية عبر ليبل فرانشيز, هذا كل يخلي المنتوجات في نسق غالي, ما هيش مع أنه نلقاو تضخم في الأرباح, ما هيش بهيكلة السعر اللي نعرفها العادية. تلقى أنت شنية فرق ما بين محفظة بماركة أجنبية ولا محفظة تونسية, الفرق شاسع في السعر, لكن تحديد الأسعار ما هيش تمش على حسب السوق ولا على حسب ما يباع من ما يباع من في السوق من محفظات أجنبية.
3: نعم, تونسي خرج من المناسبات السعيدة في فصل الصيف وما رافقه من مصاريف, دخل مباشرة للعودة المدرسية قبلهم المولد النبوي الشريف. مناسبات تتواصل اليوم. قفة التونسي من عائلة تتكون، سي لطفي تعطينا مثلا، عائلة تتكون من 4 أشخاص باختلاف بطبيعة المناطق الجغرافية وغيره. في تونس نحصروها بين كم وكم اليوم القفة؟ قديش تكلف التوانسة باحتساب العودة المدرسية؟
4: من نجموش نحسبه عليش، خاطر سنسبب سيتيس.
3: نعم،
4: كون انت نجم تقول كي نحسبه الاقل حاجة مثلا شيفر معين، وقت هو الرقم ذاك ما يصوروش شهرتين.
3: نفسروا اكثر،
4: يعطيك الصح، الكلفة كلفات، وكل واحد كل قدير وقدره. نعرفوا غالي الأسعار، لكن النجم نحكيه فيه ونقدمه وخلوه فيه هي في مسالك التوزيع وتحديد أعلى سقف لهوامش الربح ابتداء من المنتج حتى لنوصل إلى تاجر الجملة وتاجر التفصيل.
3: هذا ممكن؟
4: هذا نعم.
3: هل هذا ممكن؟
4: بالطبع ممكن. علاش ممكن؟ على خاطر توبدات وزارة التربية، سمحني، وزارة التجارة مشهورة اللي رقمنة مسالك التوزيع.
3: نعم،
4: الحل في بعض ما رقمنة مسالك التوزيع هو خلينا نبسطوا الأمور باش نفهموا علاش الدنيا غالية.
3: نعم،
4: وعلاش كيفاش تكون يتحكم في الأسعار. نحن ننجو منتوج ما بكميات معينة.
3: نعم،
4: المنتوج هذا ما يوصلش لسوق الجملة بالكميات اللي ننجوها، ما توصل منها كان تقريبا 20-30%. وهنا قاعدة العرض والطلب اللي نلقاها في سوق الجملة هي اللي تحدد الأسعار. وعلى ذلك نحن الحل نقترحوه كون نعمل معرف فلاحي للفلاح باش نعرفوا به الانتاج نتاعو، ونعمل معرف للوسيط اللي ياخذ من عند الفلاح باش نعرفوا المنتوجات اللي خذاها كميات قداش، ووصلت المرشي البرو ولا ما وصلتش. وهذه بابليكاسيون ولا بتطبيقها فبكي نجم نعرف من الانتاج الى المستهلك المسار كامل ولا مسلك التوزيع كامل نتاع اي منتوج.
3: التطبيقه موجوده؟ التطبيقه موجوده ولا نفكروا فيها؟
4: لا، التطبيقه موجوده، التطبيقه ما فيهاش اشكال. الاشكال في التطبيق.
3: شنو اسمها؟ شنو اسمها
4: التطبيقه؟
3: نعم،
4: نحن اقترحناها فبتني الاسم وكيفيه التعامل معها وكل شيء على اهل الاختصاص توضيح ذلك.
3: لكن في انتظار المصادقة عليها إلا تبنيها. نعم،
4: تبنيها. خاطر هي إذا تتبنيها الجهات الرسمية اللي فرضها في السوق، خاطر الفلاح وقت اللي ينتج يعرف يدخل التطبيق يقول أنا عندي 10 طماطم خذاها الموزع وإلا الكوليكتور يلم في الواحد خذاها منها 5 ترنت.
3: نعم،
4: السيد ذاك في الابليكاسيون بتاعه 5 ترنت من هذا كان هزو مرشي لقرو، هزو كان اعطاها ترنطة برك المرشي لقرو، وقتها الاربع ترنطة فيه ونمشي.
3: نعم، به
4: وبالتالي يقع حصر هل مسلك التوزيع كامل بالانتاج بخارطة سلاحية بكل شيء، وهذا سهل ما يتطلبش عنا بركلة كفاءات سواء في المركز الإعلامية وإلا الستارتاب وإلا الكفاءات موجودة يجب تبنيها. وهنا بالمعرف الفلاحي نعرف الفلاح علاش اش عنده شنو ينتج، والعام الجاي والسنة، وتبدا خارطة فلاحية، تبدا استراتيجية كاملة في الاجيال الشيء،
3: ويكون عنده بطاقة فلاح ويكون مسجل في الإدارة الجهوية للفلاحة، وهكاك تبدا الخدمة كاملة واضحة. نعم،
4: يبدا واضح، نعرفوا القطيع قداش عنده، نعرفوا الدويات اللي ياخذ فيها، نعرفوا العلفة قداش خذاها، نعرفوا كل شيء.
3: واضح. سي لطفي باش نختم معاك اليوم، امام الغلاء اللي ذكرتو سيادتك منذ بدايه الحصه، الارتفاع هذا بالنسبه للاسعار وقيمه الاسعار المدرسيه، هناك جنوح لبعض العائلات التونسيه الى اقتناء المنتوجات او المواد المدرسيه من السوق الموازيه لاقل من حيث السعر.
4: اقتناء من حيث السعر راهو نشوفوا المواد المدرسيه مش ناس تصنف الحاجتين، ثم مواد اللي تنجم يقبلها التونسي، ونحن ضد السوق الموازي لكن موجودة في السوق الموازي اللي تمثل إشكال صحي على الصغيرات.
3: نعم،
4: وبالتالي يلزم نبعد عليها وهنا علاش قلنا نحن قائمه موحده، مش نبعدوا على السوق الموازي ونبعدوا على كل شيء.
3: واضح.
4: القائمه الموحده تمشي المكتب يجي تقول له عندي ولدي ولا بنتي سنه ثالثه ابتدائي، يمد لك كرتابتها والميدعة نتاعها
3: كامله.
4: يمد لك الكرتابه كامله.
3: نعم.
4: انت عندك حاجات تحب تشريهم زي هذوكم اللي يدخلوا القسم.
3: واضح.
4: انت عندك حاجات زايد باش تشريهم في الفضه من نحيوك الفوارق في القسم من نحيو الواحد عندك زي مدرسي موحد فهمتني تاخذوا عندك معناتها المحفظه تبقى كراس الشروط تبقى العمر نتاع الصغير تبقى كل شيء.
3: واضح.
4: بجوده ممتازه وبجوده عاليه المنتوج التونسي، وهنا المنتوج التونسي نجم نراقبه.
3: واضح.
4: التوريد اللي
3: نلقاو
4: فيه عديد
3: الإشكاليات. واضح فيها الصحية وأيضا ضرب الاقتصاد الوطني وغيره من الإشكاليات. على كل يعطيك صحة، شكرا لك على حضورك معنا اليوم. نعم مرحبا، شكرا سيد لطفي الرياحي رئيس منظمة الرشاد المستهلك. هذه فكرة عن الارتفاع هذا وذا حسوه التوانسة الكل بتعلق بالطبيعة بالظرفية الاقتصادية والسوق العالمية وما وما عنده علاقة بالتحولات العالمية في الفترة الأخيرة. 20 و21 دقيقة دائما بعد 11 نص النهار متواصلين معاكم في المراية، مراية المشهد الموجود في تونس في هذه اللحظات.
2: معاك تضوى مرايتنا

0: لمرايه.
1: مشاغل مشاغل.
2: تحياتي لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم دائما في المراية 28 دقيقة بعد 11. متابعتنا تاخذنا إلى ولاية توزر، تحديدا تمغزة، ونحكو أكثر على الوقفة الاحتجاجية بالمستشفى المحلي بتمغزة. نرجع لها بأكثر تفاصيل حول الأسباب. ينضم لنا كاتب عام أعوان وإدارة المستشفى المحلي والتنسيقية، كاتب عام التنسيقية الأساسية لإدارة وأعوان المستشفى المحلي بتمغزة، حاضر معنا السيد سفيان شرف الدين. سفيان صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي اذاعه قفصه. معكم سفيان شرف الدين، كاتب عام التنسيقيه الاساسيه لاعوان واطارات المستشفى المحلي بتمغزه.
2: شكرا لك، يعطيك الصحه على حضورك معنا اليوم. سي سفيان، ابرز المطالب المرفوعه هي سلميه كانت الوقفه الاحتجاجيه.
3: اكيد الوقفه الاحتجاجيه سلميه، قلنا المساس بسير العمل. الوقفه الاحتجاجيه ذي اسبابها هي عدم صرف مستحقات منحه العمل الاجتماعي المتعلقه بعيد الفطر وعيد الاضحى، منحة العودة المدرسية سنة 2025 زي العمل، منحة العمل وأعوان الاستقبال، رغم هي استحقاق قانوني يعني وتحفيز الأعوان يعني معناتها قانونيا.
2: نعم.
3: إضافة إلى ذلك ممارسة مدير المستشفى المحلي بتمغزة سياسة تمييزية بين الأعوان واتخاذ قرارات مسبقة مبنية على الوشاية دون تحقيقات إدارية موضوعة، وتعريض عدد من الأعوان للمضايقات والتهديدات بعقوبات تأديبية بشكل تعسفي، مما خلق جو من الخوف والاحتقان داخل المؤسسة. وتو حاليا وصلني تليفون قبل ما تتصلوا بي، زميلتنا هي كانت واقفة معنا في الوقفة الاحتجاجية، تمت نقلتها، السبب هو وقوفها معنا في الوقفة الاحتجاجية، تمت نقلتها للمستوصف سندس عمادة، معناتها بعيدة فيها على تمغزة.
2: واضح، نتوقف هنا سفيان،
3: يعني مازالت مستمرة يعني في الهرسة.
2: سفيان سفيان خلينا نتوقف هنا، هذا بطبيعة كلامك يلزمك يبقى حق الردي مكفورا للسيدة المديرة للتوضيح.
3: واضح
2: واضح واضح، يبقى حق الردي مكفورا للسيدة المديرة للتدخل وتبيين حقيقة أو وجهة نظرها بطبيعة في إطار هذا الموضوع، باش نقف على نفس المسافة من الناس كل. ماذا أيضا بالنسبة للمطالب؟
3: بقيت مطالب عدم قدرة على التواصل مع السيدة المديرة في الأمور الإدارية العاجلة، غياب وسائل اتصال فعالة بين الإدارة والأعوان، كثرة غيابات المدير عن مقر العمل وحضورها أحيانا خارج توقيت الدوام الإداري الرسمي، مما أدى إلى تدهور المناخ المهني. أثر على جودة الخدمات الصحية، وما هو ما يمس من حق المواطن في الرعاية الصحية الكريمة، إضافة إلى عدم توفير تجهيزات، توفير تجهيز تحاليل طبية، يعني ما عندناش تحاليل طبية جملة، يعني في تو حاليا في السبيطار ما عندناش حتى أنواع من أنواع التحاليل الطبية الموجودة، إضافة إلى نقص في المستلزمات، نقص في الأدوية. إحنا ما زلنا متواصلين، يعني إحنا اليوم وقفة احتجاجية، يعني ما زلنا مش نساعده إذا كان ما ثمش لقيناش حل. يعني أنا شخصيا تعرضت للهرسلة.
2: واضح سفيان، وصلت الفكرة. نعم وصلت الفكرة سفيان.
3: يعني بتهديدات متواصلة ولا ضغط نفسي على الأعوان الموجودين داخل المؤسسة، هذه سبب معناتها الوقفة الاحتجاجية اليوم. وأهم هي مصلحة المواطن، مصلحة العامة، اللي هي نقص في الأدوية وفي التحاليل الطبية. الراديو حاليا معناتها طول اللي قادر كان يصير في صدام باش يعملوا راديو توراكس ولا راديو دي باسا، معناش افلام معناتها الحجم الكبير اللي باش يصير باش معناتها ترانسفير توزر.
2: واضح سفيان، شكرا لك، يعطيك الصحه.
3: ردي جدا، شكرا، يعطيك الصحه.
2: يعطيك الصحه سفيان على حضورك معنا اليوم. يبقى حق الردي مكفولا بالنسبه للسيده المديره في هذا الاطار، دخل معنا اليوم والا في الحصه القادمه لتبيان موقفها بطبيعة مما تفضل به. سفيان شرف الدين، كاتب عام التنسيقية الوطني لأعوان وإدارات الصحة في تمغزة من ولاية القصرين. إذا كنت تسمع فينا تنجم تتواصل معنا عبر الهاتف، وإلى نتواصل معها في الحصة القادمة في هذا الإطار.

0: المراية.
1: مرحبا بكم من جديد 40 دقيقة بعد 11 في المراية. نحكو على استعدادات جمعية رعاية المعوقين للسنة التكوينية الجديدة. نعمل إطلال على فوسانا في القصرية تحديدا. نحضر معنا السيد محمود جدي رئيس الجمعية الطموح لرعاية المعوقين بفوسانا. سي محمود صباح النور.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عسلام. صباح الخير.
1: مرحبا بك. شكرا يا عايشة.
2: الحمد لله. لا تصحيح سرياض بلي محمود جدي المدير التنفيذي
1: لجمعية
2: الطموح. نعم. ما كان كبناها رئيس الجمعية هو السيد حسين جدلي مشكور. نعم. على التصحيح. نعم.
1: سي محمود ناخذ معك فكرة عن الاستعدادات السنة التكوينية الجديدة. شنو عندكم جديد بالنسبة لهذه السنة؟
2: باهي مرحبا بكم ساعة في إذاعة قفصة. مشكورة ديما على التواصل وتشجيعها للجمعية متاعنا للمركز التربوي متاعنا. معناها ديما في تواصل وإن شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن.
1: نعم.
2: نتقدم ديما بالشكر لها خاطر معناها نحن ماذا بينا في حاجة الجمعيات الكيمكي معناها للدعم الإعلامي معناها باش يوصل صوتنا خاطر في الأخر معناها يبقى معناها صوت الإعلام هو اللي يوصل وهو اللي يكون إشهار لذوي الاحتياجات الخاصة بالذات معناها.
1: نعم.
2: بالنسبة لجمعية الطموح لرعاية المعوقين اللي هي معناها نحن معناها هي تأسست في أكتوبر 2006. الاستعدادات السنة معناها خطر عدنا سنة معناها نحسوا به معناها الأطفال

0: في حاجة لخدمات المركز التربوي التأهيلي هذا، معناها نحاول ديما معناها نكون على قد المسؤولية وعلى قد الثقة اللي يوكلونا بها معناها الأولياء ويل المسؤولين ويل الإطارات، معناها الإطارات بمختلف أصنافها.
1: نعم
0: بالنسبة للتحضيرات نتاعنا، هي نحن توكين معناها انطلقنا معناها من 1 سبتمبر في الاستقطاب والتسجيل لمنظورينا، معناها واصلين توكين حوالي 30، معناها 30 معناها 30 صغير، معناها بما وهي معناها عاملين برنامج بحول الله السنه نتاع خدمه معناها باهيه باش نسعوا للادماج المدرسي اللي نخدموا عليه، معناها وعاملين ليه قاعه مخصصه للدمج المدرسي، وديجا معناها نحن معناها خرجنا من عادنا نحن ثلاثة أطفال معناها سنا معناها مشوا للمدرسة،
1: نعم
0: وفي نفس الوقت مسجلين عادنا باش يحضروا معناها دوبل معناها كذا الحصص ما يقروهاش في المدرسة، يجوا يقروا عادنا نحن واللي مثلا ديما، وفي نفس الوقت باش نتابعوه بحول الله.
1: نعم
0: في البرنامج نتاعنا زاده، وهذه باش نسعوا لها وباش نخدموا عليها السنه، خدمه خاصه ياسر ياسر معناها بالنسبه للدمج المهني، خاطر عادنا برشا اطفال معناها كبار، وعملوا بدينا في تجربه معناها صغيره شويه معناها تتسمى، ولكن السنه باش نخدموا باش نعملوا قاعه خاصه بهم مثل بالاطفال الكبار، خاطر في الاخر ما نجموش انا خاطر نحن هي في الاخر نرجع عني جمعيه محليه وتضم برشا اطفال من مختلف الاعاقات ومن والسن نتاعهم حتى ل 30 سنه، وعلى هذا نحن عدنا اطفال معناها كبروا شوي نحسوا بهم عندهم شوي تمل من ما يحبوش يحضروا مع الدري الصغار،
1: نعم
0: باش نسعوا نعملوا ليهم جناح والا قاعه خاصه مع بالتنسيق مع المربين نتاعهم مشكورين اللي هم معناها يقعدوا هم السيس نتاع السونتر هذه، معناها الاجتهادات الكل معناها يقدموا فيها الاعوان نتاعينا مشكورين، باش نعملوا ليهم معناها برنامج سواء معناها ورشات نتاع جبس، ورشات للطريزه، ورشات خاصه معناها بحيث انها نحن عندنا برنامج باش نعملوا جلسه معناها جلسه بيداغوجيه معناها نتاع نهار الاثنين،
1: نعم
0: وباش نسطروا معناها مجالات خاصه معينه للبنات باش نعملوا ليهم شوية حنة وحرقوس، معناها المهم باش نعملوا برنامج باهي بحول
1: نعم
0: الله.
1: نعم نعم ثم شكون خرج من
0: وبرغم
1: ثم شكون خرج من تصب الحساب الخاص؟
0: لا مبدئيا ثم شكون عمل عملنا ولد عمل اول، معناها عندنا عامين التالي عملنا حصص تكوينية في مجال النحل، وثم شكون معناها
1: واضح.
0: عمل معناها عمل معناها بيوت الحل، وان شاء الله ربي يعينه معناها هو
1: إن
0: في
1: شاء
0: الاخر
1: الله.
0: معناها ياخذ مع
1: نعم.
0: الاولياء نتاعهم معناها متزامنه مع بعضها.
1: المركز وظيفي سي محمود ينجم
0: اي
1: يخدمكم ها؟
0: والله بالرغم الضيق معناها نحن في الاخر جمعيه محليه،
1: نعم.
0: وديما معناها معناها ديما نحن ماذا بينا نطالبوا بالدعم، والقاعات شويه لينا ديجا نحن نحبوا اصلا نحبوا باش نسعوا باش ما تحصلوش على قاعات، نشوفوا كيفاش اهل الخير يعاونونا باش نعملوا قاعات، حتى قاعات معناها اكلي كابينيه هذيك نحن
1: واضح
0: نقولوا
1: نعم
0: معناها
1: نعم
0: نحبوا، خاطر معناها الاطفال ياسر عملوا المقيدين عندنا في رياض 54 صغير
1: واضح
0: بالرغم
1: واضح
0: خارج معناها نشوف ارواحنا معناها في شارج، ولكن يجيك ولي يقول لك اعطيني حتى مره في الجمعه،
1: واضح
0: حتى مثلا حتى اشطر حصه راه ولدي معناها ما لقيتش كيفاش نخدم معاه، وعادنا نقص معناها الاطارات المختصه بالذات،
1: واضح
0: معناها الاطارات المختصه نولوا باجتهادات من عند الاداره معناها نكين، وبالتنسيق مع الهيئه المديره معناها لها كل الشكر هي والاداره الجهويه، ننسقوا حتى بالاعوان العاديين الاداريين نحاولوا نقروهم نحاولوا معناها نثقفوهم نحاولوا نعملوا لهم برشا حصص معناها متوازنه من اجل المساعده على تحقيق التوازن نتاعهم والاستقلاليه الذاتيه نتاعهم، هذوما بالنسبه للحالات اللي ما نقولش فيهم مثلا
1: واضح
0: حاجه تكوينيه تنكونوه. عندنا الو
1: نسمع فيك
0: عادنا برنامج زيادة للتعهد بأطفال التوحد اللي هما منحت هما فئة في حاجة ياسر للتكوين، وعنا عاملين لهم منها الحمد لله قاعة خاصة مع مربي مختص مشكورا، معناها متعهدين بهم وعدد منها محترم حوالي 15 واحد، معناها وذي دعوة بالمناسبة معناها إلى المسؤولين باش يحاولوا يدعمونا.
1: واضح.
0: أصحاب الاختصاص في الشيء هذا.
1: شكرا سي محمود، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم. نعم تفضل سي.
0: باهي سي قبل
1: ما نختم
0: يا سيدي يعطيكم الصحة على التواصل. أنا نحب نقدم الشكر متاعي للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين على دعمها لنا ديما معنا ونحن عاملين هي كمرجع نظر.
1: نعم.
0: للهيئة المديرة وعلى رأسها سي حسين جدلي أنه ديما معناها يلبي لنا معناها في قدر المستطاع. كذلك نتقدم بالشكر لكافة إطاراتنا ومعناها سواء العاملين سواء معناها المربين، خاطر نحن توكين عادنا حملات للصيانة الخارجية وللدهن معناها وكل شيء معناها. نعم. الفضاء الخارجي قاعدين نحضروا فيه، نقدم لهم بالشكر على التعاون. ومرحبا بأطفالنا وأوليائهم معناها للسنة الدراسية الحالية.
1: شكرا
0: مع العلم زاد سي رياض معناها كان طولت عليك أثناء زاد عادنا برنامج باش نخصوا قاعة خاصة بالأولياء للاستماع إلى مشاغلهم وإعانتهم على المصاعب مع أطفالهم، خاطر ثم أطفال معناها أوليائهم يتشكوا معناها باش نحاول نخصوا لهم فضاء خاص في قاعة معناها تابعة الإدارة باش نحكوا معهم سواء مع الإدارة ولا مع المربين.
1: شكرا لك، تحياتنا لك، يعطيك الصحة. نعم شكرا، تحياتنا لك، يعطيك الصحة. هذه مواكبتنا دائما في برنامج المرايه.

وصلنا إلى ختام عدد من برنامج المراية. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة. يبقى حق الرد مكفولا لمن تم ذكره بالاسم أو بالصفة في هذا البرنامج. إلى اللقاء.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. فاز المنتخب الوطني التونسي للأواسط يوم أمس على المنتخب ليبيا ب 27 مقابل 23 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة الأفريقية للأمم لكرة اليد اللي تقام بأبيجان من 5 إلى 12 سبتمبر الجاري. كان المنتخب التونسي يستهل مشواره في البطولة بالفوز على المنتخب البنيني في الجولة الافتتاحية 53 مقابل 24 قبل ما يتصرف في الجولة الثانية على منتخب كينيا 50 مقابل 20. هكا يكون المنتخب التونسي احسم تأهله إلى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة. في آخر أخبار قوافل القفصة بعد انطلاق التربص إلى عين دراهم يوم الاثنين الفارت والأمس قوافل يوم أمس كان التحق عدد من اللاعبين الأساسيين اللي كانوا في الموسم الفارت في تربص منهم القائد محمود مسعي والصديق الميجري علي العجمني جاسم الحمدوني على السكراني بديع جويني على الكورتلي ياسر طالب سامر الكنزاري يحيى حسن والزوز حراس خالد السعداني ورائد رابحة. للإشارة أنه المجموعة من اللاعبين كانوا تخلفوا عن مستهل التحذيرات اللي انطلقت في قفصة يوم السبت 22 أوت الماضي. الإطار الفني بقيادة فرحات زروق ومساعده أحمد باي في البرنامج زوز مقابلات ودية الجمعة والثلاثاء المقبل في انتظار الكشف عن اسمين المنافسين. انعقدت مساء يوم أمس الجلسة العامة الانتخابية لفريق الملعب الرياضي القفصي وأسفرت عن انتخاب هيئة مديرة جديدة برئاسة السيد أشرف النفطي اللاعب السابق للملعب القفصي. طلقت تحذيرات جريدة توزر تحت إشراف المدرب منير مخلوف بملعب المرحوم محمد الطنباري بتوزر باش تكون المرحلة الأولى للإعداد البدني والاختبار قبل الدخول في طرابلس مغلق. العقدة صباح يوم أمس بالمراكب الثقافي بسيدي علي بن عون الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية تمل بن عون بحضور ممثل المندوبية الجوية شباب الرياضة بسيدي بوزيد وعدد من المنخرطين. تم انتخاب هيئة مستقلة للانتخابات باش تشرف على الجلسة العامة الانتخابية اللي باش يقع تحديد موعدها لاحقا. بالنسبة للهيئة المستقلة بقيادة الخياري جوادي رئيس طارق الحفصاوي عضو. في المحترفة الأولى الجولة الثالثة ذهاب زلت ما انتهتش لحد الآن هذه الجولة بما أننا لعبنا زوز دفوعات السبت ولحد الفريتين. فسح المجال الفريق التونسية باش تلعب مباراية الذهاب وكذلك الإياب. بالنسبة لربط الأبطال الأفريقي وكذلك كأس الاتحاد الأفريقي كرة القدم ربط الأبطال اللي فيها نادي الأفريقي والاتحاد الأفريقي اللي فيها السياسات نادي سباقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. المباريات القادمة بالنسبة للجولة الثالثة ذهاب تكملة الأربعاء 16 سبتمبر كما اليوم الأسبوع القادم في الأربعة على العشية لقاء اتحاد بن قردين والنادي الرياضي الصفاقسي ويوم الخميس 17 سبتمبر في الأربعة كذلك الملعب التونسي مع النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي مع الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للجولة الرابعة ذهاب للمحترفة الأولى السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى مع النجم الرياضي الساحلي في الأربعة المقابلات وأمل حمام سوسة والملعب التونسي كذلك في الأربعة كل المقابلات اتحاد المونستيري واتحاد بن قردين. الأحد 13 سبتمبر مقابلات شبيبة العمران نجم المتلوي دي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي واللقاء الأولمبي البيجي تقدم ساقيت الدائر. والأحد 20 سبتمبر مباراة نادي الفريقي ترجي الرياضي الجرجيسي نادي السباقسي مع النادي الرياضي البنزرتي. بالنسبة للمحترفة الثانية غدوة فما اجتماع مع رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم مع الفرق المحترفة الثانية لنظر في عديد من الملفات وخاصة مطالب الجمعيات عدد من الجمعيات برفع المنع من الانتداب. المحترفة الثانية بتطرق مقابلاتها في أول جولة 19 و20 سبتمبر. المجموعة الثانية الجولة الأولى مقابلاتها قوافل القبصة مع مستقبل القصرين وسبورتينغ المكنين هلال الرديف أولمبيك الكيف تحت قصور السيف أولمبيك مدين قلعة الرياضية جمعية ريانا والملعب القبصي أمل بوشمة نادي القربة قربي وشبيبة القيروان مع جندوبة الرياضية. بالنسبة لي مقابلات أو الجلسات العامة الانتخابية والعادية لفرق الجهة، الجلسة العامة الانتخابية لدي في 15 سبتمبر، والجلسة العامة الانتخابية لأمام الحزب يوم 10 سبتمبر الساعة 5 مساء. هذه هي مخبار رياضي للقناة.
2: أيويكم ميكرو كاميرا إذاعة قفصة جايينكم، برنامج سواح يحط الرحال عندكم، استوديو إذاعي متنقل يهزكم في تجربة حية على المباشر، رحلة في قلب التاريخ والسحر يأسرك ما بين الجبال والشلالات والصحراء، بين أروقة المتاحف وثنايا المحميات نكتشفوا عراقة ديار الضيافة وسحر النزل، وين المعمار يحكي والطبيعة تتكلم. سواح سواح عنوانكم للسياحة والترفيه، بضيوفنا نأنسوكم وبالهدايا نفرحوكم. كل نهار أحد من 10 لنص نهار، مهما بعدت المسافة أنا قريب منكم. رياض دبوبي سواح سواح.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: تمام منتصف النهار،
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. دعت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة الراغبات في بعث مشاريع للتسجيل بالمنصة الخاصة ببرنامج رائدات، والذي انطلق التسجيل به منذ اليوم 5 سبتمبر الجارية. في إطار متابعة مختلف الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة، انعقد أمس بمقر المندوبية الجهوية للتربية بقفصة مجلس إدارة بإشراف المندوب الجهوي للتربية بقفصة وبحضور المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات لمتابعة جاهزية مختلف المؤسسات التربوية بالجهة والوقوف على مدى تقدم الاستعدادات بما يضمن انطلاقة موفقة للسنة الدراسية الجديدة. في ولاية القصرين تستعد منطقة مشرق الشمس بمعتمدية سبيطلة لاحتضان مهرجان ليالي الجبل من 11 إلى 13 من سبتمبر الجاري، وينطلق المهرجان بعرض عرس الجبل، وتشمل بقية الفقرات عروضا للطائرة الورقية وسهرات غنائية وعرض أزياء إضافة إلى عروض الفروسية، كما سيتم عرض فيلم وثائقي لتختتم التظاهرة بعرض سامور البادية بمشاركة فرقة نجوم الذاكرة الشعبية بمشرق الشمس. سجلت تدخلات الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أرقاما قياسية في صائفة 2026، خاصة في مجال إخماد الحرائق بسبب العوامل المناخية وارتفاع درجة الحرارة. أخيرا، قال وزير الدفاع في باكستان أن هجمات الحوثيين على السعودية وامتداد الصراع في اليمن إلى أراضي المملكة قد يؤديان إلى تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين باكستان والسعودية وتركيا المعروفة باسم اتفاقية مكة. وأوضح المسؤول الباكستاني أن الاتفاق الثلاثي ينص على أن أي عدوان ضد إحدى الدول الثلاثة يعد عدوانا ضدها جميعا، وأكد أنه لا يوجد أي لبس في ذلك. في أمان الله.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

أهلا وسهلا بكم تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جوسة في توقيت نص نهار وثلاثة دقائق من توكل عادة اليوم لربعة إن شاء الله بالتوفيق للجميع. 9 سبتمبر 2026 من تو الموعد باش يكون ظهر لي آخر حصة في الشبكة هذية على خليك الرابح. خليك الرابح ديما تربحوا معنا الجوائز، تشاركوا معنا التحديات. إن شاء الله باش يكون عنا لقاء أسبوعي في خليك الرابح. أنتم ما تحبوا تشاركوا معنا، ما عليكم كان تطلبونا على 76 226 600. تشاركوا معنا التصفيات غدوة الخميس الدور النهائي في خليك الرابح لهالأسبوع هذا. مرحبا بالجميع، نغم نحييكم به ونبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ترحية المستمعين وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيت نص نهار و12 دقيقة من توا حتى الماضي ساعة. خليك رابح، ننطلقوا مع أولى المكالمات معنا. قولوا أهلا وسهلا.
2: ألو،
1: مرحبا، عسلامة، شكون معنا؟
2: يا فتونة عزيزة.
1: عزيزة فجراوي، نورتينا يا عزيزة في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل حين.
2: وانت يا فتونة يا كعبة الفلفولة اللي تفطها في الفم الضوب.
1: هذا غزل من نوع آخر. يلا يا عزيزة ننطلقوا، شكرا لك، ننطلقوا على في خليك الرابح، سباق خليك الرابح. تشكشكت اليوم 9 سبتمبر.
2: اليوم
1: 9 9 ومن 1 ل 8 نمرو 3. ثلاثة باش تتيح لك في العلوم والمعارف. يا عزيزة في العادة تسلكها معنا في العلوم والمعارف ولا شوية شوي؟
2: شوي
1: هنديمة
2: ساعات تسلك وتتغاب علينا رياض
1: لا ممشى ربي عين الناس الكل، ممشى حتى شيء، كل شيء عنا موجود، النظام موجود. خليك الرابح
2: والله علنا نسمع صوتكم حتى على الربح ولا على الحاجة، نسمع صوتكم ومهم نفرح.
1: المهم تشارك وتشوف حظك كل يوم شنو يعطيك. يلا نمشي معاك، يلا نمشي معاك من 21 يا عزيزة.
2: من 21 13
1: نمشي رقم 13، زعما شنو يقول يسلكك ولا ما يسلككش. 13 معدل السكر الطبيعي في الدم للبالغين غير المصابين بالسكري يجب أن لا يتجاوز عزيزة 135 ميلي جرام، 140 ميلي جرام ولا 145 ميلي جرام؟
2: لولا
1: 135 ميلي جرام. والإجابة يا عزيزة غالطة. الإجابة غالطة يا عزيزة. نمشوا ميساج، مازال عنا زوز فرص للتدارك، مازال عنا فرص الربح. نمشوا المجال الأربعة بتشكشيكة اليوم، الأحداث التاريخية. الأحداث التاريخية باش تهزنا من 21 لوين؟
2: 20.
1: نمشوا لسؤال 20. سؤال 20، الثورة البولشيفية اللي قادها فلاديمير لينين في روسيا كانت في شهر نوفمبر أكتوبر ديسمبر من عام
2: 1917. ديسمبر.
1: شهر ديسمبر. والإجابة يا عزيزة غالطة. الإجابة يا عزيزة يا عزيزة نحن فرحانين سمعنا صوتك وشاركتي معانا ومربحتيش ميسالش، مازال فما فرص، مازال الجمعة الجاية موعدنا باش يكون من نص نهار للساعتين في نفس باش يولي يخليك الربح. ساعتين من زمان اكثر ربح اكثر مشاركين، ونهير في الجمعه نتقابلوا فيها مع بعضنا كل سبت. يا عزيزه نورتنا، شكرا ليك، حظ موفق للناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. احلى الانغام توصلكم على موجات اذاعه قرصه.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: مرحبا بكم من جديد. نسلم عليكم ونقول لكم شنو حوالكم. نسلم عليكم ونقول لكم مرحبا بكم في خليكم الرابح برنامج المسابقات. الجوائز تحبوا تربحوا معنا 100 دينار من إهداء إذاعة قفصة الأسبوع هذا. ما تتردوش باش تطلبونا وتتصلوا بنا على رقم 76 226 600. يوصل بنا الوقت لنص نهار و20 دقيقة. مكالمة جاهزة معنا. أهلا وسهلا.
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا عسلامة.
2: عايشك نور خليفي من متلوي.
1: نور مرحبا يا نور. ذكرتك يا نور عندك برشا ما شاركتش معانا.
2: اي برشا
1: مرحبا بيك نورتنا باتصالك كالعادة نور. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق في المحاولات هذوما وننطلق معاك من 1 لـ 8 يا نور.
2: 8
1: نمشوا لـ 8. 8 باش تكون حاضرة الأسئلة معاك. أول سؤال في الموسيقى من 1 لـ 20.
2: 1.
1: نمشوا لسؤال 1. متى صدرت أغنية من غير ليه للفنان محمد عبد الوهاب؟ 87، 88 ولا 1989 يا نور؟ أغنية مصرية.
2: 1989.
1: 89 والإجابة صحيحة.
3: أيوة.
1: وخرج معنا سؤال هذا نور من غير ليه. كنا كوكب معنا ناخذ مقطع بعد شوية من غير ليه للفنان محمد عبد الوهاب باش نمشي معاك المحاولتنا الثانية يا نور. إن شاء الله تكون موافقة. مجال آخر من 1 لـ 8.
2: 2.
1: نمشوا رقم 2 وين باش تكون الأسئلة في الأعمال الدرامية. الدراما باش نشوفوا الدراما شنو هو. تعطينا من سؤال من 1 لـ 20.
2: رقم 20.
1: أقصى اليسار. يلا دشرة هو أول فيلم رعب تونسي. هل كان المخرج هو نوري بوزيد، عبد الحميد بوشناق ولا إبراهيم الطيف؟
2: عبد الحميد بوشناق.
1: سهل برشا ظهر لي سؤال. يعطيك الصحة الإجابة صحيحة.
3: أيوة.
1: نور تقريبا هكا زوز إجابات صحاح وإجابة غالطة هكا ولا لا؟ ولا زوز صحاح؟
2: زوز صحاح.
1: تترشح معنا مباشرة للتصفيات غدوة دور نهائي من خليك الرابح وتكون إن شاء الله تكون الجائزة 100 دينار من أهدى إذاعة قفصة من نصيب كل مترشح معنا وعمل جهد واتصل فينا وجاوب غدوة بصحيح من غير كرنو أكيد باش نبركوله إنه يربح معنا.

0: هذا مقطع من غير لي أغنية عامية مصرية من تأليف الشاعر المصري مرسي جميل عزيز وتوزيع أحمد فؤاد حسن، غناها ولحنها الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب وأنتجها عام 1989 ميلادي، كيف ما قالت نور اللي ترشحت معنا الغدوة الخميس. مواصلين معكم مشاركاتكم، فما مكالمة جاهزة معنا، أهلا وسهلا. مرحبا عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
1: أمل عبدلي من سيدي بوزيد.
0: أمل عبدلي من سيدي بوزيد، مرحبا يا أمل، تحية مستمعينا في سيدي بوزيد وين ما كانوا يسمعوا فينا. أول مرة تشارك معانا أمل، في خليك الرابح.
1: أول مرة
0: وكنت تسمح تسمعنا من الهاتف، ما تسمعناش من الراديو خاطر فما رجع صدى، قاعد الصوت يرجع. نمشي معاك العادة، جاوب زوز إجابات صحاح تترشح معنا الغدوة الخميس. اليوم تشكشكت اليوم من 1 لـ8، تختار لي رقم اللي تحب عليه.
1: 1.
0: نمشوا رقم 1، والسؤال باش يكون حاضر معاك في السبور، مغرومة ولا شوية؟
1: لا، شوية،
0: مش شوية، ربما شوية يمنعك السؤال. من 1 لـ20.
1: 18.
0: نمشوا سؤال 18، نشوفوه شنو هو يحكي سؤال 18. يلا ركز معايا، ما نعودش السؤال. الحديقة الرياضية ب، هل هي خاصة بفريق الملعب التونسي، الترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي؟
1: النادي الافريقي.
0: النادي الافريقي. الحديقة الرياضية ب. لا يا
2: أمل، لا
0: ضربت على العارضة يا أمل، إجابتك ضربت على العارضة. يلا ميسيش، ما زال عنا زوز فرص أخرين، من 1 لـ8 مرة أخرى، تختار رقم آخر مغاير.
1: 8.
0: نمشوا لـ8. 8 باش يكونوا حاضرين في الموسيقى، زيد قول لي في الموسيقى راني
1: الموسيقى مغرومة على الأخر على الأخر على الأخر
0: على الأخر على الأخر، هاو باش نشوفوا على الأخر وين باش توصلك. من 1 لـ20 يا أمل.
1: 20.
0: أي أقصى سؤال هو 20، من 1 لـ20 شوفوا سؤال 20. حاضرة معانا زهيرة سالم، مطربة تونسية بارزة، هل هي أصيلة مدينة باجة، مدينة تستور ولا مدينة الكاف؟ مدينة الكاف. والإجابة غلطة يا أمل، زوز إجابات غلطين للأسف. فرحانة باتصالك ولكن ما ترشحتش معنا التصفية غدوة، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 94.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية مستمعينا متجدة لكم في توقيت نص نهار و 32 دقيقة. نمشي مكالمة أخرى حاضرة معنا في خليك الرابح، نشوف شكون متصل بينا، نقولوا له أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخت فاتن،
0: مرحبا، عسلامة.
1: أهلا يوسف، أهلا من المتلوي.
0: أهلا سي يوسف، مرحبا بك سي يوسف.
1: فيك أكثر أختي.
0: يلا نخوض التحدي معاك، مدام اليوم تقريبا آخر يوم في تصفية خليك الرابح في الموسم الصيفي، أنت ربحت معانا، كنت ربحت معانا جايزة هكا ولا لا؟ ومع ذلك خلينا تنخذوا معاك التحدي بتاريخ اليوم، نشوفوا الأسئلة وين باش تكون من 1 إلى 8 سي يوسف.
1: 3.
0: نمشوا للثلاثة، 3 في العلوم والمعارف يا سي يوسف، ناخذوا معاك العلوم والمعارف من 1 إلى 20.
1: 13.
0: نشوفوا ترى سؤال 13 خرج معانا ولا موجود. لا، عودنا نفس السؤال، ما نجموش نعودوه بتاريخ اليوم سي يوسف. ناخذوا رقم آخر
1: 12.
0: نمشوا سؤال 12. يلا، تستخدم الأشعة السينية بشكل واسع في التصوير الشعاعي متى تم اكتشافها؟ 1890، 1893 ولا 1895؟ يلا سي يوسف. سي يوسف تسمع فينا؟ سي يوسف نعتذر، الإجابة تعتبر لاغية لأنه تأخرنا في الإجابة، شكرا ليك. نمشو مجال آخر، المحاولة الأولى نعتبرها محاولة سلبية، الحقيقة عندك إجابة تسمى خاطئة. نمشو المحاولة الثانية من 1 إلى 8. رقم 5 باش يكون حاضر معانا بتاريخ اليوم في الأعلام، الأعلام من 1 إلى 20.
1: 15.
0: يلا سؤال 15، شنو يقول؟ من هو الصحابي الذي ولاه الخليفة عمر ابن الخطاب قيادة جيش فتح مصر؟ خالد ابن الوليد، أبو عبيد الجراح ولا عمرو ابن العاص؟ من هو صحابي يا سي ثامر؟ مرحبا سي ثامر، تسمع فينا؟ مرحبا، ولكن سي ثامر نعتبر الإجابة زادة الإجابة ما هيش إيجابية، خاطئة. وهكا نقول لك في لمين سي يوسف ثامر، كنت حاضر معنا في خليك الرابح لليوم، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: مع كل رقم سؤال انت معانا في السباق كون الرابح. مبروك.

0: أهلا وسهلا من جديد. نمشي معاكم للمسابقات الربح الجوائز في خليك الربح. كالعادة نحب نذكركم أنه انطلاقة الشبكة الجديدة إن شاء الله تكون مبروكة على كل مستمعينا وعلى كل طاقم إذاعة جسا. الشبكة الخريفية الشتوية اللي باش تنطلق الاثنين القادم باش يكون خليك الربح حظه نهار السبت. يجمعنا اللقاء في سويعتين من زمان من نص نهار للساعتين. أكثر ربح وأكثر جوائز وأكثر أسئلة وتحديات. إن شاء الله تكونوا ديما متابعينا وتشاركوا معنا. باش نمشي مكالمة لليوم حاضرة معنا في توقيت نص نهار واربعين دقيقة. نقولوا أهلا وسهلا.
1: ألو
0: ألو، مرحبا. عسلامة.
1: عسلامة على باشا.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: زيزي فجراوي بتلو.
0: زينة فجراوي.
1: زيزيا.
0: زيزيا فجراوي، زيزيا الهلالية هكا ولا لا؟ هاي يلا يا زيزيا، أول مرة تشارك معانا؟
1: أول مرة.
0: سهل برشا، راهو البرنامج تختار سؤال جاوب على زوز أسئلة صحاح تترشح معانا للجائزة. يلا من واحد لثمانية.
1: أول خمسة.
0: نمشوا للخمسة. الخمسة بتشكشكت اليوم باش تكون حاضرة معانا في مجال الأعلام، الشخصيات المعروفة اللي صانعة تاريخها بيديها كيف ما يقولوا. نمشي معاك من واحد العشرين، شنو تختار؟
1: العشرة.
0: نمشوا سؤال عشرة. سؤال عشرة هاو شنو يقولك؟ يقولك سؤال عشرة، ما هي جنسية مخترع الديناميت اللي كان اسمه ألفريد نوبل؟ هل هي ألمانية، سويدية ولا إنجليزية؟
1: إنجليزية.
0: مخترع الديناميت ألفريد نوبل إنجليزية. الإجابة غلطة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. المخترع هذا والكيميائي ماهوش إنجليزي. نمشي معاك محاولة ثانية وعندك زادة محاولة ثالثة من واحد لثمانية.
1: نوريا سي.
0: نمرو قديش؟
1: اثنين.
0: من واحد لثمانية.
1: اثنين.
0: نمشي معاك الاثنين باش تهزك للأعمال الدرامية. في الدراما أكيد تتفرج على المسلسلات، ما فماش امرأة في الدار تونسية ما تحبش الانتاجات الدرامية. ظهر يلا نمشي معاك من واحد العشرين.
1: نمري
0: 15. الحاج كلوف مسلسل إذاعي شهير، من كان مؤلفه؟ حمود

0: معالي أحمد خير الدين ولا حسن الخلصي؟
1: حمودة.
0: الإجابة
1: حمودة.
0: حمودة معالي، والإجابة غالطة. آه يا زيزي، الحظ اليوم ما هوش معناتها إيجابي، ما هوش موافق في الإجابات الزوز، دونك باش تخرج معنا من سباق خليك رابح، نقول لك في لمن مدام زوز إجابات تخرج معنا، وإن شاء الله حظ موافق ليك في باقي البرامج أو في خليك رابح الأسبوع القادم. مرحبا بكم الناس الكل، نوجه لكم تحية في توقيت نص نهار 43 دقيقة، كنت تسألوا على الوقت.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: نرجع لكم في خليك الربح في دقائقنا الأخيرة إن شاء الله بالربح. للناس اللي تتواصل معنا وتتصل بينا نقول لكم إن شاء الله ديما مربوحة. خليك الربح 100 دينار للربح معاكم هالأسبوع. نمشي فما مكلمة حاضرة معنا نقولوا أهلا وسهلا. مرحبا أهلا وسهلا. خليك الربح معاكم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا رحبوا بكم بكل أنواع الموسيقى وين ما كنتوا. يلا مرحبا شكون معانا؟
2: السلام عليكم مازن حامد.
1: مرحبا سي مازن، منين تكلم فينا؟
2: سيدي بوزيد.
1: من سيدي بوزيد، أول مرة تشارك معانا ولا شاركت معانا قبل؟
2: لا لا شاركت معانا قبل، لذي المرة الثالثة وطبعا ترشحش حتى مني.
1: أي باهي إن شاء الله المرة ذي مربوحة معاك. يلا سي مازن من
2: قبل الله
1: أسمعني. نعم
2: قبل الموسيقى نقول لك حوايج تذكرني.
1: مرحبا، انت اللي اقترحت علينا مقترح.
2: اي اقترحت عليكم محور رقم 9 محور دين،
1: هذا هو. انا ذكرت الحقيقه ذكرى نتاعي، كنت نقول انه خانتني شويه ساعات ننسى، ولكن انا بالصوت ذكرت اللي انت من الناس اللي اقترحت علينا نضيفه مقترح محور 9 للبرنامج. ان شاء الله ناخذ هذا بعين الاعتبار خلال الشبكه الجديده من 1 إلى 8. سيماز
2: اسمعني اختي فاتن.
1: مرحبا مرحبا سيماز.
2: يعني المستمعين كيلعبوا بعضي ولا المستمعين قدروا بتاع النهائي؟
1: اي
2: انا سألوهم ونقولوا لهم نجيبكم الاقتراح ولا وش يقول.
1: اكيد ما فماش حاجة فيها نقدموا فيها الاضافة وما تعجبش، راهو ديما نحاولوا نجتهدوا ونزيدوا ونثروا البرنامج ان شاء الله. وفما حتى اسئلة من مجالات اخرى زيد نضيفوها معنا، ولكن ربما تختلف طريقة العمل خلال الشبكة الجديدة، باش ننطلقوا ب 100 سؤال في كل المجالات مختلفة، وغير انه يتم تقسيمها تكون العملية اسهل واسرع. على كل ننظروا ان شاء الله في مازن في الموضوع سي مازن، ونمشي معاك مباشرة من 1 إلى 8. نمشوا للستة. ستة باش تكون حاضرة في الادب والشعر سي مازن. سؤال من 1 إلى 20. سؤال واحد، متى صدر كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع للمصلحة طاهر حداد؟ 1930، 1932 ولا 1934؟
2: لا نقول الإجابة الثانية.
1: الإجابة الثانية 1932، ولكن الإجابة غلطة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ميساج، ما زلت عنا فرصة للتدارك من 1 إلى 8.
2: سبعة.
1: سبعة نمشي معاك للسبعة باش تكون حاضرة معانا. السبعة في الأماكن والمواقع من 1 إلى 20. 19. نمشوا لتسعتاش نشوفوا 19 شنو تقول. ويقول نص السؤال في 19، يلا. مدينة تونسية كان يحكمها ملك الروم والأفارقة جرجير، وانتصر وكان قد انتصر المسلمون فيها انتصار ساحق على الروم، فما اسم هذه المدينة؟ جدليان، حيدرا ولا سبيطلة؟ معروفة بمدينة جرجير.
2: سبيطلة.
1: والإجابة صحيحة.
3: أيوة
1: الإجابة صحيحة، مدينة سبيطلة كانت مدينة جرجير ملك الروم والأفارقة، وكانت من أحسن البلدان منظر وأكبرها من حيث القطر، وأكثرها كانت فيها عيون مياه طبيعية، وكان الهواء نتاعها من أنظف أو أكثر معناتها نقاء، وكانت تمتاز فك الزمان ذاك أن تعمل للملك جرجير ببساتين وجنات. وأصلا لو نرجع للتاريخ كان تحدث عليها كتاب البلدان لأبي العباس اليعقوبي، ذكر فيها سبيطلة على أنها المدينة القديمة العظمى هي التي يقال لها سبيطلة، وهي التي افتتحت في أيام عثمان ابن عفان، وحصرها عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن الزبير وأمير الجيش عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح سنة 37. هذا في بنك المعلومات فيما يخص مدينة سبيتلة. الترجع بالنظر جغرافيا اليوم لولاية القصرين. محاولة إيجابية سيمازن، ونمشي معك محاولة أخيرة ثالثة، إن شاء الله تكون الإجابة إيجابية وتترشح معنا من 1 إلى 8.
2: بربي أختي كاتن، بربي خط بعض المكالمة اللي تتخدم من عندك مكالمة
1: من 1 إلى 8. سيميز ما زلنا مواصلي نمشوا لثلاثة في العلوم والمعارف من 1 إلى 20.
2: أصحاب الرأس والعشر
1: نمشوا للعشرة. سؤال للعشرة، شنو يقول؟ باش يمنعك سيمازن ولا ما يمنعكش؟ الألياف البصرية أو الألياف الضوئية هي أسلاك رفيعة من الزجاج النقي، هل تستخدم للطاقة الضوئية، للنبضات الضوئية أو للتيار الضوئي؟
2: الإجابة الثالثة.
1: الإجابة الثالثة التيار الضوئي، ولكن الإجابة سيمازن للأسف غالطة، لا تستخدمش للتيار الضوئي. شكرا لك على المشاركة، نورتنا باتصالك. فما مكالمة أخرى محاضرة معانا، نقولوا أهلا وسهلا.
3: أهلا أختي فاتن.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحية ليك.
3: عايش كبارك ليك محمد صلاح، شكري من مضيلة.
1: وهل يخفى القمر؟ جيت باش نقول لك أمس حاضر معانا، اليوم حاضر معانا، ويفرحنا برشا حضور.
3: ديما حاضر
1: من 1 إلى 8.
3: ديما حاضر والربح يجيبه ربي.
1: مرحبا، حتى الربح زاد حاضر معانا. يلا من 1 إلى 8.
3: 6.
1: نمشي معاك للأدب والشعر. 6 الأدب والشعر من 1 إلى 20.
3: 17.
1: ما عادش عنا وقت، 54 دقيقة معانا. ويليام شكسبير هو شاعر وكاتب مسرحي وممثل إنجليزي، كم هو عدد مسرحياته؟ 39 مسرحية، 40 مسرحية، ولا 41 مسرحية؟
3: 41.
1: والإجابة غالطة للأسف. نمشي معاك محاولة ثانية زي محمد الصالح، الربح راهو تجيبه أنت بإجابتك الصحيحة. يلا نمشي معاك من 1 إلى 8.
3: 3.
1: نمشوا للثلاثة. الثلاثة باش تكون حاضرة معنا في العلوم والمعارف. اليوم حظ العلوم والمعارف الاختيار من 1 إلى 20.
3: 8.
1: سؤال 8 يقول لك، طول أطول شجرة حية مسجلة رسميا في العالم يبلغ حوالي 110 متر، 115 متر، ولا 120 متر؟
3: الإجابة الوطنية
1: 115 متر، والإجابة صحيحة. أيوة، هاو عليش سي محمد صالح، إجابتك صحيحة، على خطر أقصى طول نظري يمكن أنه توصل له شجرة على الأرض يتراوح بين 122 و130 متر. وفما شجرة من نوع إبريون، هي شجرة هذه تنتمي إلى السيكويا الساحلية، موجودة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. هي أطول شجرة حية مسجلة حاليا في العالم رسميا، يبلغ طولها 115 متر، لا 110 ولا 120، 115 متر. وإجابتك إيجابية، مازلت إجابة واحدة تفصلنا على الترشح سي محمد الصالح. يلا من 1 إلى 8.
3: 7.
1: نمشوا المجال رقم 7. وين بشي يتيح لك 7؟ في المواقع والمدن. يلا نختاروا المواقع والمدن من 1 إلى 20.
3: 6.
1: نمشوا للستة. الستة وين حاضرة معانا؟ الستة يلا، مدينة أثرية تونسية صنفت ضمن قائمة التراث العالمي يزورها ما يقارب 1 مليون سائح سنويا، تونسية، سيدي بوسعيد، قرطاج، أم أوتيك؟
3: سيدي بوسعيد.
1: والإجابة غالطة سي محمد الصالح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهكا نقول لك ما تترشحتش معانا للأسف. زوز إجابات غلطين، إجابة صحيحة. نورتنا باتصالك، تحية كل مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا. هكا نوصل معك نهاية مشوارنا في خليك ربح لليوم. تحيتي توصلكم من فريق العام الكوكب إبراهيمي، كانت حاضرة معانا فاتن هنشيري، كل الفريق العامل معانا في تأمين الحصة هذه، في استقبال مكالمتكم الهاتفية. نحيوهم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ما بقى لي كان قولكم في لمن موعدي معكم يجدد غدوة في تصفية الدور النهائي من خليك الرابح.

0: معاك غزوة مرايتنا. إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج. إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم
4: تمام الواحدة ظهرا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: ولاية قفصة تحتضن على مدى 4 أيام أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين والخبراء من تونس وعدد من الدول. قريبا انطلاق العودة التكوينية بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر وسط استعدادات حثيثة لتأمين أفضل الظروف للمتكونين. المجمع المهني المشترك للتمور بيك بلي يكثف تدخلاته لموسم جني التمور بدعم الفلاحين في عملية المداوات الوقائية من آفة عنكبوت الغبار. تفاصيل النشرة: تحتضن ولاية قبيل انطلاق من اليوم 4/9 من سبتمبر الجاري وعلى مدى 4 أيام أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية. هذا من المنتظر أن يجمع المؤتمر نخبة من الباحثين والأثريين والمختصين في عصور ما قبل التاريخ والخبراء من تونس ومن عدد من الدول، بما يتيح فرصة لتبادل أحدث المعارف والنتائج العلمية حول الحضارة القبسية ومناقشة مختلف المقاربات والدراسات الحديثة المرتبطة بها. حاتم الزيتوني رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة يتحدث في هذا الإطار.
6: وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث وكجمعية صيانة مدينة قفصة ووحدة البحث الاقتصاد والمجال التابعة للمعهد الوطني للتراث وعديد الأطراف أخرى منها ودادية أعوان المعهد الوطني للتراث يتشاركوا الكل في تنظيم مؤتمر حول الحضارة القبصية 120 سنة بعد الاكتشاف. المؤتمر هذا باش يكون فيه 31 مشارك، هم من تونس، من إيطاليا، من الجزائر، من ليبيا، من فرنسا، وهذه فرصة باش الباحثين في علم التراث وكذلك في حفريات بتم الإنسان القبسي باش يقدموا الأعمال نتاعهم. هذا المؤتمر هذا باش يكون ما بين 9 و12 يعقد بقبسة، كذلك ستكون هنالك زيارة لموقع المقطع اللي هو موجود هنا في قبسة واللي هو الموقع الأساسي للإنسان القبسي، كذلك مش يكون فيه عرض معناتها لأبحاث عديد الشبان في هذا المجال، وكذلك مش يكون فيه لقاء مع أهالي قبسة، والكل من أجل إدراج الموقع الأساسي للإنسان القبسي اللي نسموه المقطع على قائمة التراث الطبيعي والثقافي لليونسكو.
4: فتحت كل المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن بقفصة أبوابها لاستقبال الأطفال للسنة التربوية الجديدة 2026-2027 من نوادي أطفال عمومية ومتنقلة ومركبات طفولة ورياض أطفال ومحاضر مدرسية، مع دعم هذه المؤسسات بالتجهيزات وإنجاز أشغال صيانة وتنظيف. نعيمة حمداني رئيسة مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالمندوبية الجهوية للأسر المرأة وطفولة كبار سن بقفصة في الإضافة التالية:
7: بالنسبة للعودة المدرسية الجديدة فتحت أبواب كل المؤسسات الخاضعة بالنظر لوزارتنا باستقبال الأطفال. عنا نوادي أطفال قارة، عنا 7 نوادي أطفال عمومية، وعنا 2 نوادي متنقلة، وعنا 4 مركبات، وعنا مركز مندمج للشباب والطفولة، وعنا مركز جهوي الإعلامية لوجهة الطفل، وعنا روضة عمومية. مبدئيا الروضة العمومية فتحت أبوابها لاستقبال الأطفال وقبول ملفات المشاركين في برنامج روضتنا في حومتنا. بالنسبة للروضة دعمناها بعض تجهيزات، عملنا صيانة للمؤسسة من ناحية الشبكة الكهربائية والمائية، مراقبة طفولة عندهم خصوصية خاطر عندهم تنشيط، وعندهم زادة تقديم خدمات للوسط الطبيعي. قمنا في بداية سبتمبر في توفير كل ما يعني العودة المدرسية، تأمين الكتب، المحافظ، كل ما يعني الطفل وعنده علاقة بالمدرسة. نقدم لهم الإكساء، كل ما هو لبسة صيفي وشتوي من أول عام. اليوم نحن سبقنا ووزعنا والأطفال منتفعين بالملابس متاعهم، وكل ما يساعدهم على العودة المدرسية في ظروف طيبة. ديجا تحتضن مركبة الطفولة من سنة أولى للبكالوريا، وعنا حتى طلبة يتمتعوا بمنحة جامعية على عام كامل. إن شاء الله 1 أكتوبر تنطلق تقديم الإعاشة في المركبات. عنا مركبة طفولة متلول، مركبة طفولة من العرايس، مركبة طفولة بالخير، مركبة طفولة السند، ينتفعوا الأطفال بوجبة الغداء في المؤسسة. عنا زاد المركز مندمج للشباب والطفولة، عمل جلسة أمس بركة على جلسة المجلس التربوي للإدماج والقبول. إدمجنا بالتشغيل وبالعائلة، وقبلنا أطفال نصف إقامة، وقبلنا أطفال إقامة باش يكونوا إقامة في المؤسسة للظروف الاجتماعية متاعهم. معنا زاد القطاع الخاص اللي هو فيه رياض ومحاضر مدرسية، وعنا نوادي أطفال خاصة. نظام قاعدين زاد يسجلوا في الأطفال ويستقبلوا فيهم، وكمندوبية قاعدين نجمعوا في ملفات روضتنا في حومتنا. عنا في المركبات عنا 160 طفل منتفع، بحدود عنا مركب الطفولة المتلوي عنا 50، في أم العرايس 48، وفي سند 32 طفل، وفي بالخير عنا 30 طفل. هذوما اللي ينتفعوا بخدمات الرعاية. زاد يقدم المركبات خدمات التنشيط للأطفال اللي ما همش مسجلين. بالنسبة لروضتنا في حومتنا عنا عملوا 1700 طفل، وإن شاء الله سنة باش يرتفع العدد. عنا برنامج طايفة واحد عملوا عنا 34 طفل. عنا 200 روضة خاصة تابعة ولاية قفصة.
4: تنطلق العودة التكوينية بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر يوم الخميس القادم 17 من سبتمبر الجاري، وسط استعدادات حثيثة لتأمين أفضل الظروف للمتكونين. المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز وليدة يحيى تضيف في هذا الإطار في متابعة لوحيدة مباركة.
8: السنة إن شاء الله تنطلق سنة تكوينية جديدة 2026-2027 يوم الخميس 17 سبتمبر، هي للمتكونين الجدد والقدامى، مرحبا بهم الكل. عن الحمد لله دورة سبتمبر لقت نجاح وتم التعبئة بصفة 100%. جميع الاختصاصات والبقاع اللي كانت مفتوحة تم الإقبال عليها، على المنظومة الجديدة اللي تم فتحها بالتسجيل عن بعد ATFP.net. بالنسبة للاختصاصات دورة نوفمبر مازال الاختصاصات مفتوحة، اللي مازال يحب يرتحق بينا في دورة نوفمبر. عندنا الاختصاصات المفتوحة اللي هي في مستوى شهادة كفاءة مهنية مجهز صحي وحراري، وفي اختصاص تقنيك في صيانة أجهزة الكهربائية ولحام بالقص الكهربائي باستخدام معد المغلف. عندنا اختصاصات في الخياطة كما عون في صناعة الملابس، وتقني في صناعة الملابس مقسمة ما بين دورة سبتمبر ودورة نوفمبر للفتيات والفتيان اللي يحبوا يلتحقوا بينا في الاختصاص هذا. الحمد لله دورة مازالت واستعداد للاستقبال المتكونين. تم صيانة برشا كيما المبيت كيما المطعم، وتحضيرات في صيانة البناءات باش إن شاء الله تكون السنة تكوينية ناجحة على جميع المستويات. نسبة الإقبال الحمد لله اللي هي كانت 100%، كيما إن شاء الله في دورة سبتمبر باش يدخلوا متكونين جدد في مختلف الاختصاصات. عدد المقبولين هو 200 متكون جديد، إلى جانب المتكونين القدامى اللي عنا اللي هو بإجمالي 550 متكون ما بين مترابسين وما بين متكونين مباشرين.
4: بولاية قبلي، في إطار الاستعداد الجيد لموسم التمور، قام المجمع المهني المشترك للتمور بقبلي بتوفير كميات هامة من مادة الكبريت المائي المصادق عليه من قبل اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ تدخلات صندوق جودة التمور، وذلك لدعم الفلاحين في عملية المداوات الوقائية الأولى والثانية لمكافحة آفة عنكبوت الغبار، كما أنه لضمان حماية الصابن من الأمطار ودودة التمر. تم أيضا منذ انطلاق الموسم توزيع كميات من الناموسية. المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبل عياض بن حمد في مزيد من التفاصيل في متابعة لسعاد الكيلانية.
9: برنامج التدخلات المجمع المهني المشارك للتمور فيما يخص مكافحة آفة عنكبوت الغبار. وفر المجمع في انطلاق الموسم كمية تقدر ب 64.5 طن من المبيد لكبريت المائي المصادق عليه، وذلك بالقيام بالمدوات الوقائية الأولى والثانية حسب البروتوكول العلمي المعتمد لدى وزارة السلاحة. تم توزيع حوالي 5.7 طن من المبيد لكبريت المائي المصادق عليه من طرف اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور. بالنسبة للبرنامج حماية صبة التمور من الأمطار ودودة التمر، فيما يخص بالتغليف الناموسية وفر المجمع حوالي 1,320,000 وحدة ناموسية. تم توزيع حوالي 314,000 ناموسية مصادق عليها من اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور. وبالنسبة لتغليف البلاستيك وفر المجمع تدرق موسم 24 طن، تم رفع إلى حد الآن 3 طن. فيما يخص ترويج التمور، المجمع يضع على ذمة الفلاحين مخازن التبريد معنا التابعة للمجمع من طاقة خزن حوالي 300 طن، وإن شاء الله باش نعلمه معنا في العبان برنامج المخازن. بالنسبة لتركيب لقد بيع التمور من المنتج للمستهلك، إن شاء الله نقول واحد كل المؤشرات نتاع الإنتاج وبطرة الحال والاعتمادات من المرصودة باش يواصل المجمع بتركيز نقاط في عدد من المدن. وأيضا المجمع قوم بالمشاركة في المعارض والصناعات الدولية في إطار النهوض بالصادرات والتعريف بالمنتوج.
4: احتلت ولاية القصرين المرتبة 12 وطنيا في عدد حوادث المرور المسجلة منذ غرة جانف 2026 لغاية 6 سبتمبر الجارية، بتسجيل 123 حادث مرور أسفر عن وفاة 38 شخصا وإصابة 194 آخرين. المندوب الجهوي لجمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود البناني يتحدث في تصريح لفدوى القرمازية.
10: بالنسبة للقصرين في الترتيب نتاعها في حوادث الطرقات ماشي يتحسن، الترتيب نتاعها 12 لأنها عملت 123 حادث فيهم 38 قتيل وفيهم 194 جريح. الأطراف المساهمة كالعادة في الحادث على مستوى الترتيب، تونس ككل السيارة الخفيفة هي الأولى بنسبة 57%، الدراجة النارية هي الثانية بنسبة 50% أو يفوق، والمتراجل بنسبة 28%. بالنسبة للقصرين يفرق الترتيب هذا باش تصبح الدراجة النارية هي الأولى كالعادة بنسبة فوق 50%. الأسباب دائما هي السهو وعدم الانتباه، هي السرعة، هو شق الطريق، وهو عدم احترام الأولوية. وبالنسبة للقصرين دائما وأبدا السرعة المكسبة، واللي تعدنا مشكلة أخرى سبب آخر هو السياقة المتهورة خاصة بالدراجات النارية. الطرقات اللي اتصارت فيها الحوادث هذه وأنه الطريق الأكثر معناها خطورة هي الشوارع عموما، وهي التجمع السكني، وهي بالنسبة للطرقات الوطنية وأقل منها الطرقات الجهوية. لكن دائما معناها الطرقات الأخف الأقل خطورة هي دائما الطرقات السريعة. الجمعية التونسية لوقاية من حوادث الطرقات في المدة الأخيرة انطلقت في حملة العودة المدرسية بالشراكة مع مختلف المتدخلين.
4: في أخبار العالم، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدة مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات لدبيباته في بلدة الخيام وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة أن أجواء متوترة تسود المنطقة وأن أطلق نارا كثيفا تزامنا مع تحرك الدبابات الإسرائيلية في الجهة الشرقية من بلدة الخيام. ووفق الوكالة فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم غارة على أطراف بلدة النبطية الفوقة في حين تعرض منطقة كفر رومانا لقصف مدفعي متواصلة. أخيرا، أدان كل من المبعوث الأممي لليمن والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي هجمات الحوثيين على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة. كما أدان مجلس الوزراء السعودي الاعتداء المسلح للحوثيين، فيما حملت السفارة الأمريكية باليمن الحوثيين مسؤولية التصعيد. هذا وتتواصل عمليات التصعيد العسكري في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين في 4 محافظات، أسفر عن عديد من القتلى بينهم مجموعة من المدنيين. وأعلنت المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني عبر بيان صدر لها اليوم الأربعاء تلقى عملية عسكرية نوعية واسعة استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأربا. وتأتي هذه الهجمات ضمن أوسع موجة تصعيد تشهدها البلاد منذ عام 2022 والتي بدأت فيه هدنة برعاية الأمم المتحدة قبل أن يتعثر مسارها وتعود المواجهات العسكرية منذ شهر جويلية الماضية. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بعناوينها. ولاية قفصة تحتضن على مدار 4 أيام أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين والخبراء من تونس ومن عدد من الدول. قريبا انطلاق العودة التكوينية بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر وسط استعدادات حثيثة لتأمين أفضل الظروف للمتكونين. المجمع المهني المشترك للتمور بقبل يكثف تدخلات لموسم جني التمور بدعم الفلاحين في عملية المداوات الوقائية من آفة عنكبوت الغبار. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

16 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفص أوقية الترتيح. نسيبوا فيها الدنيا الكل ونسمعوا شوية موزيكا تخلينا نرتاحوا شوية ونبدلوا بها زادة كيف كيف الجو. خليكم معنا برونشي كالعادة، كل الأنماط الموسيقية نحاول تكون حاضرة معنا في رحلة موسيقية من توا حتى الثلاثة.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: تحية مجددا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، 39 دقيقة بعد الماضي ساعة. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع عبر أثير إذاعة قفصة. رحلتنا الموسيقية في عايش الفن ما زالت متواصلة حتى الثلاثة، وما زال عنا برشا مفاجآت موسيقية وبرشا موسيقى وأخبار فنية كالعادة. وما تنسوش باش تخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

0: الإشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
0: إشهار.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: معكم تذوى مريتنا فن وموسيقى، إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالأغاني اللي حطيناها واخترناها اليوم. مشكورين الناس اللي يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، وما زلنا نستنوا أكثر تفاعل وقولونا رأيكم، وإذا عندكم أغنيات تحبوا تسمعوهم أكيد نجموا برمجوهم ونسمعوهم الحصة هذه أو لزدها حتى غدوة. في أخبار الفن، في أخبار الفن اليوم باش نحكو مرة أخرى على أسالة، أسالة اللي حكينا عليها اللي اختارت باش تهبط ألبوم سوري يكون وفي للتراث السوري وغنت فيه تراث كل مدينة قبل ما ترجع إلى بلدها سوريا اللي غادرته منذ سنوات وما رجعت خلاص. دونك قبل الرتور نتاعها اقترحت ان هي تهبط البوم، وبما انه كما نعرف ان الوقت غادي حساس والوضع السياسي اللي تعيشه سوريا والناس اللي تابع في الاوضاع غادي يعرفوا ان الوضع حساس، أصالة اصرت ان هي باش تهبط الالبوم وتمسكت زادة كيف كيف انه تمشي وترجع وتعمل حفلة في بلادها بعد 15 عام من غياب قصري فرضاته سنوات الحرب اللي فاتت. والجميل اللي هي حبت تكون 14 غنية ل14 منطقة، فاختارت غنية أروزانا من حلب، واختارت عرب الشرقية من حمص، علهونية سمرة من إدلب، عمدة دير الزور، يما مويل الهوى من الرقة، و على دلعونا تارتوس اللي هي واحدة من أبرز ألوان التراث في ساحل سوريا وأيضا لبنان، وحطي على النار يا جارة القنيطرة وهي واحدة من أصغر المحافظات، والغنية هذه غنية تراثية حطي على النار يا جارة تنقل لنا طقوس إعداد القهوة والضيافة في الجنوب السوري، والله لعب الجرة من حماة منطقة حماة، وهي أغنية تتغنى بالنهر اللي يتعدى من المدينة، حلوة وطلتك ظلال من الحسكة تراث الجزيرة والريف الشامي ريف دمشق اللي تتغنى فيه أصالة في الأغنية دي بغوطة الشام وأهلها، وتقترب من لهجتهم وإيقاعاتهم على روض الحبيب الذي قيا ومحبوب قلبك السويداء من تراث المدينة. اختارت تقدم من السويداء أغنية حب رقيقة مغلفة بعتب نسمعوها بالقوافي والسجع، محبوب قلبك أم العريس من درعا و طولوا دمشق هي الغنية. 14 غنية من 14 منطقة 14 لون تراثي مختلف اختارت انه أصالة ترجع بيهم يكونوا هدية لبلدها قبل ما ترجع لها بعد غياب. مازلنا مواصلين معكم من المشوار حتى للثلاثة، خليكم معنا برانشي.
2: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية،
3: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
2: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشفوا بيها تفاصيل حياتنا.
4: الحياة سكرة،
2: معاكم نفتحوا أبواب البدايات
4: وعاشقوا الخطوة اللي يمشي ملكا.
2: نرجعوا لأول خطوة، لأول لحظة، لأول أثر، تبدأ الحكاية. سهرية كل اثنين من 9 ل 11 معايا إيناس حمادي رويسي، على خاطر كل نجاح كل حلم وكل إنسان وراها حكاية.
5: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

0: تمام الثانية بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. دعت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجفصة الراغبات في بعث مشاريع للمبادرة والتسجيل بمنصة برنامج رائدات وتقديم ملفاتهن للانتفاع بتدخلات هذا البرنامج الوطني في عديد المجالات بعد الحصول على الموافقة، ويتواصل التسجيل إلى غاية 5 أكتوبر القادم. تمت اليوم بولاية قبلي دورة تكوينية حول المواصفات العالمية للسلامة الغذائية، نظمها قسم الفلاحة البيولوجية بالشراكة مع دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بقبلي على امتداد 3 أيام بمركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة، بمشاركة عدد من إطارات المندوبية ومجموعة من رؤساء المجامع التنموية وممثلي عدد من المؤسسات التحويلية والتصديرية بالجهة. وتهدف هذه الدورة التكوينية وفق القائمين عليها إلى تنمية قدرات المشاركين في مجال السلامة الغذائية وتعريفهم بالمواصفات وشروط وقواعد إدارة سلامة الغذاء، بما يسمح بدعم المنتوج الجهوي وخاصة دجلة النور من خلال تعزيز القيمة المضافة لهذه المنتوجات القابلة للتصدير عبر منحها علامة المطابقة للمواصفات التي من شأنها مضاعفة إقبال المستهلكين. تتراوح تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد في تونس بين 300 دينار في المرحلة الابتدائية و500 دينار للمرحلة الثانوية، وفقا لما كشفه نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي في تصريح اليوم للإذاعة الوطنية. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. أخيرا، نددت الخارجية الإيرانية اليوم بالهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية وحذرت من التداعيات التصعيدية لمثل هذه الهجمات، وقالت في بيان إنه ردا على الإجراءات الأمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية. هاجمت القوات المسلحة الإيرانية قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الأردن، الذي يواصل دعم الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران وفق قولها، إضافة إلى عدة سفن أمريكية. في أمان الله.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية

من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذاعة قفصة. أنا المراية

0: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
1: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
0: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشف بيها تفاصيل حياتنا.
2: الحياة سكرة.
0: معاكم نفتح أبواب البدايات. نرجع لأول خطوة، لأول لحظة، لأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 لـ11 معايا إيناس حمادي رويسي. على خاطر كل نجاح، كل حلم، وكل إنسان وراها حكاية.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. 39 دقيقة بعد الساعتين، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة جفسة في رحلتنا الموسيقية عيش الفن وأخبار الفن. باش نحكوا شوية على كاظم الساهر القيصر وكريم العراقي لحكاية الشراكة الفنية الغير منتهية. تقريبا كلمات كريم العراقي صنعت جزء من هوية القيصر، أكثر من 50 عمل جمعت بيناتهم في رحلة استثنائية. قبل أسبوع كاظم الساهر كان أصدر ألبوم بلا عنوان فيه 18 أغنية متنوعة وتفاعل معها الجمهور بشكل خاص، وخاصة الأغنية اللي حمل توقيع الشاعر الراحل كريم العراقي 10 دوخات بعد 3 سنوات على رحيله، وهو غادر العالم متاعنا في سبتمبر 2023 بعد صراعه مع المرض. يرجع اسمه إلى الواجهة عبر مشروع رفيقه القيصر كاظم الساهر ضمن واحدة من أطول وأنجح الشركات الشعرية والموسيقية في مسيرة القيصر. 10 دوخات مش أول عمل يقدمه كاظم الساهر الكريم العراقي بعد رحيله، سبقتها قصيدة الليل اللي شاركته غنائها سهيلة بهجة وطرحها ضمن ألبوم مع الحب في 24 2000، كما صدرت ضمن نفس الألبوم قصيدة لا تظلميه اللي عبرنا كاظم في مقابلة في عبرنا كاظم في واحدة من المقابلات الخاصة على مدى ساعاته، أنه كريم العراقي نجم يسمع الأغنية قبل رحيله باش تصبح واحدة من الأعمال اللي تحمل إلى جانب قيمتها الفنية بعد إنساني خاص في علاقة الساهر بإرث صديقه وشريكه الراحل. 10 دوخات قيصر تولى تلحين الكلمات وتوزيع لمحب الراوي لتخرج الأغنية كعمل عراقي خالص أداه الساهر بمنتهى المحبة.

وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، إن شاء الله تكونوا استمتعنا معنا في هذه الرحلة الموسيقية. وكالعادة الموعد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. مبقى لكم باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: نجمة تنشط شعر الليل، بخرة تغازل نجم سهيل، نجمة تضوي في قلب الظلمة، ونجمة تتغزل بالكلمة. في كل حلقة نجوم تجينا وتضوي سهر ليالينا، تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان، تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حرافي.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: الثالثة ظهرا المواد، مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري. نسبة الإقبال على مختلف الاختصاصات التي يوفرها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزرة خلال دورة سبتمبر تبلغ 100%، وذلك بعد انتهاء عملية الترسيم عن بعد لطالبي التكوين بحسب المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بهذا المركز أريدة يحيى. بولاية جبلي اختتام دورة تكوينية حول المواصفات العالمية للسلامة الغذائية نظمها قسم الفلاحة البيولوجية بالشراكة مع دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على امتداد 3 أيام بمركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من معتمدية جبلي الجنوبية، بمشاركة عدد من إطارات المندوبية ومجموعة من رؤساء المجامع التنموية وممثلي عدد من المؤسسات التحويلية والتصديرية بالجهة. كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد في تونس تتراوح بين 300 دينار و500 دينار وفقا لما كشفه نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي. صندوق البيئة العالمي يخصص 6.5 مليون دولار لمقاومة التصحر واستعادة الأراضي القاحلة في تونس بحسب ما فاد به حمد العلوي ممثل الاتصال الوطني للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر في وزارة البيئة. بمنطقة ياسمين الحمامات انطلاق وأشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمها المنظمة العربية للتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. في أخبار العالم الآن، القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية. وأخيرا، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الصهيوني في لبنان منذ يوم الجمعة الماضية إلى 27 شهيدا و69 جريحا وفقا ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
4: العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. هذه تحيات إيناس حمد الويسي، مرحبا. نتحدث اليوم عن غطاء بالذكاء الاصطناعي لفراش سرير يساعد على النوم. هي أداة فاخرة بمكيف هوائي يعشقها الجميع. النوم الهادئ لا يقدر بثمن ولا يمكن قياسه. النوم المزدهر والذي لا يسوق النوم الهانئ من خلال الأدوات المريحة فقط مثل البطانيات الثقيلة وأقرعة العين وسدادات الأذن والمستحضرات كالمكملات الغذائية وزيوت العطرية، بل أيضاً من خلال الحل الشائع في عصرنا تقنية تسجيل البيانات، هو غطاء فراش نوم ذكي. يستخدمه نحو 42% من الأمريكيين. أجهزة تتبع اللياقة البدنية القابلة للارتداء التي تنبههم إلى جودة نومهم. يتوافد الناس على العيادات ومراكز الاستجمام لتحليل جودة نومهم. أما بالنسبة لمن يمتلكون الإمكانية المادية فإن جهاز آيت سبيد بوت هو عبارة عن غطاء لفراش نوم مكيف هوائياً، الخيار الأمثل لتحسين النوم، وقد استخدمه العديد من المشاهير. يتيح لك هذا الجهاز ضبط درجة حرارة سريرك، ثم يستخدم برنامج ذكاء اصطناعي تلقائي لإجراء تعديلات طفيفة أثناء نومك. فإذا كنت تتقلب كثيراً على سبيل المثال، قد يشغل الجهاز هواء بارداً لتحفيز دورة حركة العين السريعة. يمكن إضافة ملحق لرفع رأسك عند الشخير. يضخ الهواء مبرداً عند ازدياد التململ ويرفع الرأس عند الشخير. ويتم في كل ليلة تقييم النوم بواسطة مستشعرات كهروضغطية دقيقة، ويمنح كل مستخدم درجة لياقة للنوم. وقد أشاد الرياضيون والرؤساء التنفيذيون بكل هذا، ووصفته المجلات الفاخرة بأنه رفاهية رائعة. يمكن لآيت سبليت بوت تحويل سرير من وضعية الحرارة الشديدة إلى وضعية البرد القاسي التام والعودة مجدداً. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمد الرويسي. العلم والحياة.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: يا جماعة، لقد سمعت أن الفرنسيين جاءوا لغزو مصر ويقودهم لويس التاسع، لذلك أنا ذهبت مباشرة للمنصورة وقابلت علماء الأزهر الشريف الذين كانوا هم نفسهم بصدد الدعاء، دعاء الجهاد، والحمد لله كان الظاهر مسلود من الشعب ومشايخه، وكان يتصدى لحملة هذا الملك الفرنسي هذا لويس التاسع.
2: بالحق يا سيدي بالحسن، أنت عملت بالواجب، ومعاك الشيخ القشيري والشيخ العز وغيرهم المشايخ.
1: يا سي ماضي، لقد بدت مشغول بأمور المسلمين.
2: صحيح.
1: وكنت أدعي الله وأتذرع، كي جاء آخر الليل ريت في منامي فسطات في شكل بيت كبير مش عارف السماء. وسألت، قلت لهم لمن هذا الفسطات؟ فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: لذلك مباشرة رأيت سيدنا النبي
2: عليه الصلاة والسلام. الفليزي اش قال لك سيدنا شيخ؟
1: قال لي: وأما السلطان فيد الله مبسوطة عليه برحمته، فانصحه واكتب له وقل في الظالم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وليت يا خويا زيتك وقلت إن شاء الله ربي ينصرنا ورب الكعبة ونصر الله المؤمنين.
3: وصار إيه بعدين يا شيخنا؟
1: يا خويا، ومن الغد تأثر الملك لويس التاسع وجماعته والبقية انسحبوا من هزمين.
2: إيه، على هذاك أنت اعتبرت المتصوف الحقيقي هو اللي شارك في الجهاد كجهاده ضد الهوى والشيطان.
1: أي نعم.
2: وهو اللي يمشي على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى.
3: صح.
2: وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا، سيدنا الشاذلي مش مجرد شيخ طريقة تبعتها ناس، إنما هو مجاهد في سبيل الله، وهو غزير العلوم. كان بيقرأ كتب كتيرة زي كتاب ختم الأولياء، وكتاب قوت القلوب، وكتاب الإحياء للإمام الغزالي. أنا شفته كذا مرة بيقراهم كلهم.
2: وزيد عنده برشة أحزاب من الدعاء والذكر. سيدي بالحسن الشاذلي عنده حزب البحر، وعنده حزب البر، وعنده حزب النور، وعنده زادة الحزب الكبير.
3: وكمان سيدنا السلطان راضي عنه،
2: الحمد لله.
3: إداه سكن في برج من أبراج السور في اسكندرية، فيه مربط للبهايم، وفيه كمان مساكن للفقراء وجامع كبير.
1: ماضي.
2: نعم.
1: وينك يا ماضي؟ وينك؟
2: تشنو يا سيدي الشيخ، لباس؟
1: تقلقت شوية يا ماضي يا ولدي. أجي روح معايا للدار.
2: الله يبارك يا سيدي، يا ستار يا جبار. سيس روحك يا شيخ، سيس روحك بشوي هكاك.

0: مالك يا عريفة يا أختي؟ ما انتيش على بعضك ليه؟ في إيه؟ قولي.
1: أنا مش على بعضي يعني إيه يا زينب؟
0: ما تبقيش تلفي وتدوري يا عريفة، ده أنتي من صباحية ربنا لا كلتي ولا شربتي، وكمان قاعدة سرحة بتطلي من الشباك. يلا يا عريفة، في إيه؟ قولي، ده نختك.
1: أنا شفت حاجات في منامي خوفتني يا زينب بصراحة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، خضيتيني يا أختي، قولي.
1: أبوك هتجرى له حاجة يا زينب، ما عرفش إيه هي.
0: ربنا يستر يا عريفة، ربنا يستر.
1: أهو بابا رجع، اوعى تقولي له حاجة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وش كاين البنات؟ وش كاين؟
1: ما فيش حاجة يابا، ما فيش حاجة.
0: احنا عايزين نروح تونس. هو انت لسه ما انتش راجع لبلدك يابا؟
2: ان شاء الله راجع يا البنات، ان شاء الله راجع، وراكم تروحوا معايا لتونس.
1: يا سلام،
0: فرحتينا يابا، فرحتينا. شهاب لما حيجي ويسمع الخبر ده حينبسط قوي.
1: حنمشي كلنا يابا؟
2: لا يا عريفة، ميمتك وخيك شرف الدين غادي تبقاو، وانتم وشهاب الدين غادي تروحوا معايا. اشحال بقات في قلبي المغارة وبحر تونس.

0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
1: Allah, خليوه خليوه خليوه طو يهدى وحده خليوه خليوه يا جماعه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سندوا على الحيط اي سندوا على الحيط ورشوا عليه شويه ماء. اي
2: الله يبارك يا رجال الله يبارك
1: الله يبارك.
2: بلاتي يا جماعه اقول لكم هذه هي التخميره الصوفيه الصحيحه. عندما نتخمر ونذوب في محبة الله ورسوله.
3: لا إله
1: الحمد لله. الله. احنا يا سيدي بالحسن قائمين بمجهود كبير باش نلموا الخيان اللي يختاروا طريق الزهداء وتشبعوا بالطريقة. وهما ما شاء الله عددهم عمال يكبر.
2: الحمد لله على نعمة المحبة والإيمان.
4: آمين.
1: آمين يا رب.
5: السلام عليكم يا جماعة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الجامع ده حنتلاقى فيه بعد صلاة العشاء عشان نحضر دروس سيدنا الشاذلي.
4: بركاتك يا سيدنا الشاذلي، ربنا يديك الصحة وطول العمر.
5: آمين يا رب العالمين.

0: أهو كاسي علي الحطار خذي القفطان والعمالي ولبس بشمق وشد بيدو عكاس وفرش في المحل الحصيرة وحط بحذيه لوحات وبالطبيعة بالمصحف دخلوا له الصغيرات الكتاب وبدأ يقري فيهم هذه قنطرة واقفة هذه قنطرة راقدة هذا هلال.
1: قولي لي يا هلال المنوضي كيفاش ينجحوا في القراية وينقلوا من عام لعام؟
0: في الكتاب يا حفصة اللي ينجح يقولوا له اختم القلم معناها يختم القلم الأول وبعد القلم الثاني والقلم الثالث والقلم الرابع.
2: يا صحيتكم يا صغيرات، حطوا ألواحكم وقصدوا ربي ونحبكم تخرجوا منظمين واحد ورا واحد.
1: هاوينهم هاوينهم الذراري خرجوا يا منوبية. الراح الراح.
0: ربي عينك يا سي علي الحطاب.
2: الله يهنيك، الصغيرات هذوما رجال ونساء المستقبل، كيما قراونا نقريوهم مش مزير أنا عاملينها.
1: يبارك لك في صحتك ونظرك يا سيدي الحطاب ويجازيك على كل ستر في كتاب بجاه رب العالمين. نايا جيت مع للا عايشة المنوبية.
2: وهي ويني للا المنوبية توا؟
1: هويناها في بيت الصلاة. صلت ركعتي لمكنتي وش بيها قاعدة سارحة تذكر ولا واشي؟
0: زعم وينك يا سيدي بالحسن يا شادلي متشوق الراه والراه ذريته، كل ما ندخل المغارة الراه وجهه قدام عيني ونسمع صوته بالذكر يخربش في وذني.
3: يا عايشة يا منوبية الشيخ سقيها عثنية عاقد العزم والنية. يا عايشة يا منوبية للصالحين ماير وبشاير سبحان العالم بالسراير سبحان العالم بالسراير.
0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اي شنو سيدي بالحسن عندك مديده ساكت راه لاباس؟
5: ما كاين كان الخير يا ماضي يا وليدي. دابا الطريقة أخذت مكانها الذي تستحقه كما ينبغي في الإسكندرية.
4: حتى لو خيان الشيوخ المصاروة ما قصروش، خصوصي شيخ تقي الدين وشيخ العز.
5: على كل حال أنا بعد الرجوع من تونس سأستقر مدة في المنصورة.
4: إش قلت سيدي؟ بعد ما ترجع لتونس؟ يا أخي قريب نرجعوا. لا مدام ضحكت يعني صحيح. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد والشكر لك يا رب.
6: انت فين يابا؟
4: يا هاو شهاب الدين خلط. مرحبا مرحبا بولدي.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: مرحبا بولدي شهاب الدين. واش دايرين انت وخوتك؟ قاعدين في البيت ولا في الغيط؟
6: في البيت عريفة وزينب قاعدين على نار. لموا حاجتهم وبيستنوا امتى توديهم لتونس.
5: الله يوفقنا يا وليدي في هذه الرحلة ويجمعنا بحبابنا وحباب ربي.
4: امين.
5: والله حتى كلهم بقوا في قلبي.
4: صحيح.
5: علي الحطاب وابونا عبد الله وعلي القرجاني وبقية الفقراء.
4: صحيح.
6: يلا بينا نروح دلوقتي يابا عشان نطمن اخواتي.
5: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
8: وعليكم السلام.
5: مرحبا بنتي الغالية عريفة، كي دايرة؟
8: ايه يا بابا انت رجعت بدري قوي.
5: والله غير انا عيان شوية يا عريفة يا بنيتي. تقلقت شوية.
7: مالك يا بابا حس بايه؟ قولي يابا.
5: قلة النعاس يا زينب قلة النعاس، والذكر في الليل والنهار وفي الجامع نقاش وصلاة وتسبيح ما شاء الله، حتى لو خيان بزاف عليهم داك الشيء.
8: اصل جامع العطارين بيجمع اغلب سكان الاسكندريه يابا.
7: امال ايه، دول بيحبوا الشيخ الشاذلي. ربنا يدوم محبتهم ليك يا بابا.
5: الله يبارك فيك يا بنيتي الله يبارك فيك. يلا يا جماعة حضروا هذاك الشيء يلا.
8: في إيه يابا؟
9: أبوكم بيقول لكم رايحين تونس.
7: رايحين تونس؟
8: رايحين يا بابا؟
5: أي نعم غدان اتكلوا الله.
7: الحمد لله الحمد لله. ياه ده أنا فرحانة قوي قوي قوي.
8: وأنا كمان حاطين من الفرحة يا زينب. ربنا يخليك لينا يا بابا ربنا يخليك لينا.
7: قوم قوم يا شاب قوم وريني إيه اللي ناوي تاخده معاك لتونس. وأنت كمان يا عريفة قومي قومي للمية حاجتنا.
5: يلا يلا يا جماعة
8: يلا بينا
5: يلا يا جماعة. بلاتي يا زينب بلاتي.

0: كنتم مع
1: لطفي عبد الغفار، إلياس العبيدي، فاطمة الحسناوي، وسلاح مصدق.
0: بطولة
1: عصام العبيدي، عزيزة برباش، إيمان اليحياوي، ومحمد سفينة.
0: شارك في التمثيل
1: منصف المعروفي، سلاح العمدوني، كمال الكاتب، ويوسف العكرمي.
0: ساعد في الإخراج محمد لحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشادلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: ريت يا سيدي بالحسن قداها الطريق باينة من هنا.
2: بطبيعة الحال يا ماضي يا ولدي، ما دامت هي الطريق الصحيحة للقوافل والحجاج.
1: إيه، حتى المكاتيب تتبعث منه. يتلقاو التجار هوني ويوصيوا بعضهم، اللي ماشي البلاد هذا يبلغ مكتوب للآخر ويطمن أهله عليه.
2: اللهم رضيني بقضائك
3: آمين،
2: وقنعني بعطائك
1: آمين،
2: والهمني شكر نعمائك
1: آمين،
2: واجعلني من أوليائك
1: آمين.
2: أنت الولي الحميد.
3: اللهم آمين يا شيخ العارفين. أهو شهاب الدين وأخواته ورانا بيضحكوا، مش حاسين بطول الطريق.
2: شفت هذاك الشي مزيان. سيبوا العباس، حتى الأولاد راهو نسوا تلك الأتعاب، أتعاب الطريق. استمتعوا بالصحراء. ما غينا.
1: ما تنساش اللي هو مزادة أولاد سيدي بالحسن الشاذلي ومدرك سايح في البر عنده سنين.
3: يا شيخنا أنا كمان استمتعت كتير، دي رحلة ولا في الأحلام.
1: أسمعوا يا جماعة، أي خليوني أنا باش نرجع بالحصان نتفقد الأولاد التالي. وما تنساوش أول ما نلقاو بقعة فيها الجر نهبتوا نرتاحوا ونرتحوا فيها الزوايل.
2: يلا يلا يا ماضي، توكل على الله، فأنت رجل المهمات الصعبة.
1: بارك الله فيك.
3: يا شيخ أنت محظوظ كتير بالراجل ده، حقيقي راجل مفخرة،
2: ولذلك أنا سميته بو العزايم، ماضي بو العزايم. لأنه ربي أعطاه عزيمة قوية وأعطاه البركة والقبول.
3: ما شاء الله،
2: سبحانه من يعطي بغير حساب، مالك الملوك ووارث الأسباب.
1: يا شهاب الدين ولدي، الطريق هذية فيها برشا جر، برا نهبتوا نرتاحوا ونرتحوا الزوايل فرد المرة.
4: عين العقل يا سيدي ماضي،
1: انتم اقعدوا هوني وانا تو نرجع لسيدي بالحسن والمرسي بو العباس ونقول لهم على البلاصة.
4: ربنا يبارك لك يا شيخ.

0: بابا. بابا في ايه يابا؟ من ساعه ما استريحنا هنا وانت سرحان في ملكوت ربنا، تعبت يابا؟
1: لا يا زينب يا بنتي، انا يا كنت نستحضر في ذكرياتي في جوبل التوبه في تونس، ايش حال بقاو في قلبي رجال الطريقه، علي الحطاب، بو حفص، سيجومي، والقرجاني، وبونا عبد الله، والمنوبية. دابا راحت سنين يا زينب، راحت سنين. نتفكر هذاك علي الحطاب المسكين وهو يبكي، يلا كي غير خرج من تونس، ولا هاك المرأة العزيمة اللي سميتها سيدة الرجال عائشة المنوبية، لها كرامات.
0: ياه أنا متشوقة أشوف صحابك يا شيخنا، أنا فرحانة برشا، أديني تكلمت بالتونسي يابا.

0: اش فما يا سي بو حفص؟ اش بكتلها؟ شكون يجي وراك ولا سمعت خبر خايب لا قدر الله؟
1: سيدي بالحسن الشادلي.
0: سيدي بالحسن شبيه اش صار له؟ اش سمعت عليه؟
1: تجار البر جابوا الخبر، قال لك سيدي بالحسن جاي في ثنيه بروح لتونس.
0: اوه بالحق بالحق، الحمد لله الحمد لله، من قبله ومن بعده. سيدي بالحسن راجع يا فقرة، سيدي بالحسن في الثنيه يا فقرة.
2: صحيح اللي سمعته يا سي الحطاب، سيدي بالحسن جاي.
0: هكا قال بو حفص يا منوبية، تشار جاو في قافلة وسط المدينة، قالوا لي هو راهوه على الحد في ثنيته الهوني، يقولوا معاه صغار وزادة.
2: ألف شكر ليك يا ربي.
0: حتى أنتي قمت بالواجب في غيابه يا منوبية، ربي يبارك لك في صحتك.
2: ربي خلقني وحبني واصطفاني ورواني من معين المعرفة، وجعل مني قطب الأقطاب وزينة أحباب الله. أنا شربت من كاس العلم، أنا شربت من كاس العلم وكاس الحلم، ومن كاس اليقين ومن كاس الخشوع ومن كاس التواضع ومن كاس العفة. الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله. أنا ملي سمعت الخبر فرحت برشا، زعما نستقبلوا سيدي بالحسن الشادلي في المغارة ولا نخرجوا له لبرا من تونس؟ ايش باش نعملوا؟ قل لي يا ابو حفص قل لي.
1: نعملوهم الزوج يا سي جومي. اي على كل حال، احنا باش نتقاسموا الادوار، الجماعه يخرجوا يستقبلوهم في الطريق شكون يعرف، وجماعه تتنظم وتقعد مع الفقره في الجبل.
0: اتوا نخرج له انا وسي علي القرجاني.
4: حاضر يا سيدي حاضر.
0: وانت يا ابو حفص والسي جومي تسبقوا وتحذروا لنا استقبال يليق بسيدنا بالحسن. مش هكا يا سي جومي؟
3: هكا هكا يا سي الحطاب. هيا هيا هيا هيا نطلعوا للجبل ونتفاهموا في التفاصيل. هيا هيا
0: هيا تفضلوا يا جماعه.
2: الحمد لله يا رب الحمد لله.
5: يا ده انت هايم في ملكوت ربنا يا ماضي. في ايه يا اخوي؟
6: بالطبيعه باش نسرح مدام ساقي فوقها التربه الغاليه، تربه تونس الحنينه.
5: انا عارف انت حاسس بيه دلوقتي، عشان كده انا فرحت زيك لما شفتك انت وشيخنا الشاذلي، عينيك كانت بتدمع من الفرحه.
6: حقا يا اخي. يا سيدي بالحسن وينه؟
5: اهو هناك بيغتسل بالميه.
7: الحمد لله على نعمة الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم.
8: المية ساقعة يابا، ممكن أشرب؟
7: ممكن ممكن يا زينب، قولي بسم الله الرحمن الرحيم. هادي ريعين ربانية.
8: بسم الله. تعالي تعالي اشربي يا عريفة، تعالي.
9: أنا جاية أنا جاية يا زينب. بسم الله.

0: أنا كنت عطشانة قوي. قولي يابا، حنوصل إمتى؟
1: دابا يا بنيتي بقى توقيتا وسنصل بإذن الله. شفت هذاك الجبل؟ هذاك جبل التوبة اللي كاين فيه المغارة. وشفت هذيك الجيرات والبناءات على اليمين؟ هذيك هي تونس المدينة.
0: دي أرض خضرة يابا، حقيقي دي بلد حلوة قوي.
2: أمال إيه عريفة، دي البلد اللي عاش فيها أبوك الشيخ الشاذلي، أرض الخير والبركة.
0: يا سلام.
3: مجمع جايين على حصن المشيخ البحر يظهر لي فيه مجمع سيدي بالحسن. هايش يا حطاب، يا حطاب، هايش يا محمود، وانت يا سعد، ارجع للسجوم يخلوا سيدي بالحسن وصل فيسع فيسع.
4: بالحق هاوك اخويا ماضي بن السلطان، ظاهر ظاهر، هاوك ظاهر فيه قدام.
5: أوينو أوينو سيد علي حطاب، جاي من بعيد. والله عرفته، عرفته بمشيته الراكزة وتبسيمته المزيانة.
1: باين عليه فرحان وجاينا من بعيد نيشان.
3: ظهر يعرفوني يا سيد حطاب، هاوك سيدي بالحسن وقف يتبسم، وخونا ماضي شادد جده، وجماعة اللي وراه هذوك ما يكونوا كانوا ولاد.
4: يا قرجاني يا خويا، أنا خايف نحضن سيدي بالحسن، تلعب علي الدوخة وما عادش نجم نقوم جملة.
5: حطاب يا حطاب يا خويا، وأنت يا قرجاني يا صاحبي، والله ليكم وحشة يا عز الحباب.
4: يا مرحبا يا سيدي بالحسن.
1: أهلا أهلا،
4: نورتنا نورتنا.
1: أهلا، ما تبكيش يا حطاب، ما تبكيش، راكم والله باقين في القلب ومعايا في كل اتجاه.
3: مرحبا بيكي ماضي يا خوي، والله لاني مصدق
6: انتي ماضي بشعمك ولحمك،
5: وانتي كيما خليتك يا قرجاني كأنه زمان وقف عندك نهارت لي سافرنا.

0: شنو هم؟
1: أنا حبيت نعمل مشاريع خيرية يا أخي. لقيت اللي ما خيرش من مدرسة وجامعة يا مستنصر يا وليدي. نرتاح برشا وقت اللي نبني جامعة التوفيق والمدرسة التوفيقية اللي حلمت بيهم. شنو رايك؟ أنا نتصوره هكا، جامع فيه صومعة مربعة فيها طابق واحد، العرس اللي يشدوا الحيوت البرانية متين برشا، ونحب على قبة صغيرة مظلعة تغطي قبة المحراب. هكا نتصوره وليدي.
0: اي مثلا. والمدرسة به كيفاش تحبها ترى؟
1: المدرسة ما دمها باش تجمع لطيف الكل، سويلا ندلس سويلا عرب، يلزم يجمعوا فيها حاجات مضخمة الكل. نحب نراها معلم كبير بالحق.
0: وهوكا ينجم يقولولها مدرسة جامعة الهواء ما دامها لاصقة للجامعة.
1: أسمع كما تفهمنا وليدي، مصاريف البني الكل علينا، أنا نتكفل بخلاص كل شيء. ربي يبارك لك وينصرك.
2: ودابا يا جماعة راني نقدم لكم أخينا المرسي بوالعباس.
3: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، اتشرفنا بيكم.
2: هو من بلاد مصر، مصري ولكن من أولاد الطريقة.
3: مرحبا،
4: الله يخليكم الله يخليكم.
2: وهذا روليدي شهاب الدين، وعنده خيو ولكن هذا سي أبو عبد الله بقى مع والدته.
3: مرحبا مرحبا بالذرية الصالحة يا سيدي بن عطن.
2: ونسيت راني قدم لكم بناتي زينب وعريفة.
3: يا مرحبا مرحبا.
5: الله يبارك.
3: وأنا باش نقدم لكم بقية الجماعة. هذا يا سيدي علي الحطاب، وهذا يا سيبو حفص، وهذا يا سيدي علي القرجاني، وهذا يا سيدي حسين السجومي، وهذه أختنا عايشة المنوبية، وأنا أبوكم عبد الله.
4: تشرفنا بيكم يا أخوانا.
6: يا ألف حمد وشكر.
7: إحنا كمان بنتشرف بيكم، وربنا يحفظكم لبعضيكم.
8: ده إحنا عيلة واحدة، كل أصحاب أبويا شزلي أخواتنا وأهلينا.
7: أيوة صحيح.
3: هاي هاي هاي يجوا بسم الله يا جماعة. هاي خلينا نحضروا ضيفة سيدنا بالحسن الشادي وصغاره.
4: هاي تفضل.
3: يجاو يا أهل الصوفية، يجاو يا أهل النية، ببركة خير البارية. هاي تفضلوا تفضلوا. هاي مرحبا بكم. هاي
9: كنتم مع
10: لطفي عبد الغفار، إلياس العبيدي، فاطمة الحسناوي، وسلاح مصدق.
9: بطولة
10: عصام العبيدي، عزيزة برباش، إيمان اليحياوي، ومحمد سفينة.
9: شارك في التمثيل
10: منصف المعروفي، سلاح العمدوني، كمال الكاتب، ويوسف العكرمي.
9: ساعد في الإخراج محمد الحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشادلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك غزوة مريتنا. للصوت حكاية وللكلمة رواية. الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: أصوات عشقناها.
3: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها.
1: وعالذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد معايا سمية رجب.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
5: تمام الرابعة الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري. ولاية قفصة تحتضن انطلاقا من اليوم على مدى 4 أيام أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية. المؤتمر يجمع نخبة من الباحثين والمختصين في عصور ما قبل تاريخها والخبراء من تونس ومن الخارج، بما سيتيح فرصة لتبادل الأفكار ونتائج البحوث والدراسات العلمية حول هذه الحضارة. نسبة والإقبال على مختلف الاختصاصات التي يوفرها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزرة خلال دورة سبتمبر تبلغ 100%، وذلك بعد انتهاء عملية الترسيم عن بعد لطالبي التكوين. تواصل الأيام الإعلامية والتحسيسية الخاصة بالتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 بمختلف جهات الجمهورية. هذه الأيام تهدف إلى تعزيز انخراط مربي الماشية في البرنامج الوطني ودعم منظومة تربية الماشية وصغار المربين، بما سيساهم في الاستعداد المبكر لتوفير أضاحي عيد الأضحى القادمة. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو في بيان لها إلى الدخول الفورية في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالية، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. إلى أخبار العالم الخارجية، الإيرانية تستنكر بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال هذا الأسبوع. أخيرا، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقول أن الانتهاكات الصهيونية المستمرة للأراضي السورية وممارساتها ترتقي إلى جرائم حربة، محذرة من خطورة توسيع الوجود الصهيوني وما يمثله ذلك من انتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: معك غزوة مريتنا.

0: هذا منين البحر ارتفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع على فوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وطربها، قداش وصلت من على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم من جديد في رحلة جديدة مع شاعر جديد. اليوم باش نحط بكم الرحال في قلعة أخرى من قلاع الشعر الشعبي في تونس، وهي بنين، وتحديدا في مع شريحة ربما جديدة، مع لون جديد، مع طابع متجدد، مع فحل من فحول الشعر العامي أو الشعر الملحون اللي تعرف على مدى بعيد شوي، وأيضا ما زال على الساحة يبدع ويجدد. اليوم رحلتنا باش تكون مع الشاعر الحبيب البشراوي من ولاية بنين، تابعونا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا، ونبدأ الرحلة مع ضيفنا اليوم نذكر به وهو الشاعر الحبيب البصراوي من ولاية مدنين، وهو معنا على الخط مباشرة. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا ومساء الخير، وتحية أمل، تحية ابتسامة، تحية فرح، تحية انتصار. ألف شمعة تضوي درب العاشقين، والف قبلة تطفي شوق المنسيين، ألف بشرى للغلابة والسهارة والحيارة والعذارة، رغم أوجاع الزمن والمظالم والمآسي والمحن، أشكي يجري في دمهم شيالين الهمهم، هم عشاق الوطن هم عبيد الوطنهم، يا إلهي تحمي ناسي من المظالم والمآسي والمحن، بألف همسة بالمحبة والمحنين، احنا دايما في قلوب المنسيين، احنا دايما في قلوب الحيرانين، تبكي عيني لما اشوف المطحولين، الف قبلة تطفي شوق المنسيين.
0: جميل برشا، كيفاش يعني ما تكونش هذه هي تحية الحبيب البصراوي اللي عرفناه برقته وبرهافة حسه، وبأنه الحبيب البصراوي ما يحبش نكد وما يحبش التعاسة وما يحبش أنت يعني دائما الحقيقة سواء كان في مواقفك أو حتى في شعرك دائما لا نلاحظ الرجوع إلى الوراء من باب قصان الجرة تعب، ولا نلاحظ أيضا أنك تجتر يعني حشاك أنك تكون يعني تجتر منها أشياء لاكها الشعراء، ويعني ربما يعني أصبحت نقول نحن حاجة مطبوخة، ولكن دائما نعرف الحبيب البصراوي أنه لابد أن يرسم بصيص الأمل بشعره في عيون المتقبلين، وهذاك علاش ربما نقولوا مقارنة الحبيب البصراوي بغير من الشعراء يعني من الصعب بمكان، لأنه له خصوصيته له طابعه، وإن كان أنا ما نؤمنش بصراحة بالمقارنة بين الشعراء، يمكن مقارنة بين النصوص ربما على المستوى الإبداعي ولا على مستوى البناء ولا على مستوى الصورة، ولكن المقارنة بين الشعراء أنا مانيش معاها سي الحبيب. ليش؟ لأنه الشاعر له شخصية منفردة وله بصمة، يعني حنعرف أن البصمة بصمات كل المخلوقات لا تتشابه، يعني بصمات البصر
1: والبصمة لغة عالمية.
0: نعم، إذا أنا مرحبا بك سي الحبيب، واليوم سعداء باستقبالك في فضاء رحلة شاعر. هذا البرنامج ربما هو الحقيقة بالتنسيق مع إدارة الإذاعة حبيناه يكون مرجع للباحثين والدارسين والنقاد، صحيح في بعض الفضاءات الأخرى والآن نستمع إلى قصيدة والآن نستمع إلى أغنية، ولكن نحن شعرنا المادة غزارة، نعم غزارة وثراء، ولكن هل وضع هذا الإبداع تحت المجهر؟
1: بالفعل
0: طبعا قعدنا نلاحظ أنه دائما الشيء هذا هو منقوص برشا ومحتشم، لذلك قلنا على الأقل هذه مبادرة صغيرة أنه في كل أسبوع نعمل برنامج متاع ساعة، وبرنامج توثيقي بكل ما في المعنى في الكلمة من معنى، لأنه الشعراء صحيح عن شعراء فحول عن إبداعات يعني راقية أو متوسطة، ولكن لابد أن تحت مجهر الدارسين والباحثين والنقاد حتى تكون مصادر لا مراجع. يعني احنا تو ما معناش حتى بمعناها ما معناش حتى تجيل الدكتور سي الحبيب تقول له عامل لنا اخويا التيز الدكتوراه نتاعك على الادب الشعبي، يقول لك ما عنديش مصادر،
1: ما عنديش مراجع.
0: انا حتى شاعر شعبي سي الحبيب يجي يعمل يعني مجموعه شعريه يعملها حتى بدون دار نشر، وهذا غير معترف به راه في الاوساط الجامعيه سي الحبيب، وفي البحوث والدراسات والرسائل لا يتم اعتمادها.
1: صح،
0: يقول لك يا اخويا انت اعطيني، ان لما تذكر لي مصدر تقول هذه المؤلفه او هذا الاصدار هو صادر عن الدار التونسيه للنشر او عن الدار العربيه للكتاب او عن دار النشر مهما يكون نوعها. هذاك علاش نحن نحث في الخيان باش من وكا اللي عنده مجموعة شعرية ولا عنده أي إصدار لابد أن يكون عن طريق دار نشر، لأن نحن نحب يولي عنده كرسي جامعي سي الحبيب في للأدب الشعبي في جامعتنا التونسية. هذا نغلق القوس. نعم سي الحبيب،
1: هذا عمل هام ومتميز والافتحية من كان صاحب الفكرة أو وراء الفكرة، لأن هذه تساعد في نشر النصوص المهدية والزجلة والدارجة، كما الكثير يسمونه كل حد باسمه. إحنا نحن في حيرة دائما وأبدا، كيف هذه النصوص تسافر وتصل وتدور إلى كامل الوطن العربي؟ وهذا سؤال انطلقنا منه من زمان، وإن شاء الله عبر حديثنا موضح الشيء هذا، إنما هذا يساهم مساهمة كبيرة جدا في نشر النص المهدي أو الدارجة أو الغنائي أو الزجل أو النبط.
0: نعم. طيب سي الحبيب، هات تبدو رحلتنا، احنا نحب ناخذ توا سي الحبيب بقعد معه بالحبيب البصراوي. احنا بعد 500 سنة باش يجي واحد يقول الحبيب هذا شكون باباه وشكون جده وشكون امه وشكون كذا وشكون خيته وشكون تزوج وقداش جاب صغار، يعني يعني هذا كله مثالش باش ندخل في شوية خصوصيات، ولكن مثالش لانه دراسة القصيرة ساعات تدخل في دراسة الدراسة البيئية للشاعر و اذا هات نبدو بالتعريف الساعة بالحبيب البصراوي من حيث النسب.
1: الحبيب البصراوي من مدينة مدنين،
0: نبدو بالنسب يعني
1: بن عمر بن بلقاسم بن ضو البشراوي.
0: جميل. الأم
1: أصيل مدنين بن حدهم زعرارة.
0: سي الحبيب ناخذ تاريخ الولادة إذا كان ممكن.
1: 27/8/1900
0: معقول برش. جميل.
1: وتربيت في طرق، يعني جداي شاعرة وخالي شاعر، والقبيلة الحرارة هذه قبيلة معروفة في الجنوب الشرقي، تعتمد على أعراسها في احتفالات أعراسها بالطائفة وبنتنا والحمارنا، وعادة نحن نلتمو يعني دائما وأبدا على كل أفراحنا نعتمد على طائفة الحمارنا من مارس.
0: صح.
1: وعادة وأبدا عادة هم القبيلة هذه تميل إلى الطرب وإلى الغزل وإلى يعني متفتحة كما يعرف في جهة. أنا من لين صغير تربيت وحفظت أكثر القصائد
0: مثلاً. لا أسمعني سي الحبيب، احنا تو ما نسبش ندخلوا في مجال الشعر، احنا تو على المولد النشأة والدراسة العمل والحياة. إذا الشعر باش نشوف في مرحلة ثانية. قلت لي من قبيلة بطبيعة الحال تهتم بشهادة ليس بغير طبعا على قبائل تقريبا أغلب قبائل الجنوب. ومكان الولادة وين كان سي الحبيب؟
1: مكان الولادة في قرية بمدنين، تبعد على مدنين، يعني اختلطت البنات وبينها وبين مدنين في ضواحي مدنين.
0: وهي
1: المنطقة اسمها أم التمر.
0: أنا عارفها متاع مصباح النغنغ.
1: أم التمر هذايا أين ولدت ثم تربيت في مدنين، وقرأت دراستي الابتدائية والثانوية كلها في مدنين.
0: من الشعراء معروفين على مصباح النغنغ سي الحبيب.
1: مصباح النغنغ التمري من أم التمر.
0: نعم، ومعروف وهو شاعر مجاز في المهرجان الوطني أيضا.
1: نعم.
0: لأني أنا قمت بتجميع يعني أصحاب الجوائز الأولى في المهرجان الوطني للشعر الشعبي، وبطبيعة الحال كان الشاعر المرحوم مصباح النغنغ من بين الموجزين في المهرجان الوطني للشعر الشعبي. طيب مرحلة الدراسة.
1: مرحلة الدراسة الابتدائي بمدنين والثانوي.
0: لا نذكر المدرسة سي الحبيب.
1: مدرسة أم التمر.
0: مدرسة أم التمر. أي
1: الابتدائية 6 سنوات.
0: به ثم
1: المعهد الثانوي.
0: عمش دخلت للمدرسة سي المدرسة الابتدائية سيدي؟
1: ايش 60 ماشي.
0: به ما تذكرش عمش خذيت السيزيام يعني؟
1: عام 67 68.
0: جميل. عام 68 انت خذيت السيزيام. كي تقارن بينها تو بينها وبين معناها التعليم تو سي الحبيب والمحتوى والبرنامج والمناهج التعليميه وتبارك الله، يعني كي تقول 98 يعني تقريبا بعد الاستقلال بشوي معناها.
1: اي طبعا.
0: اي
1: ثم المعهد الثانوي بمدنين.
0: ايوه وقتها ثم معهد واحد في مدنينك.
1: واحد والبكالوريا نهدرها سنه سادسه.
0: سنه سادسه ثانوي.
1: اي
0: وصلت انت للبكالوريا؟
1: اي
0: واجت
1: ثم
0: خذيت شهاده البكالوريا.
1: اي
0: ايوه ثم المرحله الجامعيه.
1: المرحله الجامعيه انتقلت الى الدراسه في بيروت.
0: بيروت.
1: اي
0: جميل. اي شنو اسم الكليه شنو الاختصاص اللي مشيت لبيروت؟
1: كليه الحقوق ببيروت.
0: كلية الحقوق ببيروت. جميل. هذا عام عام عام قديش؟
1: كلية الحقوق عام 74.
0: 74 انت كنت في بيروت تدرس في كلية الحقوق ببيروت. قديش عديت العام؟
1: الحقوق والعلوم شيء، هي مختصة في الحقوق والعلوم وعلم اجتماع وفلسفة.
0: ايوه.
1: كنا الاداب مثلا يعني بالضبط هذا. ايوه.
0: انت كان التخصص نتاعك فاش؟
1: انا تخصصت في علم الاجتماع.
0: علم الاجتماع. شنو اخذت شهادتك ما غادي؟
1: لا ما كملتش الدراسه.
0: قديش عملت من عام في بيروت؟
1: عملت 3 سنوات.
0: 3 سنوات يعني من المفروض انك نقول احنا عندك الديال.
1: اي
0: يعني اي
1: اي. ثم دخلنا في العمل السياسي والمنظمات.
0: رجعت للبلاد يعني، رجعت الى تونس.
1: ايوه.
0: به اي
1: لم 5 سنوات ثم رجعت.
0: 3 دراسة وعامين يعني مقيم في بيروت يعني.
1: اي
0: جميل جدا. به ثم رجعت الى تونس. كان عمرك قديش وقتها؟
1: تقريبا 27 سنة او 26 سنة.
0: بركة. جميل. اي لما رجعت الى تونس وانت خارج من بيروت، شنو المخطط العام نتاعك في تونس؟
1: هو المخطط العام هو الانسان في خاصة مشكلتنا احنا الجنوبيين، خاصة مشكلتنا ارتبطنا ارتباط كبير بالمقاومة وبالقضية الفلسطينية وبالعروبة يعني تشبعنا من الكثير من المبادئ، وكانت لا تعني لنا شيء الوظيفة، وكنا متمردين على الوظيفة ومتمردين على الحاكم. جيت بفكرة أني لا أرتبط بالوظيفة. هذا جيت بفكرة اللي خرجت بها من غادي، إنما وقت تلقى روحك يعني مضطر أنك لابد تخدم، لابد تعمل، لابد من مدخول، لابد من الجانب المادي. ف اجتزت امتحان تعليم السياقة سماها السياقي، مشاهد في الكتائب المهنية لتعليم سياقة السيارات عام 81. فهمت. ودخلت العالم هذا، عالم غريب ما نعرف عليه حتى شيء، بعيد عليا وكل. وغطست في العالم هذا.
0: الزواج
1: كان عام 85.
0: 85. نحن راه معناها ما عندناش حتى ضوء احمر في انه نعرفوا جميع الخصوصيات، ولكن لك حق التحفظ على اسم الزوجه او كذا، لك حق التحفظ.
1: ما عندي حتى مشكله.
0: الزواج اذا كان مش ممكن انه نذكر اسم الزوجه.
1: تفضل. نجوى جزاره من الساحل. يعني
0: ربي يفضلها لك. ربي يفضلها لك سي الحبيب، وربي يفضلك لها ان شاء الله. عماش تزوجت سي الحبيب؟
1: معلمه كانت
0: معلمه. عماش تزوجت سي الحبيب؟ 85. بالنسبة للأبناء، رزقك ربي بأبناء؟
1: أي أبناء.
0: أي شكون من سموهم؟
1: أيمن بشراوي.
0: أيوة.
1: هذا يتبكر.
0: أيوة. ربي يفضله لك.
1: مهندس مستشار.
0: جميل.
1: واللي بعده معاذ. طبيب.
0: بارك الله.
1: وصغيرهم برهان. صغيرهم موظف سامي في إحدى الوزارات.
0: جميل جدا. طيب ربي يفضلهم لك. هذا ثابت أنك نجحت على الأقل.
1: وبنية وصبية ما زالت تدرس الآن في 9 أساسي.
0: ربي يفضلهم لك يا سي الحبيب، وإن شاء الله تلحق. نحن نقول إن شاء الله تلحق بناهم، إن شاء الله يا ربي تلحق أفراحهم وتقبل أولادهم. يعني هذه دليل على انك على الاقل على مستوى الاسره كنت ناجح ومخططك كانت ناجحه. وبقيت مستقر من مدنين سي الحبيبه؟
1: بقيت مستقر في خدمت شويه في الساحل، شويه في تونس، وشويه في المستير، وبعد رجعت الى مدنين.
0: جميل برشا. هذه والى حد الان طبعا انت في في في مدنين، ما زلت تمارس يعني مهنه تعليم السياقه؟
1: والله في بديت نبتعد شيئا فشيئا يعني.
0: عملت شكون يعوضك يعني في المشروع؟
1: شكون يعوضني؟ انت هو شبه داخل في يعني التقاعد النجوم.
0: لا انت باش تقاعد كمل عمل من الابداع، وكما قلنا انت رجل حي بقلبك وبأملك وبإحساسك. بس الحبيب هات محطة صغيرة، لو انه السادة المستمعين سواء كان من هذه الاجيال او حتى من اجيال قادمة بعد 100 سنة، شنو تحب تلخص لهم اللي تحب تقوله في قصيدة انت تعز عليك؟
1: اول ما نبدو بودنا احنا الابتسامة والفرح.
0: نعم.
1: هذايا ميزان الرمل يستعمل كثير، الميزان هذايا في الشرق. خاصة في مصر وفي الخليج وفي نقول انسى حزنك يا رفيقي يا صديقي وابتسم الابتسامة هي علامة على الشفايف ترتسم ابتسم انسى حزنك انسى همك انسى اوجاعك حبيبي الابتسامة هي علامة بالفرح خلي صدرك ينشرح انسى جرحك خلي جرحك يلتئم خلي صبحك يبتسم ابتسم الابتسامة هي علامة على الشفايف ترتسم ابتسم كفي دمعك شد حيلك لو شمعك وسط ليلك بالأمل خلي فرحك يكتمل أنسى ياسك خلي ياسك ينهزم خلي ليلك يبتسم ابتسم ارسم الضحكة محبة بالمحبة خلي صدرك يمتلي خلي بالتسامح كن مسامح يلا سامح ارسم الضحكة فرح أمرح الدنيا مرح الابتسامة هي نعم النعم خلي قلبك يبتسم ابتسم ابتسم ليش حزين وليش كئيب الابتسامة له بدأ على حرام هي همسة هي لمسة هي حن وهي حنين تدري أوجاع الحزين هي حكمة من حكم أي نعم أي نعم خلي شعرك يبتسم ابتسم الشفايف هي غنوة هي سلوى حلوة حلوة تروي روحك بالغلا تبري جرحك هي دوا هي غنوة هي غنى اعزف البسمة نغم خلي روحك تبتسم ابتسم خلي روحك خلي عينك خلي قلبك خلي ودك خلي وردك خلي صبحك خلي ليلك خلي فجرك خلي روحك خلي شوقك خلي همسك خلي حنك خلي كلك كل كلك يبتسم ابتسم خلي تونس تبتسم خلي تونس تبتسم الابتسامة هي علامة على الشفايف ترتسم ابتسم.
0: جميل جدا. لون يعني تفاؤلي الحقيقة. وبطبيعة الحال لما نقوله الحبيب البشراوي أنه يتميز بلون ربما يعني فيه خصوصية وفيه طابع خاص يخليه مختلف عن ربما بقية أغلب الشعراء اللي ربما الكثير منهم ما زالوا متشبثين بالكلاسيكية في الشعر وفي حين أنه لابد من أن كما الأدب أو الشعر سيد الحبيب هو كائن حي لابد أن يتطور ويتغير سيد الحبيب هات نرجع إلى رحلتك مع الشعر الآن.
1: رحلتي مع الشعر كانت منذ الصبا منذ الصغر
0: نعم
1: وإحنا صغار ونتدرب عادة وحتى في دور الشباب كنا ننشط وفي الليسيات كنا الجمعيات كنا عندنا نادي متاع موسيقى وكذا دائما نتبارز بالشعر حتى في صبانا وكذا أول نص كتب كان وعمري 12 سنة صار حدث في الحومة متاعنا في منطقتنا شخص حاول الانتحار
0: ما
1: جلب انتباهي شيء هذا وكتبت عليه ما عادش نتذكر قصيد بعض العهد
0: للأسف
1: أنا ما ارتبط بالمشهد هذا يا أمامي قلت الكلام هذا
0: وانت عمرك 12 سنة تقريبا في السنة السادسة معناها
1: اي تقريبا
0: اي
1: من هنا انطلقت الرحلة وبدأت الرحلة
0: خلينا نشوفوا البيئة متاع أم التمر اللي انت كنت عشت فيها طفولتك سيد الحبيب خلينا نتذكر أهم الشعراء وقتها أو المغنين على الأقل اللي كانوا متواجدين في المنطقة انذاك وانت نجم نقولوا انك تأثرت بهم شيئا ما
1: اللي بالفعل راهو اللي تأثرت بهم هم طائفة الحمارنة
0: ايوه
1: وهم من مارس وغنونا في العراس نتاعنا واكثر هي محفظتها نذكر لك مثلا نذكر لك حتى من الاغاني
0: اي نذكر
1: مازال شابه في ذهني كذا وقتها كانت الهجره وهجره الى فرنسا مثلا
0: أي.
1: الى اوروبا بدات في بدايه الهجره وكذا وكان كما قلت لك شدت ذهني يقول النص نتاع يقول على الرحله يقول السته سافر ضيق عشيه عمال السواح طقع دخانه وتهيأ وبصد الفتاح هذه مازالت في ذهني
0: حلو
1: ومازالت في ذهني القصائد الغزليه وارتبطت بها وتربيت عليها هذاك علاش ربما نميل
0: لو نذكر معناها بعض الامثله السي الحبيب
1: نعم
0: نذكر بعض الامثله القصائد الغزليه اذا كان تحفظ منها حويجات
1: نحفظ
0: نعم
1: يقول هذا مبارك العباسي الشاعر مبارك العباسي وغناه ويقول معشوقه تبغي المعشوق ومعشوقين ودايد نفسي شهالة وقلوقة تحب السول بزايد نفسي شهالة وغرية وتحب العلالي وعيني شياعة ومذية قلبتني يا خالي ولزتني بالسيف علي يعني ما هاج بالي قلت في خطرة هذه البالة عندي هالني روحي ما زالت حية وما رجعتش لتالي ولوا جبدوني رجلي وما صور الغالي أرضتني متهومة بيا خزرت ريم الجالي تقريت حرير الصوفية من مية صلالي بشكير التاريم الغية موشي من الهوالي شطاحي ومشتبه هدية وراه تشفي الزوالي وحرام وعليا بطنية ولها العيز هلالي وحرام دم الحرية صنعت ولدي هلالي هذه تقريب
0: ستينات. جميل، لا تبارك الله الذاكرة نتاعك تبارك الله حفظتك قوية. طيب يعني أما كشعراء يعني متميزين أنا ذاك يعني ما ثمناش أسماء
1: اللي عندنا في زم في المنطقة هو مصباح التمري.
0: أي نعم.
1: والهادي بوكوبا.
0: أي من أم التمر هادي بوكوبا.
1: لا هذا من شو اسمه من سيدي مخلوف.
0: ولكن اسمه يعني
1: اسمه يعني واللي تأثرنا به جدا كان صاحب حكمة هو في توري كليش هذا توفي عام 1944.
0: صحيح صحيح. أنا عندي كتابه يعني في توري كليش تحقيق محمد تحقيق محمد المرزوق
1: الله يرحمه. عرفناهم في الجهة وحكمة يعني شعر الحكمة.
0: لا وكان حتى في الشعر موغل في الرمزية لأنه
1: الرمزية
0: أي نعم صحيح لأنه وقتها مثلا كانوا يتستروا وراء الرمزية خوفا من السلطة الاستعمارية وخوفا يعني حتى من السلطة الاجتماعية معناها
1: من جملة ما نتذكر في الفتور ليش يحكي على الخلاف اللي صار بين بورقيبة وبين عبد العزيز الثعالبي.
0: أي
1: يقول فيه من قصيدة طويلة من نعطيك منها بيت بركة
0: نعم
1: طولوش على المستمع يقول على عبد العزيز السعال بيقول عز العز عزيز من سميك النايتة وخايف من باريس تلدغني سكاتة
0: تلدغني سكاتة صح صح هذه يعني صحيح أنا عندي الديوان هذا بتاع فترة ليش الله يرحمه وهذاك علاش لابد أنه دائما نطلب من كما قلت أنت أنا ديما أنت تنصح بالنصيحة هذه أنه الشاعر لابد أن يكون مطلعا على مختلف الأنماط الشعرية حتى يصنع لنفسه يعني طابع فهمتني
1: وجملة ما يقول على الأمة كيفاش صايفاها وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد هذا قبل الحرب العالمية الثانية وقلي انهارت الإمبراطورية العثمانية بدأت تنهار وكذا نشوف ما يقول على الأمة كاملة هو في تورة ليش يقول تعاني الأمة شارقة بنتال عليها الواري طال تعاني من السنين الصاري والمفضل
0: روشن
1: يعني حقيقة الكلام
0: لما في عمقه ولما نقرأ ما وراء السطور يعني نعم نجد ذلك الإبداع الحقيقي والعميق يعني وانت يعني في تلك الفترة يعني كانت ليك قصائد وقتش خذيت أول ما خذيت الميكرو سي الحبيب
1: أول ما خذيت الميكرو في خلال الدراسة كنت
0: يعني
1: كنت أنا في نادي متاع المسرح وكان عندنا يعني من جملة من ليلة من الليالي عملونا المسرح الغنائي يعني تأثرنا شوي بمسرح الرحابنا من احنا صغار
0: أي.
1: وحاولنا باش نعملوا على النمطاقة تعرف من اللي في الابتداء احنا نعملوا هذا ما في الثانوي كانت تجربة أقوى وكنت أقدم 5-6 بيات ثم الشعر بتاعي وتقول الشعر اللي نحفظه فهمت
0: نعم
1: كنا في السهرات ولا في هيك الاختتام السنة الدراسية ستنعمل ولا هذا يعني من هنا بدأت حضوري لما علاقتي مع الجمهور كانت وأنا صغير يعني أنا لا أخاف الجمهور بس بالفعل مليني صغير يعني
0: جميل. بالنسبة للتظاهرات الثقافية أو وسائل الإعلام وقتاش بدأ بروزك يعني من خلال التظاهرات الثقافية ساعة
1: التظاهرات الثقافية بدأت عبر الإذاعات أولا وكانت تجربتي مع التلفزة الليبية كانت في الأول ما سجلت تسجيل مباشر يعني خرجت في المباشر تسجيل مسجل عملت في التلفزة التونسية وقتها كانت التلفزة وهذا من قناة واحد في ليبيا عملت أول مرة نخرج المباشر هو في ليبيا كنت نمشي ليبيا ونحضر مهرجان الفاتح وكان لي أول انطلاق في المباشرة في ليبيا سجلت تلفزة جزائرية تلفزة تونسية تلفزة الكثير من وسائل الاعلام سبق. كان عايش انسان يستحضر على الحاجات.
0: نعم.
1: نتذكر اول مره نخرج مباشره في التلفزيون
0: الجماهيريه الليبيه.
1: طيب
0: به حتى نشوف المحطات الثقافيه في مشاركاتك في المهرجانات في الملتقيات في التظاهرات الثقافيه التونسيه. وقتاش بديت تظهر على الركح على ركح الشعر الشعبي التونسي؟
1: هو في 1990.
0: وين كنت؟
1: بدات في المشاركات نتاعي في مهرجان الشعر الغنائي، شاركت اللي في المهرجان الشعر الغنائي وتحصلت على
0: شنو نتاع بن عروسه؟ نتاع المدينه الجديده؟
1: اي عندي عده جوائز. انما المشاركات الاخرى كنت اشارك مشاركات شرفيه للواقع، ما دخلتش في
0: معناها المسابقات الرسميه في مهرجان الوطني او في دوز او في
1: يعني كان في ذهني دائما عندي هاجس ان متمرد على لجنه التحكيم، اعتبرها لجنه تقييم، ودائما وابدا نؤمن ان الجائزه بالنسبه للشاعر هي اذا يحضر لك الجمهور قصائدك هذيك هي الجائزه واكبر الجوائز.
0: لكن انا شفتك في لجنه التحكيم سي حبيب.
1: اي
0: اذا كانت انت تحب تتمرد على لجنه التحكيم، علاش تشد في لجنه التحكيم؟
1: للضروره. والله وللحشمه شديت في لجنه التحكيم، انما وديما شوف شد لجنه هي لجنه التقييم، انما ما يرضى عليك حتى الشاعر.
0: صح.
1: اللي بينجح بيصفق لك ومش مش ينجح ما دائما ابدا ضدك. حيث هنا اعتبرها المرحله هذه يفكروا فيها في السابق، لا ما عادش لجنه التقييم تتنحى وشوفوا طريقه اخرى، طريقه
0: لكن ما ثماش مسابقه بدون لجنه التقييم. هذه معناها هذه لابد من، لانه المسابقه لابد فيها من معايير يا اخي. انت حتى لما نتعلموا في المدرسه يعني في النهايه لابد من اختبار، وهذا الاختبار عنده معايير واعداد تسند الى التلاميذ، ثم يقع ترتيب التلاميذ في المرتبه الاولى الثانيه الثالثه الى اخره. يعني هذا الشيء هو التقييم، هو علمي راه. نعم.
1: بنحكي لك فكره تو، مثلا في الغرب وخاصه في كندا وفي امريكا يفكروا كيف على الامتحان يتخلصوا من الامتحان. هي فكره متطوره جدا وربما سابقه لي وانا باش تدخلوا المهرجانات انا كذا. كيف التخلص من الامتحان، التقييم بدون امتحان كيفاش؟ الله اعلم، مانيش عارف. يعني مثلا من جمله ما قلت لك، مثلا عندنا صديق الله يرحمه الشاعر شادي بوزيزه لم يتحصل على جائزه واحده في حياته، وكان مبدع وكان الجمهور يحفظ له كل قصائده.
0: ما هو لانه مبدع في مجال معين في غرض من الاغراض يعني. نعم. هو مدع في غرض هو. نعم، هو لما تكون للشاعر خصوصية طبعا سيكون مختلفا، وكما قلت ستكون النجومية والشهرة بدون الصعود على ركح المسابقة أو غير ذلك. إذا طيب، إذا مثلت تونس خارج حدود الوطن سي الحبيب؟
1: مثلت.
0: أيوة. وين مشيت؟
1: مثلت في ليبيا.
0: في ليبيا أي؟
1: وفي دبي.
0: هم؟
1: كانت عام 2002 في دبي.
0: أيوة.
1: وفي ليبيا كانت اخر رحله كانت 2009 وكنا معا تقريبا.
0: نعم نعم صح.
1: كنا في رحله معا.
0: نعم، وقابلنا المرحوم القائد الليبي معمر القذافي ربي يرحمه ويوسع عليه. السي الحبيب، اخر محطه حضرت فيها في تونس؟
1: اخر محطه حضرت فيها في قفصه.
0: اها.
1: كنت ضيف عندكم في قفصه.
0: عند شكون؟
1: الجمعية التونسية للثقافة الشعبية. مهرجان الأخير
0: الملتقى العربي للتراث الشعبي في قفصة يعني.
1: بالفعل.
0: طيب الآن عندكش هكا رؤية بالنسبة للمحطات الثقافية خاصة اللي قاعدة تصير في تونس، عندكش معناها رؤية لكيفية أو طبيعة أو محتوى أو كيفية تنظيم التظاهرات المتعلقة بالشعر الشعبي؟
1: والله بودي نشوف بصيرتي ناخد أكثر مني ربما شاعر. المشهد في أحمد يتكرر سواء في دوز ولا في تطاوين ولا في القصرين ولا في مدنين ولا في أي مكان. المتشابه جدا. نبحث وإحنا في حيرة باش نقدموا شيء جديد في هالمهرجانات هذه، كيف سيكون الله أعلم. لابد من تجديد، لابد من شيء آخر باش نقدموا للناس الشعر، باش نحببوا الناس في الشعر، لأن بصدق راهو العديد من المهرجانات وأكثر المهرجانات الشعراء يقولوا للشعراء.
0: يعني انت تطرح اشكاليه الجمهور يعني.
1: هي ترى كيف نقدم هذا المادة هذه، كيفاش نقدمها للناس،
0: كيفاش نوصلوها، تقصد كيفاش نوصلوها يعني،
1: اي كيفاش نبلغوها.
0: عندنا المهرجان الوطني للشعر الشعبي سي الحبيب، انت اكيد حضرت حتى كضيف، اي شنو شنو ترى انه حاجات تقترحها في معناها من اجل اضافه الى هذا المهرجان العريق لسنه دوت 46؟
1: كيف باش نضيفوا للمهرجان هذا؟ تحيه للمدير نتاع المهرجان، المشرفين على هذا، مندوب صديقنا في القصرين،
0: نعم
1: نحيوه لان رجل صامد ورجل متميز ورجل نظيف ورجل

0: 150 200 وعام. انا اشرفت الحقيقه على عملنا عكاظيه سهره في الريف، فكان الحضور وبعد احصائه كان 1200.
1: اي مركز غريب،
0: وحتى النساء جو المحفل جاي يسمع في العكاظيه الشهريه. كلامك صحيح سي الحبيب. هاتوا نمشوا الى قبل ما ندخلوا في الاغراض اللي كتب فيهم سي الحبيب، هات نمشوا الى نستمع الى قصيده ثم نعود الى مختلف الاغراض اللي كتب فيهم سي الحبيب البشراوي اغلب شعره. القصيده الثانيه الان من اختيارك طبعا.
1: بسواني بعيونك انتظر، انت تطلع من خسوفك يا قمر، عارف ومقدر ظروفك وليش عزوفك يا ملاكي، هاي تعالى وانسى خوفك يا غلايا انت شوفك، انت تطلع من خسوفك، انت غيثك بالحنان بينهمر، يا مطر يا مطر بالدقايق بالثواني في رذاذك انتظر، يا حبيبي لما تسري في سمايا يضوي نورك وسط ليلي، تنطفي كل النجوم ويختفي وجه القمر، يا قمر غاروا منك يا حبيبي من عيونك من جمالك، السهارة والحيارة والعذارة وكل عشاق السمر، بالدقايق بالثواني في عيونك انتظر، لما تطلع في الشوارع الورود بتبتسم والعيون من العيون بتنتشي والمحبة على الوجوه بترتسم، والكآبة من مدينة بتختفي والعطاشة بالحنان بترتوي، انت بشري من البشاير وبشري وجهك كل شيء بينحني، ينحني حتى الشجر تحتفل كل المدينة بالفرح، يا فرح والقلوب بتنشرح بالمحبة بتمتلي والبلا بتشد أنغام الوتر، يا وتر بالدقايق بالثواني في عيونك ينتظر، نحكوا عنك يا حبيبي في الجرايد في الإذاعة في الصحافة في المقاهي في الملاهي في المساجد في الكنائس في الحنات في المسارح في الملاعب في المراسي في المحافل في أحاديث السمر، يحكوا عنك في كل نشرات الخبر، حتى في الفايز حكوا كل قالوا يا خبر، هالملاك من انظهر بالدقايق بالثواني في عيونك انتظر، ولما طيفك بينهجيني وبيحكيني تختفي كل الصور القديمة والجديدة الكل كانت في خبر، انت احلى احلى صوره في حياتي يا حياتي، انت دره من الدرر، انت شمعه تضوي دربي تضوي في ليل الضجر، بالدقايق بالثواني في عيونك انتظر، لما نقرب من عيونك نرتوي بنظره خلاهم هالعيون الزبلانين هالعيون السهرانين، يا ما فيهم من محبه يا ما فيهم من حنين ويا ما فيهم من فرح هالعيون الحيرانين، بيني بينك خليها مساس النظر والكلام الحلو بينا يستمر، هاي تعالى نبتدي في رحلة السفر لا تبالي بالخطر، هاي تعالى نركب امواج البحر، بالدقايق بالثواني في عيونك انتظر، انت تطلع من خسوفك يا قمر يا قمر يا قمر.
0: جميل سي الحبيب، يعني شارك له طعم كما قلت طعم خاص ومتميز. سي الحبيب، في اطار انه الانفتاح على مختلف اللهجات العربيه، يعني الشعب التونسي كيفاش تحب أن يوصل إلى المتلقي العربي أو المتقبل العربي بصفة عامة؟
1: شكرا شكرا على السؤال، وسؤال هام جدا وسؤال عميق. النص المحلي أو المحكي هذا محلي حقيقة يموت في جهة، لابد باش ناخذوا له جواز سفر، كيف جواز سفر يكون تاع النص المحلي رغم انه جيد ومفردات جيده كذا انما غير مفهومه. لما لهجه بيضاء تكتب بها شعراء ومدرسه تجديديه في الشعر لابد النص يكون مكتوب بلهجه بيضاء مفردات مفهومه، تقرا النص في بغداد كما تقرا في الجزائر العاصمه كما تقرا في القاهره كما تقرا في بيروت كما تقرا في نابل كما تقرا في الهيبه كما تقرا في قبصه كما تقرا في الدقيش، يعني مفهوم. وهذا اللي نطلبه من الشعراء، مش ان كل الشعراء يختصوا بهذا،
0: لا
1: انما
0: طبعا.
1: إبداع، ثم مراحل نتاع إبداع يوصلها الشاعر ويكتمل وكذا، لابد باش غير باش يوصل النص نتاعه. عندنا الكثير من الشعراء متميزين في قصة، في دوز، في قبلي، في مدنين، في الساحل، في المزونة، إنما نصوصهم تبقى حبيسة وسجينة ما تصلش.
0: يعني قصدك تحب تقول أنه الحاجز ما بين البث والمتقبل العربي يبقى اللهجات.

0: المحلية معنا.
1: العيشات المحلية معضلة كبيرة جدا,
0: بخصوص الأوزان. ما عندناش أوزان نحن, معناها ربما تكون حتى هي زادة, ربما كيفية نطقها أو كذا ربما تكون عائق زادة.
1: لا والله الإيقاع هو, شوف احنا حتى الإيقاع يشد الإنسان, مثلا نسمع النغمة الإيقاع الهندي شدني بدون حتى ما نفهم الكلام. احنا الإيقاع موجود عندنا, إنما يبقى في اللهجة, يبقى في اللهجة والتو خاصة في البصرة. كيف يمكن انتشار النص؟ نقول الاعتماد على النص البرقي والقصيد الومضة. ساعة ساعة إذا تقرأ لك إنسان 300 بيت يقرأ.
0: لا هذيك ملحمة, بتدي ملحمة. طيب هذا فهمتك أنا. مدى تأثر الشعب التونسي بتجارب البلدان العربية الأخرى سي حبيب؟ تحس انه يعني ثم هنالك تاثر يعني بالشعر في الامارات, بالشعر في الاردن, بالشعر في السودان, بالشعر في المغرب, كيفاش ترى؟
1: هو شوف مقسومه بالنسبه للجنوب التونسي متاثر بالشعر الليبي لانه قراب من بعض, ما ربما باللهجه الليبيه واللهجه التونسيه نتاع الجنوب قراب بعضهم, واقرب لنا ربما هي الخليجيه, اللهجه الخليجيه. أكثر المفردات تستعمل في الشعر الخليجي موجودة عندنا احنا.
0: لا هذا طبيعي لأنه هي تلك جذور يعني للغتنا, لهجاتنا هي لهجات فقط يعني اختلاف بسيط. ولكن لما نرجع إلى ما أغلب كلماتنا نستعملوها حتى في اللهجات العامية نلقوا أنك نرجع لسان العرب نلقوها وصولها موجودة في اللغة العربية يعني. هذا شيء طبيعي, فقط ربما الاختلاف هو في اللكنة, في لأنه توا الشعر المغربي مثلا امتازوا بالأزجال المغربية, بينما في ليبيا, اي في ليبيا وتونس نرى تطويل القصائد موجود كفي ليبيا وتونس.
1: اي بالفعل. لا وهذا هذا مو من بصدق راه, لان حتى النقاد في عمد انت تعرف اضر بالشيء هذا, كل ما طالت القصيده كل ما ضعفت.
0: هذاك علاش احنا مع في المهرجان الوطني السناسي سي الحبيب شرط ما لا تنازل عليه هو ان القصيده تكون ما بين 40 و50 بيت.
1: جميل جدا يعطيك الصحه. والله فكره طمنتني, لا بس وهذا نبحث عليه من زمان.
0: نعم عمنا أول كانت 60 سنة بين 40 و50 وإن شاء الله عم جاي تكون 40, لأنه لاحظنا أنه عمنا أول لما تحصر على الأبيات لاحظنا أنه ثم جودة في النصوص, يعني يوضح أن تكون 10 معنى في 10 أبيات, لا يكونوا 10 معاني في بيت.
1: إيه
0: بالفعل. السؤال الأخراني سي الحبيب, أهن لاحظوا دائما أنه في العكاظيات إذا كان عكاظيات الشعر الشعبي ما تلقاش حتى شاعر فصيح, وإذا كان عكاظيات الشعر الفصيح ما تلقاش حتى شاعر شعبي. يعني أنا أرى أنه البعض يرى أيضا أنه لابد من مصالحة بين هذين الجناحين للشعر, وربما البعض يؤمن أنه ثم ربما في امتزاج المدرستين ربما نخلق مدرسة جديدة في الشعر الشعبي التونسي. شنو رأيك أنا؟
1: كثير من الشعراء ثم اللي توفوا الله يرحمهم قاموا بالتجربة هذه, يبدالك بالدارجة ثم ينتقل نفس القصيدة ينتقل إلى الفصيح
0: أو العكس يعني.
1: أو العكس, هذه تجربة بالتمقي. لا نشوف يا مد علاش ما يتلقوش الفصحى والدارجة, لأن الدارجة الحديث اليومي تاع الشارع 90% من ناسنا عوام, 90% من الناس العوام يفهموا إلا اللهجة المتكررة اليومية, بينما العربية الفصحى نتاع نخبة.
0: لكن سي الحبيب نحب نقول لك حاجة, أنا والله في ملتقى أخيرا في تونس العاصمة واستمعت لأحد الدكاترة وأنا مار هكذا يعني في في في في المجلس, الكلام لم يكن موجه إلي ولكن سمعت يقول وأنا مار, قال الشعر الشعبي تجاوز الشعر الفصيح بسنوات ضوئية. أنا أنقول لك الجملة اللي قالها بكل أمانة والله شاهد علي معناها الحقيقة أنا بيني بين نفسي ما رجعتوش وما رجعتلوش وما حاورتوش, ولكن حسيت في داخلي معناها حسيت في داخلي شيء من الافتخار وشيء من الاعتزاز.
1: بالفعل. لا هو ملاحق رأي بالفعل, وفي في في بالفعل في في في بقعتها, لأن وتشوف تو مثلا التجديد في الدارجه هذه اللهجه المحليه ولا في الدارجه وكذا, ثم ناس تبحث, ثم ناس عندها هموم. مثلا في العربيه الفصحى بدر شاكر الصياد سنين من اللي بحث فيها وغير وكذا، وبعد جت المدرسه التجديديه نتاع محمود درويش وكذا. انما كما قلت الوقت ما ينجموش يتلاقوا الزوز مع بعض، لان الشعر الشعبي يفك السهره من الاخر.
0: صح. لا لا، هذاك هذاك هذاك لما اقول. طيب هات نحب نختمه ب اهم غرض كتبت فيه الشعر سي الحبيب.
1: كتبت السياسي وكتبت الغزل يعني.
0: اهم اذا كان حطه غرض في المرتبه الاولى.
1: في المرتبه الاولى هو الغزل.
0: هات ناخذ قصيده غزليه.
1: الحياه بودنا ناخذ في التقليدي باش نسمعوا الناس باش يعرفوا اللي كان راه نكتب في التقليدي وفي يعني في الزوزولة وفي التجديد.
0: اتفضل.
1: نقول تهاسيس في وين الاعزاز يهسوا، نوارينهم بنحسوا قداش في الخاطر حنين ندسوا. قلوق انظاري ننزف حنين في داخلي ونداري، شغشب دليلي حيسات افكاري، نوارين في صدري حنين يلسوا، تهاسيس في وين الاعزاز يهسوا. لا الفولة تاقوا رقوا العزايم والخواطر ضاقوا، يبكوا حزانة والعيون اشتاقوا، قلوقات يبكوا بدموع يغصوا، هاسيس في وين الأزاد يهسوا. يا ما لنا ويا ما زرفنا من دموع بكينا، دمعات نزلوا جمرهم كوينا، وهم يعطبوا في جرحنا ويجسوا، تهاسيس في وين الأزاد يهسوا. شوق جبرهم حنينات حنوا ضايق خواطرهم، قلوقات يبكوا من عزيز هجرهم، والأيام هاهم بالسواد تكسوا، تهاسيس في وين الأعزاز يهسوا. الخاطر حايس وربان في مركب دليلي نسايس، عاشق مراسي من قديم ورايس، مجادي في قلبي بالحنين نهسوا، تهاسيس في وين الأعزاز يهسوا. يا معذبنا خزانة حنين الشوق زاد تعبنا، وين المرافي الدافية جاوبنا، خلي المراكب على المراسي رصوا، تهاسيس في وين الأعزاز يهسوا، نوارينهم بنحسوا قداش في الخاطر حنين ندسوا.
0: جميل سي الحبيب، الوقت معك قصير، ومن المؤكد ربما تتساءل تقول ما قلناش برشا شعر في الحصة هذه، أنه حصة واحدة ما تكفيش، لابد أن نخصص لك حصة للاستماع إلى مختلف الألوان في قصائدك اللي نشتم فيها دائما رائحة التجديد ورائحة الشعر الحداثي. إذا حبيت نشكرك سي الحبيب، كلمة أخيرة لك سي الحبيب إلى رحلة شعر.
1: تحية لكل مستمعي إذاعة قفصة أينما وجدوا، وتحية لكل المبدعين، وتحية لكل العاشقين، وتحية لكل الحالمين. وأختم بهذا النص البرقي، نقول بألف دمعة شوق، عيني بكت من شوقها أشواق، تنزف حنين أشواق، ركبت أمواج بحرها، تعبت وطال سفرها، تسهل على معشوقها، بألف دمعة شوق، عيني بكت من شوقها.
0: الله يبكيك، وإن شاء الله ديما سعيد ومبتسم كما عاهدناك سي الحبيب. إذن شكرا لك سي الحبيب، أكيد سنلقاك في مصفحة أخرى، إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: أعزائي المستمعين، نتمنى أنكم عديتوا معنا رحلة شيقة مع ضيفنا اليوم والشاعر المبدع من ولاية مدينة الشعر الحبيب البشراوي، وإن شاء الله ترافقونا أيضا في الرحلة القادمة مع شعر آخر. وحتى يحين لقاءنا بكم نقول لكم شكرا وحسن الاستماع، في وديعة ربي وبسلامة الناس كل.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: الخامسة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. بولاية قفصة وتحت شعار تراث متجدد والأصل عنوان، تتواصل فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الفستق بأولاد أحمد بن سعد على مدى أيام 8، 9، و10 من سبتمبر. برنامج تظاهر يتضمن عديد الفقرات المتنوعة، من بينها معارض للفستق والمنتوجات الفلاحية ومسابقات رياضية وندوات فكرية وعروض للفروسية، إلى جانب السهرات الفنية. بولاية قبل اختتام دورة تكوينية حول المواصفات العالمية للسلامة الغذائية، نظمها قسم الفلاحة البيولوجية بالشراكة مع دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على امتداد 3 أيام بمركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من معتمدية قبل الجنوبية. كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد في تونس تتراوح بين 300 إلى 500 دينار وفقا لما كشفه نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخلج. صندوق البيئة العالمي يخصص 6.5 مليون دولار لمقاومة التصحر واستعادة الأراضي القاحلة في تونس، بحسب ما أفاد به حمد العلوي ممثل الاتصال الوطني للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر في وزارة البيئة. الاستثمارات الصناعية تحقق نسبة نمو ب 18% خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، مما مكن من إحداث نحو 13,000 موطن شغل إضافي. في العالم الآن، إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء استمرار قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأخيرا، ارتفاع أسعار النفط اليوم لتتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: معاك تضوى مرايتنا. ألو دكتور، ألو دكتور،
2: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا الرضاعة الطبيعية. للحديث عن فوائد الرضاعة الطبيعية نستضيف الدكتور صبحي غانمي، أستاذ مبرز اختصاص طب الوالدين. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
3: عسلامة عسلامة ريم. الموضوع متاعنا اليوم هو الرضاعة الطبيعية وما أدراك ما الرضاعة الطبيعية. احنا ما ننساوش اللي احنا من أمة حولاني كاملين متاع الرضاعة، مي مالوريزمو الوضع ماهوش يطمن برشا على مستوى القطاع الطبيعيه. المشكل من خلال ممارستنا اليوميه للسيالات الضمة، نسبه الرضاعه الطبيعيه ضعيفه برشا. باش نحاولوا نفصلوا اكثر للساده المستمعين فوائد الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه معناها توا هي اكثر باكثر معوضه بالرضاعه الاصطناعيه، لكن الرضاعة الاصطناعية دي من خلال حليب معناها محضر في لابراتوار، لكن يجب نعرفوا اللي راهو بعيد كل البعد على الرضاعة الحليب بتاع الأم. علاش؟ على خاطر يمكن اعتبار احنا كطب ما نعتبره ان الحليب الطبيعي بتاع الأم هو كائن حي تقريبا، لأنه يتفاعل حسب حشية معناها الصغير يتبدل في المكونات نتاعو. نعرفوا اللي توا تقريبا اجمعوا الاصابات معناها المؤسسات العلميه في العالم كل انه معناها الموضوع منتهي، لا يمكن محاكاه الحليب الطبيعي. وفات يعرفوا اللي الحليب الطبيعي نتاع الام يتبدل حسب الطلبات نتاع الصغير. نعرفوا الحليب المكونات نتاعو اليوم الاول ما تختلف على اليوم مثلا السابع والشهر الثاني والشهر الثالث، وفي نفس الوقت في نفس اليوم ده يتبدل. يعني الحليب نتاع الصباح ما يشبهش بالكل في المكونات نتاعو الحليب نتاع الليل، لانه يتاقلم حسب حاجيات الصغير. هذاك علاش ما يمكنش محاكاه الحليب الطبيعي. وثم برشا معناها برشا اسباب تخلينا لازمنا نخيروا الحليب الطبيعي. باش نذكر البعض منها، مش معناها للذكر مش للحصر، لان الفوائد لا تعد ولا تحصى. مثلا بالنسبه للصغير يصير في خاصه في 3 أيام الاولى اللي نسموه بالعاميه احنا الباء، هذيك في برونسير دونتيكار معناها تم المضادات اللي عند الام تنتقل للطفل. المضادات هما معناها اللي تكونوا بعد تعرض البشر لكل معناها انفكسيون خاصه بالفيروس. البدن يصنع مضادات هذوكم باش يقاوم بهم نفس الفيروس المره الجايه. دونك تقريبا نجموا نسموها اللي التجربه نتاع الام كلها تمشي للصغير باش الصغير معناها يقاوم الفيروسات والبكتيريات. معناها الحليب الطبيعي هو مكون أساسي للتغذية متاع الصغير باش ينجم يقاوم الانفكسيون. لو كل صغير يرضع رضاعة طبيعية مطلقة هو يعمل أقل برشا معناها انفكسيون من الصغير يرضع في الرضاعة الاصطناعية. زاد نعرفوا بالنسبة للصغير اللي يرضع رضاعة طبيعية ماهوش عنده أقل عرضة للسمنة، فأنت يكون معناها أطول وأضعف شوية مثالش، لكن زادا التكون متاع المخ يكون خير ونسبة الذكاء تكون أعلى. الحليب زادا هو ديما ستيريل، معناها معقم نظيف ديما دافي، ما يستحقش لا تعقيم ولا تسخين. الحليب الطبيعي زادا ما يتكلفش برشا فلوس بالمقارنة مع الحليب الاصطناعي، وإحنا نعرف سوم الحليب الاصطناعي ونعرف الوضعية معناها المادية للعائلة التونسية بصفة عامة. الحليب زادا هو معناها الرضاعة أكثر من الحليب، معناها لوجيست اللي تحل المرأة صغيرة على الدرع، هو معناها يحسن من العلاقة ما بين الطفل وأمه على مدى الحياة. يمنعه اللي أول مرة صغير يشم ريحة أمه تصير ميموريزي، معناها يبقى في الذاكرة مدى الحياة. زادة بالنسبة للأم، يعني يمنعه اللي الرضاعة الطبيعية هي تنقص من إمكانية حصول السرطان عفنا وعطكم الله عن خاصة في الأعضاء التناسلية عند الأم. الرضاعة الطبيعية زادة تعاون الأم برشا بش معناها تترجع الوزن نتاعها قبل الحبالة، معناها مقاومة السمنة هذيك اللي نعرفوها عند الأمهات الكل بعد الولادة، وغيره وغيره. معناها الأسباب تعد بالمئات، لكن أنا ذكرت بعض الأسباب لأنه رأى أنه حاليا في الوقت الحاضر الوضع ما يتمنش برشا، تما أمور معناها ما نعرفش ثقافية ما نعرفش نوع أنتوكا. يزم نعرفوا اللي الوضعية نتاعنا في تونس بيتو في المغرب العربي كل مش في بعضنا برشا، اللي الدول اللي أقل منا يمكن معناها مادية يرضعوا بار بليكاسون، معناها يرضعوا صغار من خاطر ما عندهمش شي فلوس، والدول اللي أحسن منا فاهمين معناها أهمية الرضاعة الطبيعية ويقدروا الفوائد نتاعها ويرضعوا. يعني احنا جينا في الوسط، الدول الفقيرة يرضعوا خير منا والدول المتطورة يرضعوا خير منا. هذاك علاش أنا رأي أن الموضوع هذا مهم برشا ويزم برشا التوعية عن طريق منتوما، وإن شاء الله تتحسن الرضاعة الطبيعية في قادم السنة.
4: إن شاء الله المعلومة تكون وصلت. شكرا لك دكتور لمدنا بكل هذه المعلومات. كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
1: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: تسعة سبتمبر 2026، الخمسة وتسعة دقائق على موجة إذاعة قفصة. رحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا في برنامج سيفك على كيفك. حبيت نقولكم مرحبا وخليكم معنا حتى الأخر الحصة الثمانية. برشا متابعات كما العادة، استضافات وأحلى الإيقاعات كذلك ترافقنا، برشا أخبار تسمعها معنا، الأخبار الثقافية وكذلك الأخبار الرياضية، برشا موزيكا بين التونسي الشرقي الغربي. عندكم ما تسمعوا معنا بين الإيقاعات العصرية والإيقاعات هكا اللي نوستالجيك شوية، كذلك عندكم ما تسمعوا معنا إكيب كاملة أسمعي حصة اليوم. صدقي عارفة، أهلا وسهلا ومرحبا. الهادية غويل اليوم في الإخراج الرقمي للحصة، مرحبا بكم الناس الكل. تشاركوا معنا وتتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه تحياتي ناس حمادي الرويسي، تحيات سمية جب عكرمي في أعداد الحصة. ذوق النغمة كما العادة، الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية نستقبلوها ديما مع الستة غير درجين على 31 376 730. سينو إذا كانكم كونكتي على الفيسبوك ونتلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك، تختاروا معايا القائمة الأولى ولا الثانية. هات نسمع بعضنا صدقي القائمة المقترحة، القائمة الأولى هذه المقترحة بالنسبة لليوم.

القيمة الأولى فيها عمرو دياب، كان عندك حق تدوب وترق بحلم بيك، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ديو لجماع الرحلة ذكرى محمد بإيهاب توفيق ولا عارف. هذه القيمة الأولى، نسمع بعضنا زي ده القيمة الثانية.

إذا محمد محيي لي بيفكرون يعنيك حسرة على أيامك يا حما منيرة ترودي تزعزع خاطري بنص الليل. الشاب مامي إذا كان اخترتوا القائمة الأولى تعرفوا كيفاش تشاركوا معنا، وإلا القائمة الثانية زادة كيف كيف عن طريق التليفون وإلا عن طريق الفيسبوك. نسمعكم توا شموسة الذكية في إعادة بالذكاء الاصطناعي غنية علاش يا غزالي.

0: إذاعة قفصة في السبالة على 91.8.
1: إشهار. الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا، أما نصيحة، عود عمل لها لونترتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونترتيان في وقته تخلص ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونترتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أي بي.
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: إذاعة قفصة. قفصة محبة دينا.
1: سيفك
0: على كيفك.
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك.

0: إذاعة قفصة محبة دينا. متابعات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجة إذاعة قفصة. حين تنبض الصورة ويصبح للصدى الصوتي صدى يتجاوز حدود المكان، تبدأ حكاية جديدة من حكايات الإعلام العربي. من تونس عاصمة الإعلام والثقافة تنطلق الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر 2026 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. مهرجان يجمع أهل الكلمة والصوت والصورة ويحول الإبداع الإعلامي إلى مساحة للقاء والتنافس وتبادل التجارب واستشراف مستقبل الإعلام العربي. عن ملامح الدورة الحالية تتحدث معنا الضيفة هايدي الجلاد، مديرة إدارة الإذاعة باتحاد الإذاعات إذاعة الدول العربية. أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام هايدي.
1: أهلا بك، أهلا وسهلا، وأهلا بكل جمهور قفصة وكل الجمهور التونسي في الإذاعة.
0: شكرا لك. من قرطاج يلتقي التاريخ بالفن إلى مدينة الثقافة بتونس والمدينة المتوسطية بياسمين الحمامات. تتوزع فعاليات الدورة بين عروض وتكريمات ومسابقات وندوات ومعرض التكنولوجيا وسوق الإنتاج البرامجي. أكثر تفاصيل معك مدام هايدي.
1: بيبدأ إن شاء الله المهرجان من يوم 21 وينتهي يوم 24. البداية مع حفل الافتتاح، وده طبعا من الحاجات اللي بتهم الجمهور التونسي وخاصة جمهور قرطاج. المسرح الأثري الهام الملهم اللي ليه طبيعة خاصة في جمهور مسرح قرطاج هيحتضن حفل الافتتاح. هيكون معانا نجوم عرب مهمين، نصيف زيتون ورحمة رياض. هيكونوا الاثنين بيتشاركوا المسرح، ونتمنى الجمهور التونسي يسعد بحفل الافتتاح. هيكون معنا أيضا تكريمات لنجوم عرب هامين سواء على المستوى الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو ما وراء الكاميرات من مخرجين وكتاب سيناريو وغيره وغيره. يعني دايما يحرص اتحاد إذاعة الدول العربية على تكريم المبدعين في كل المجالات بشكل خاص وبشكل مهم جدا. وبعدها تبدأ الفعاليات المختلفة على مدى الثلاثة أيام التالية، ومن أهم هذه الفعاليات الندوات اللي بتمنى أنها تشهد حضور وخاصة من الجمهور التونسي وخاصة الأكاديميين ودارسي الإعلام. عندنا ندوة بعنوان اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، تتناول البودكاست وهو اتجاه إذاعي وتلفزيوني أثبت وجوده على الساحة الإعلامية. أيضا الجمهور بيهمنا زي ما بيهمكوا أنت كمذيعة دلوقتي وكل القائمين على الإعلام، بيهمهم يعرفوا الجمهور واتجاهاته وتفكيره. احنا كمان بيهمنا عنصر مهم جدا بنختبره خلال هذه الندوة، وهو الجمهور ودوره كشريك في صناعة المحتوى، لأن الجمهور أصبح دلوقتي زي ما أنت عارفة مش مجرد متلقي، هو أصبح صانع للإعلام.
0: أيضا مدام هايدي، دورة تواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، يفرض الذكاء الاصطناعي أيضا والمنصات الرقمية حضور متزايد في هذه الدورة.
1: الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية خلاص فرضت وجودها في عالم الإعلام. طبعا إحنا يهمنا جدا جدا نواحي معينة في الذكاء الاصطناعي، وهو الاستخدام بما يتوافق مع ميثاق الأخلاق الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، وكيف يكون هناك شفافية بين صانع المحتوى وبين الجمهور، وكيف أنه تكون هناك خطوط واضحة جدا جدا ظاهرة للجماهير عما إذا كان هذا المحتوى قد تم خلقه بالذكاء الاصطناعي أم أنه تم خلقه بواسطة عوامل بشرية. يهمنا جدا المصداقية والشفافية يعني كل ما يمكن أن يوثق للجماهير أنها تتلقى معلومات صادقة وحقيقية، وتم بالتأكيد حصول ضمانات مسبقة على أن الذكاء الاصطناعي لم يشوه ما يصل إلى الجماهير من معلومات، وخاصة المعلومات التي تحتاج لتوثيق كالمعلومات الإخبارية وغيرها وغيرها. يعني دي نواحي هامة جدا حاليا بيتباحثها صناع الإعلام والقائمين على الإعلام في العالم العربي.
0: نعم، إذن الموعد من 21 إلى 24 سبتمبر 2026، إنه المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، موعد يتجدد فيه الإبداع، تلتقي فيه التجارب، تكرم فيها الكلمة والصوت والصورة. الدورة 26، نبض من الحاضر وصدى للمستقبل. شكرا السيدة هايدي الجلاد، مديرة إدارة الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية، تحياتنا.
1: شكرا لك، شكرا لك.
2: معاك تطوى مرايتنا. إشهار
3: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا كونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
5: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
6: اي بابا تفضل.
5: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
6: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
5: صنعة كيفاش؟
6: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
5: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
6: أي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
7: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
9: إذاعة قفصة، محبة دائمة.
0: على خاطر المحبة ديما دايما بيناتنا وبينات المستمعين، حبوهم يعرفوا كل ما هو مستجد من أخبار حتى الأخبار الرياضية. فقرة فلاش سبور اليوم من تأمينك فوزي، أهلا وسهلا ومرحبا فوزي.
10: مرحبا بك ناس، مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: اليوم قلنا باش نحكوا على استعدادات الأندية التونسية، خاصة المنافسات الإفريقية للمشاركات نتاعهم. تفضل فوزي.
10: وطريف الأمر أنه ترجي جرجيس اليوم عنده ساعة انطلق في اتجاه السنغال، والفريق اللي مضيف الترجي جرجيس ما عندوش ملعب، مش عارفين وين باش يلعب. هذه طرائف افريقيا.
0: شنو الحل معناها في ثنيه؟
10: الحل يمشوا للسنغال ومن بعد ربما يمشوا لاوغندا ولا يمشوا تعرف شوي.
0: يلا اخر الاخبار الرياضيه، تفضل فوزي.
2: فلاش سبور، فلاش سبور.
10: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. منذ قليل الترجي الرياضي الجرجيسي شد الرحال إلى السنغال لمواصلة المغامرة الإفريقية ضد نادي دومبارس السنغالي. مباراة الذهاب فاز بها فريق ترجي جرجيس 3-1. والطريف الأمر أنه إلى حد الآن الفريق السنغالي ما عندوش ملعب مؤهل لاحتضان هذه المباراة. ربما الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن ملعب المباراة. النادي الإفريقي كذلك يواصل تحذيراته غدوة الخميس باش يشد الرحال في اتجاه مالي لملاقات نادي جولي بالمالي. الرحلة باش تكون عبر طائرة عسكرية. النادي الإفريقي يستعيد هيكل الشيخاوي وديسون غونغ في المباراة الإياب اللي باش تدور إن شاء الله يوم السبت على الساعة 5 مساء بتوقيت تونس. كذلك هاتي المباراة باش يديرها الحكم الإيفواري هيوز كورار موديست اللي دار مباراتين في دوري الأبطال الموسم الفارت. برنامج الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت مستقبل مرسم عن النجم الساحلي لمل الرياضي محمد سوس الملعب بالتونسي اتحاد المونستيري اتحاد بنجردان يوم الأحد الشبيبة الرياضية بالعمران مع النجم الرياضي بالمتلوي نادي حملون في الترجي الرياضي الأولمبي البيجي مع تقدم ساقيت الدائري يوم الأحد 20 سبتمبر المباريات المتأخرة النادي الأفريقي مع الترجي جريس في رادس والنادي الصفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. للأسف راح مطول اللي حنا بعل المجبري تلقى إصابة في مباراته الأخيرة لفريق برنلي وباش يخضع لتدخل جراحي المدة راح باش طول والمدة ما بين 3 و4 أشهر. الكرة الذهبية العالمية النجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان أشرف حكيمي هو اللاعب العربي الوحيد الموجود في القائمة 30 باش تراهن على الكرة الذهبية بينما على حراسة في حراسة المرمى ثم زوز حراس من إفريقيا ياسين بونو وماندي حارس المنتخب السنغالي. رابطة الأبطال الأوروبية من أبرز المباريات اليوم برشلونة مع فينورد روتردام ليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد نابولي مع أرسنال باريس سان جيرمان مع سلوفان بارتسلافيا وسبورتينغ لشبونية تستضيف غالاتا سراي. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب إلى اللقاء ونرجع لك إينس.
0: شكرا لك فوزي. الموعد الموالي إن شاء الله باش يكون مع 7:30 خارجين موزيكا وراجعين. الحلقة دي جي

0: إذاعة قفصة في السبالة على 91.8.
1: مباشرة في الباراسول نتجول من جهة لجهة، من ولاية لولاية، من معتمدية لمعتمدية. المندوبية الجهوية للشباب بسيدي بوزيد تنظم مهرجان الشباب، كل مرة نحطوا ريحانا زادة في معتمدية في مواكبة لهذا المهرجان. اليوم باش نحطوا ريحانا في دار الشباب السبالة. سعيدة بسقبالة سيناجي خشناوي مدير دار الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بك سيناجي على موجة إذاعة قفصة.
2: أهلا وسهلا بك وتحية لكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: الله يخليك شباب سيدي بوزيد، قوة الابتكار والمواطنة المشاركة في مهرجان الشباب. كانت تعطينا فكرة حول الفقرات المؤثة هذا البرنامج اعتبارا أنه اليوم في سبالة.
2: مشكورة. اليوم مهرجان الشباب الجهوي بسيدي بوزيد يحط الرحال في معتمدية السبالة يوم 9 سبتمبر. المهرجان متاعنا فيه برشة فقرات، في فقرات كانت ندوات فكرية تهدف للمساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات. كذلك عنا فقرات تساهم في التعريف بالمواهب الشابة وتشجعها، عنا عروض شعرية، مداخلات شعرية، عنا عروض في الراب، ثم عرض فني لمجموعة كيلمارك الموسيقى، عنا كذلك عرض مسرحي في مسرح الشارع بعنوان سيستام، نص وإخراج عزيز حرزالي. عنا كذلك عروض من دار الثقافة سبالة، عروض مسرحية. كذلك في الدورة هذه في معتمدية سبالة باش نكرموا أبناء جلمة كذلك والسبالة، أبطال هم أبطال في العالم في الرياضات الدفاعية. مثال عنا بطلة العالم في الكيك بوكسينج 2016 أماني السيبي، يقع تكريمها في الدورة هذه كمبادرة من لتشجيع المواهب الشابة في معتمدية سبالة وكذلك في معتمدية جلمة.
1: بالنسبة لما بعد المهرجان السبالة، خلينا نختنم الفرصة حضورك معنا سي ناجي، نعرفوا حول الأنشطة وإلا افتتاح الموسم الشبابي الثقافي الجديد في دار شباب السبالة.
2: في دار شباب السبالة إن شاء الله في الافتتاح نتاع الموسم الشبابي الجديد، إن شاء الله في دار شباب السبالة موجود عنا فما افتتاح لنادي راديو ويب، كذلك عنا نادي مسرح إن شاء الله يبدأ سنة يخدم، كذلك عنا أنشطة رياضية متواصلة كما كرة القدم، كما كرة السرعة، كما التشوكبول، هما رياضات جديدة والشباب مقبل عليها في الجهة. كذلك نحن ديما في

0: صار مساهم في المجهود الوطني لمناهضة العنف. قاعدين نعمل في برشا ندوات، ان شاء الله مبرمجين برشا ندوات تتحدث على ظاهرة العنف اللفظي، المخدرات، الانقطاع المدرسي، في إطار خدمتنا ان شاء الله في دار شباب السلام. قدموا الإضافة للجهة ان شاء الله للولاية بصفة عامة.
1: نعم، شكرا لك، ان شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة. سينجي خشناوي، مدير شارع دار شباب سبالة، تحياتي.
0: شكرا على الاستضافة، ان شاء الله في فرص اخرى ان شاء الله.
1: شكرا لك، الى اللقاء.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: الموعد موعدكم في سيفك على كيفك. ذوق النغمة باش تختاروا منت وعلى بكري تختاروا القائمة اللي تحبوا تسمعوها في آخر الحصة، القائمة الأولى ولا القائمة الثانية. هات نعاود نذكركم إذا كان فاتكم الاستماع لذوق النغمة القائمة الأولى.

عمرو دياب كان عندك حق، بحلم بيك العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ولا عارف ديول يجمع بين ذكرى محمد وإيهاب توفيق. نذكركم بالقائمة الثانية.

اي جبت لكم اغنيات نوستالجيك، جبت لكم لي بيفكروني محمد محيي، جبت لكم زاد شاب مامي في القائمه الثانيه، تزعزع خاطري بنص الليل، حصر على ايامك يا حما، منير ترودي، مرحبا بكم. 31 376 730.

0: لولا فسحة الأمل لما استحقت الحياة أن نعيشها. حكايات من واقع نسمع بعضنا، نتقاسم همومنا ونلقوا مع بعضنا ضحكة وبسمة تنسينا في تعب الأيام. تجارب القلوب قوية وقفت من جديد، ونصايح تخلي روحك مرتاحة ونفسيتك ديما الفوق. تابعونا كل يوم خميس من 9 حتى 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: لولا فسحة الأمل.
2: أيا وينكم، ميكرو كاميرا إذاعة قفصة جايينكم. برنامج سواح يحط الرحال عندكم. استوديو إذاعي متنقل يهزكم في تجربة حية على المباشر. رحلة في قلب التاريخ والسحر يأسرك ما بين الجبال والشلالات والصحراء، بين أروقة المتاحف وثنايا المحميات نكتشفوا عراقة ديار الضيافة وسحر النزل، وين المعمار يحكي والطبيعة تتكلم. سواح، سواح عنوانكم للسياحة والترفيه. بضيوفنا نأنسوكم وبالهدايا نفرحوكم. كل نهار حد من 10 لنص نهار، مهما بعدت المسافة أنا قريب منكم. رياض دبوبي. سواح، سواح.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تمام السادسة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء. في هذه النشرة، مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بيت وزر يستكمل استعداداته لانطلاق السنة التكوينية الجديدة في أفضل الظروف. صندوق البيئة العالمي يخصص 6.5 مليون دولار لدعم برامج مقاومة التصحر واستعادة الأراضي القاحلة في تونس. وفي أخبار العالم، رئيس الوزراء الصهيوني يقول إن المهمة الرئيسية لحكومته هي إسقاط النظام في إيران. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أين فتحت المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة كبار سن بقفصة أبوابها لاستقبال الأطفال للسنة التربوية الجديدة من نوادي أطفال عمومية ومتنقلة ومركبات طفولة ورياض الأطفال ومحاضن مدرسية، بعد أن تم دعم هذه المؤسسات بالتجهيزات وإنجاز أشغال تهيئة وصيانة. نعيمة حمداني رئيسة مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار سن قفصة وأكثر تفاصيل.
5: بالنسبة للعودة المدرسية الجديدة، فتحت أبواب كل المؤسسات الخاصة بالنظر لوزارتنا باستقبال الأطفال. عندنا نوادي أطفال قارة، عندنا 7 نوادي أطفال عمومية، وعندنا 2 نوادي متنقلة، وعندنا 4 مركبات، وعندنا مركز مندمج للشباب والطفولة، وعندنا مركز جهوي الإعلامي موجه للطفل، وعندنا روضة عمومية. مبدئيا الروضة العمومية فتحت أبواب لاستقبال الأطفال وقبول ملفات المشاركين في برنامج روضتنا في حومتنا. بالنسبة للروضة دعمناها بعض التجهيزات، عملنا صيانة للمؤسسة من ناحية الشبكة الكهربائية والمائية. مركبات طفولة عندهم خصوصية خاطر عندهم تنشيط وعندهم زادة تقديم خدمات للوسط الطبيعي. قمنا في بداية سبتمبر في توفير كل ما يعني العودة المدرسية، تأمين الكتب، المحافظ، كل ما يعني الطفل وعنده علاقة بالمدرسة. نقدموا لهم الإكساب، كل ما هو لبسة، والأطفال منتفعين بالملابس متاعهم، وكل ما يساعدهم على العودة المدرسية في ظروف طيبة. ديجا تحتضن مركبة الطفولة من سنة أولى للبكالوريا، وعنا حتى طلبة يتمتعوا بمنحة جامعية عام كامل. إن شاء الله 1 أكتوبر تنطلق تقديم الإعاشة في المركبات. عنا مركبة طفولة متلول، مركبة طفولة من العرايس، مركبة طفولة بالخير، مركبة طفولة السند. ينتفعوا الأطفال بوجبة الغداء في المؤسسة. عنا زاد المركز مندمج للشباب والطفولة، عمل جلسة أمس برك على جلسة المجلس التربوي للإدماج والقبول. إدمجنا بالتشغيل وبالعائلة، وقبلنا أطفال نصف إقامة، قبلنا أطفال إقامة باش يكونوا إقامة في المؤسسة للظروف الاجتماعية متاعهم. معنا زاد القطاع الخاص اللي هو فيه رياض ومحاضن مدرسية، وعنا نوادي أطفال خاصة. نظام قاعدين زاد يسجلوا في الأطفال ويستقبلوا فيهم، وكمندوبية قاعدين نجمعوا في ملفات روضتنا في حومتنا. عنا في المركبات 160 طفل منتفع، مركب الطفولة المتلاوي عنا 50، في أم العرايس 48، وفي سند 32 طفل، وفي بالخير عنا 30 طفل. هذوما اللي ينتفعوا بخدمات الرعاية. زاد يقدم المركبات خدمات التنشيط للأطفال اللي ما همش مسجلين. بالنسبة لرزتنا في حومتنا عنا عملوا 1700 طفل، وإن شاء الله سنة بشي ارتفع العدد. عنا برنامج لطيفة واحد عملوا عنا 34 طفل. عنا 200 روضة خاصة تابعة ولاية قفصة.
4: نبقى في ولاية قفصة وتحت شعار تراث متجدد والأصل عنوان تتواصل فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الفستق بأولاد أحمد بن سعادة على مدى أيام 8، 9، و10 من سبتمبر الجارية. برنامج التظاهرة يتضمن عديد الفقرات المتنوعة من بينها معارض للفستق والمنتوجات الفلاحية ومسابقات رياضية وندوات فكرية وعروض الفروسية إلى جانب أسهرات الفنية. خير الدين الخضيري مدير الدورة الجديدة لهذا المهرجان يقدم فكرة عن هذه البرمجة.
6: هذا المهرجان باش نعرفوا به أكثر وتعطي للمنطقة حركة اقتصادية كبيرة ونحو قطاع بالكامل، وأن هذا المهرجان هو المتنفس الوحيد للمنطقة باش على الأقل تكون العباد فيه تتفرهد. برنامج دينا في أمس برنامج 3 أيام 8، 9، و10 برنامج داري ومتنوع، فيه عروض متنوعة للصغار الكبار، فيه الفن، فيه الشعر، فيه المسابقات، فيه الفروسية، التراث والموروث الثقافي، وإن شاء الله الدورة هذه باش تكون متميزة. البرنامج يبدأ أمس، كان هناك كرنفال احتفالي فيه عروض متميزة، كان هناك معرض المنتوج الفستق، مروحة فنية شعرية مع الفنانة سناء حامد والشاب حكيم ومع 3 شعراء من أبناء المنطقة وأبناء الجهة، عاملين ندوة كبيرة باللي تكريم هذه الشجرة وقعها وأفواقها وشنو مستقبلها بالضبط في ظل هذه التغيرات المناخية. عملنا ندوة مع خيرة خبراءنا كيف عنا عروض فروسية، عنا مداوري، في الليل عنا سهرة للفنون الشعبية وختامها مسك إن شاء الله، عنا سهرة كبيرة مع الفنان أيمن غزال والاختتام وتوزيع الجوائز.
4: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر. وذكرت الهيئة في بلاغ لها اليوم أنه يمكن لجميع المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من قبل الهيئة إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الإدارات الجهوية للانتخابات بتوزر الكائن ب16 شارع أبو القاسم الشابي بتوزر، وذلك كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري، على أن تنتهي هذه الأجال يوم 20 من سبتمبر الجاري. ونبقى في توزر، أين بلغت نسبة الإقبال على مختلف الاختصاصات التي يوفرها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزر خلال دورة سبتمبر 100%، وذلك بعد انتهاء عملية الترسيم عن بعد لطالبي التكوين بحسب المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بهذا المركز أريد يحيى.
7: السنة إن شاء الله تنطلق سنة تكوينية جديدة 2026-2027 يوم الخميس 17 سبتمبر، هي للمتكونين الجدد والقدامى، مرحبا بهم الكل. عن الحمد لله دورة سبتمبر لقت نجاح وتم التعبئة بصفة 100%، جميع الاختصاصات والبقاع اللي كانت مفتوحة تم الإقبال عليها، على المنظومة الجديدة اللي تم فتحها بالتسجيل عن بعد ATFP.AT. بالنسبة للاختصاصات دورة نوفمبر مازال الاختصاصات مفتوحة، اللي مازال يحب يرتحق بينا في دورة نوفمبر. عنا الاختصاصات المفتوحة اللي هي في مستوى شهادة كفاءة مهنية مجهز صحي وحراري، وفي اختصاص تقنيك في صيانة أجهزة ميكروعالمية ولحام بالقوس الكهربائي باستخدام معد المغلف. عنا اختصاصات في الخياطة كما عون في صناعة الملابس وتقني في صناعة الملابس مقسمة ما بين دورة سبتمبر ودورة نوفمبر للفتيات والفتيان اللي يحبوا يلتحقوا بينا في الاختصاص هذا. الحمد لله دورة مازالت واستعداد للاستقبال متكونين، تم صيانة المبيت كما المطعم وتحضيرات في صيانة البناءات باش إن شاء الله تكون السنة تكوينية ناجحة على جميع المستويات. نسبة الإقبال الحمد لله اللي هي كانت 100%، كما إن شاء الله في دورة سبتمبر باش يدخلوا متكونين جدد في مختلف الاختصاصات، عدد المقبولين هو 200 متكون جديد إلى جانب المتكونين القدامى اللي عنا اللي هو بإجمالي 550 متكون ما بين مترابسين وما بين متكونين مباشرين.
4: بولاية قبلي تواجه النائب بمجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور بسؤالين كتابيين لوزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الحرس الوطني بفطناسة وحول وضعية بلدية سوق لحد من حيث نقص التجهيزات وكذلك الأعوان.
8: في زوز مراسلات كنت توجهت بهم إلى السيد وزير الداخلية. مراسلة أولى حول إعادة فتح مركز الحرس الوطني بفتناصة، والمراسلة الثانية حول وضعية بلدية سوق لحد سواء كان في التجهيزات أو سواء كان في الأعوان والعمل. إجابة السيد وزير الداخلية حول السؤال الأول أفاد بأن هناك برنامج لإحداث منطقة أمنية كاملة للحرس الوطني بسوق لحد، من بينها موجود فيها مركز لحرس ترتيب البلدية، فيها مركز لسوق لحد، فيها مركز لفتناص، وتقريبا انتهت من الدراسة وهي في انتظار الانطلاق في الأشغال وإنهاء الدراسات. فيما يخص السؤال الثاني حول تجهيزات لبلدية سوق لحد، أفاد بأن تم برمجة ورصد المستحقات المالية من أجل اقتناء شاحنة قالبة سعة 3 متر مكعب وشاحنة ثانية قالبة بسعة 7 متر مكعب، إضافة إلى أن الأشغال الموجودة في مستودع بلدية سوق لحد كانت قد تعطلت بسبب إشكاليات مع المقاول، وهي الآن بصدد إنهاء الصفقة وتحضير لطلب عروض ثاني. أما فيما يخص الإطار البشري فأفادت الإجابة بأنهم قد طلبوا من بلدية المكان بأن تضبط المستحقات من أجل برمجة مناظرة يتم خلالها انتداب عدد معين من الأعوان والعملاء. تبقى بلدية سوق لحد في حاجة ماسة ومستعجلة إلى لفتة حقيقية جادة، لأن الوضعية اللي وصلت لها تحولت فقط إلى بلدية حالة مدنية. مع الأسف كل الأشغال المنوطة بعروة البلدية تكاد تكون معطلة، الفضلات متراكمة في كل مكان، التشجير، طرقات. بهذا بالإضافة للإشكالية الكبرى في بلدية سوق لحد أنها لحد الآن بدون كتبان، يعني هناك إطار مكلف بتسيير، إضافة طبعا كما كل بلديات الجمهورية التونسية من 2022 تم حل المجالس البلدية، لحد الآن لا مجلس بلدي ولا كتبان بلدية.
4: في أخبارنا الجهوية أيضا، احتلت ولاية القصرين المرتبة 12 وطنيا من حيث عدد حوادث المرورة المسجلة منذ غرة جانف الماضي إلى غاية 6 من سبتمبر الجاري بتسجيل 123 حادثة مرورة أسفرت عن وفاة 38 شخصا، وذلك بحسب ما أفاد به المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود البناني.
9: بالنسبة للقصرين الترتيب نتاعها ماشي يتحسن، الترتيب نتاعها 12 لأنها عملت 123 حادث، فيهم 38 قتيل وفيهم 194 جريح. الأطراف المساهمة كالعادة في الحادث على مستوى الترتيب، تونس ككل السيارة الخفيفة هي الأولى بنسبة 57%، الدراجة النارية هي الثانية بنسبة 50% أو يفوق، والمتراجل بنسبة 28%. بالنسبة للقصرين يفرق الترتيب هذا باش تصبح الدراجة النارية هي الأولى بنسبة تفوق 50%. الأسباب دائما هي السهو وعدم الانتباه، هي السرعة، هو شق الطريق، وهو عدم احترام الأولوية. وبالنسبة للقصرين دائما وأبدا السرعة هي المتسبب، ولت عندنا مشكلة أخرى، سبب آخر هو السياقة المتهورة الخاصة بالدراجات النارية. الطرقات اللي اتصارت فيها الحوادث هذه وأنه الطريق الأكثر معناها خطورة هي الشوارع عموما، وهي التجمع السكني، وهي بالنسبة للطرقات الوطنية وأقل منها الطرقات الجهوية. لكن دائما الطرقات الأخف أقل خطورة هي دائما الطرقات السريعة. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في المدة الأخيرة انطلقت في حملات العودة المدرسية بالشراكة مع مختلف المتدخلين.
4: وطنيا الآن، تقدر كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد في تونس بين 300 إلى 500 دينار، وفقا لما كشفه نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدية، والذي دعا الأولياء إلى تجنب اقتناء اللوازم المدرسية من الأسواق الموازية والفضاءات غير المراقبة.
10: الكلفة الجملية بما فيها حتى الوثائق اللي يعدها وحتى الخلاص نتاع المعلومة الدراسة وكله في الابتدائي راي ما تقلش على 300 دينار، بالنسبة للثانوي ترتفع توصل حتى 500 دينار على كل تلميذ إذا كان بطبيعة الحال ما عندوش محفظة قديمة وما عندوش طبلية قديمة وما عندوش أدوات قديمة اللي مش يستعملها. والعادة أنه يمشي للمكتب يمدلوا القائمة نتاع الأدوات وقلوا عطيهم لي. هنا الاختيار يتم من طرف البائع، ثم بضاعة أنه صار في العشرة وفي العشرين صار. كذلك الحاجة الثانية هو أنه عدم استيحاب الأبناء، خاصة نحكوا على السنوات الأولى في الابتدائي، لأنه التلميذ دائما يسعى إلى الحاجات الملونة اللي فيها في اللعاب مثلا، ثم أقلام من 200 مليم حتى 10 دينارات، أنا فرق كبير ياسر. بالتالي تمشي تختار في عقلك وتختار أنت النوعية، ثم النوعية التونسية هي نوعية جيدة. الإشكالية الأولى هو أنه المقاسات نتاع الكراسيات اللي تشترى من السوق الموازية هي غير مطابقة مع المقاسات العادية. حتى كي تشتري الغلاف قالوا بدي تركب الغلاف ما يركبلكش. ثانيا الجودة نتاعها متدنية. ثالثا وهذا أهم أنه ثم تأثيرات صحية خاصة على المواد والأدوات، لأنهم الطفل الصغير ساعات يحطهم في فمه، ساعات يحطهم في يده ويقعدوا مدة طويلة، وهذاك احتكاكهم بالجلد ينجم يتسبب في أمراض عافانا وعافاكم الله.
4: في موضوع آخر، خصص صندوق البيئة العالمي 6.5 مليون دولار لمقاومة التصحر واستعادة الأراضي القاحلة في تونس، بحسب حمد العلوي ممثل الاتصال الوطني للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة.
11: بالنسبة للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر هي تختص في مجال الأراضي، تم الإعلان عليها من سنة 94 بطلب من الدول الإفريقية. لحد الآن كل سنتين تعقد مؤتمر متاحة باش يعرفوا شنو التقدم، شنية العراقيل، ومعرفة شكل تدهور الأراضي، النسق متاحة، توصيات اللي نعطوها للمنظمات الدولية لتوجيه الاستثمارات متاحة في هذا المجال. السنة هذه هو المؤتمر 17 استضافته جمهورية منغوليا لاختصاصها في المراعي. شاركوا فيه المؤتمر 197 دولة، كانت فيه مشاركة تونسية زادة هامة خاصة من المجتمع المدني. هو الشعار المؤتمر هذا هو استعادة الأراضي استعادة الأمل. دونك تم ربط المياه، الأمن الغذائي، الاستثمار في الأراضي، الحد من الجفاف، تثمين المعارف التقليدية والمحافظة على الرعاة. تم تقييم على مستوى العالمي أنه بحلول 2030 على قليلة يلزم توفير ما يقارب 355 مليار دولار كاستثمار في الأراضي والمراعي، غير أنه لم يتم تحقيق إلا استثمار ما يقارب 77 مليار سنويا. دونك فما فجوة في التمويلات. هذا الخلل راجع لعدم قبول القطاع الخاص للاستثمار في الأراضي، يعني القطاع الخاص لم يساهم إلا 6%. في هذا المؤتمر فما إعلانات مهمة اللي هي 1.3 مليار دولار كحافظة مشاريع في 23 دولة. احنا زاد كذلك وضعنا رؤية في مخص أحزمة الخضراء اللي هي بالوسط التونسي، وبدينا نشتغل على إعداد مشاريع خاصة والمحافظة على المراعي اللي هي موجودة بالجنوب والوسط. الاستثمار فيها صعيب شوية، يلزم تدخل الدولة وتعبئة الموارد المالية البيئية كما صندوق البيئة العالمية اللي خصص معناها 300 مليون دولار للمجموعة الدولية. نحن حاليا عندنا كوتا متاع 6.5 مليون دولار باش يتم تخصيصها زادة في هذه المنطقة. كذلك تم تحديد مشروع ب 15 مليون دولار من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية، زادة مش نقوم به في منطقة الوسط، تعاون مع مرصد الصحراء والساحل. نحن في طور إعداد الدراسات التنفيذية لهذا المشروع، ومشروع تو ينجز مع الإدارة العامة للغابات للمحافظة على منابت الحلفاء.
4: في أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال زيارته جبل الشيخ في سوريا أن المهمة الرئيسية لحكومته إسقاط النظام في إيران. وأضاف نتنياهو الذي زار المنطقة برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الصهيوني أن حكومته لن تسمح بتمركز أي جيش على حدودها، وأن الكيان الصهيوني يسيطر على المنطقة بأكملها في جبل الشيخ إلى اليرموك ومن هناك إلى البحر المتوسط. وفي منطقة الخليج العربي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن أخرى كانت تعتزم عبر المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. كما دعت البحرية الإيرانية أفراد أطقم ناقلة النفط قبلة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها ستكون عرضة للاستهداف. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر يستكمل استعداداته لانطلاق السنة التكوينية الجديدة في أفضل الظروف. صندوق البيئة العالمي يخصص 6.5 مليون دولار لدعم برامج مقاومة التصحر واستعادة الأراضي القاحلة في تونس. وفي العالم، رئيس الوزراء الصهيوني يقول إن المهمة الرئيسية لحكومته هي إسقاط النظام في إيران. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة محبة دينا. سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: Merci. Merci.
1: هذه أحلى الإيقاعات، إيقاعات الراي، توصل بينا للستة وخمسة وثلاثين دقيقة. نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية اللي حاضرة معانا. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بك عودة ميمونة.
1: الله يخليك، يعطيك الصحة. شنو حوالك؟ لبس عليك؟
2: لبس عليك الحمد لله. شحال كنت لبس
1: هنانة رياض، على سيفك على كيفك مدام عايشة.
2: رياض اليوم ربي
1: أيوة تعركنا، اشنو رايك؟ خاطر هو ديما ربحني في القيمات، قلت له اسمعني توا الشبكه بشتوفه ولازمني انا نربح، خليته هو نهارين يربح فيهم، واليوم لازمني نربح انا بالقيمات اللي حضرتها لكم، وغدوه ان شاء الله ترجع اخر حصه فيها ان شاء الله باش نسلموا على المستمعين الكل.
2: يعطيكم الصحه ولا برنامج الصيف،
1: الله يخليك.
2: خريف شتاء برنامج سمح لي
1: ان شاء الله. ان شاء الله تو غدوه الحين نعطوكم تفاصيل الشبكه وين باش تلقونا في المواعيد الاذاعيه. مدام عايشه، عجبتك القائمه الاولى الحقيقه ولا القائمه الثانيه؟ هي قولي الحق.
2: انا القائمه الاولى الصراحه.
1: القائمه الاولى العجل عند ليب ولا شكو؟
2: لا تعجبني يا غني ذكرى وإيهاب توفيق سمحة.
1: نعم
2: عند ليب عمر ذيب هكا كل يعجبوني، حتى القائمه الثانيه سمحة عجبتني.
1: أي. اي باهي
2: باهي،
1: هذه
2: القائمه الاولى. لكن
1: القائمه الاولى، شكرا لك، يعطيك الصحه، الى اللقاء. نسمع صوتك غدوه ان شاء الله، الى اللقاء. اتصال موالي، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: كل عام وانت حي بخير. النفس الغاليه ان شاء الله ال100 وبعد ال100 وصحه قويه حبيبتي.
1: الله يخليك. اسمعي، انا الكلمات السعاده والفرحه ورحب بها في كل وقت، اما زال بكري غدوة نتفاهم. سابقة العرس بليلة كما يقولوا. باهي باهي، يعطيك الصحة. رؤية ولا ميار؟ سا
3: ميار.
1: يلا ميار، صوتك لشكون في القائمة؟ أنا هي قائمة اللي عجبتك وعلى إيش؟
3: عجبتني القائمة الثانية
1: على خاطر شنو فيها؟
3: شاب مامي
1: هاي
3: الحق نتاع ربي، غنية يا حسرة عليك يا حسرة عليا يا حما.
1: اي
3: حلوة حلوة.
1: نقول لك اختيار حسر على ايامك يا حما اليوم خصيصا مناسبة العودة المدرسية. نتصور هيك خممت فيه. شكرا لك، يعطيك الصحة، نسمع صوتك غدوة ان شاء الله، الى اللقاء. اتصال موالي، مرحبا.
4: الو،
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
4: نوسه،
1: مرحبا. احوالك سي بشير؟ الله يخليك، الحمد لله.
4: وينك
1: حنان؟ لاباس.
4: عمي
1: رياض غدوة الحي ان شاء الله يرجع ونشوف المنافسة عاد اخر حصة كيفاش باش تكون. عايش، شنو رايك؟ باهي. يلا سي بشير،
4: نادينا رايي معاكم.
1: الله يخليك، يعطيك الصحة، ربي يطول في اعماركم وربي يخليكم ان شاء الله مستمعينا. سي بشير، عجبتك القائمة الأولى ولا القائمة الثانية؟
4: والله القائمة نتاعك الأولى فيها عبد الحليم والأخرى نتاعنا
1: ايه انت ناهي اللي بشت... انا اللي باش تختارها، انت ناهي اللي تحب تسمعها في الاخر.
4: لولا
1: اللي فيها عبد الحليم حافظ. ان شاء الله غدوه الحين نتقابلوا ان شاء الله ونشوفوا انا هي قائمه باش تختارها، قائمتي ولا قائمه رياض. شكرا ليك سي محمد البشير، الى اللقاء، ليلتك زينه. اتصال موالي. الو، مساء النور. مرحبا بيك، شكون معانا؟ مدام زهره، شنو احوالك؟
5: والله الحمد لله.
1: الحمد لله. صوتك لنهي قائمة أولى ولا ثانية؟ مدام زهرة، به نشوف الاتصال موالي. ألو، عسلامة.
6: مساء الفل والياسمين والعنبر والنسرين، الناس الحلوة والناس الغالية.
1: مرحبا مدام شلبية، أهلا وسهلا.
6: كمال حميدة، كل عام في بعد قصر بدون استثناء.
1: الله يخليك، يعطيك الصحة، وصدقي عرفة وعماد الغرز، الكل يسلموا عليك.
6: عماد الغرز، شكون معاك الأخرين؟
1: صدقي عرفة وعماد الغرز وكمال حميد.
6: عرفة وعماد الغرز، تحية لك.
1: شكرا.
6: برشا وكل عاملين في إذاعة قصر.
1: الله يخليك. مدام شلبية، مدام شلبية. أنا هي قائمة عجباتك ولماذا؟
6: ولماذا؟ عبد الحليم حافظ.
1: عبد الحليم حافظ من غير لماذا؟
6: عبد الحليم حافظ أكاها عبد الحليم ونجات صغيرة.
1: باهي برش، هذا الصوت الثالث للقائمة الأولى. شكرا ليك، ليلتك زينة، إلى اللقاء. اتصال موالي، مرحبا.
7: ألو،
1: أهلا، مساء النور.
5: هكا انا دخلت نستنى قلت لك تعود لي حتى من عندك انت الاسم نتاع القائمه الاولى مستني باش نعرف شكون.
1: اي عندنا القائمه الاولى ولا عارف ديولك اللي جمع ما بين ذكرى محمد وإيهاب التوفيق، عندنا بحلم بيك العندلي بالاسمر، وعندنا كان عندك حق تدوب وترق عمرو دياب، هذه في القائمه الاولى. القائمة الثانية الشاب مامي غني تزعزع خاطري في نص الليل، حسر على أيامك يا حمى منيرة ترودي، ليه بيفكروني محمد محي، كانت تذكرها الأغنية.
5: أي ليه بيفكروني حسرة.
1: من أرشيف قولي لي خرجتها.
5: نختار فين
1: به زوز أصوات للقائمة الثانية وثلاثة أصوات للقائمة الأولى. شكرا ليك مدام زهرة، إلى اللقاء. اتصال موالي عسامة.
7: ألو عسامة.
1: مساء النور، مرحبا.
7: مرحبا بيك. معك عبلة علينا من قفل.
1: مرحبا مدام عبلة، شنو حوالك؟
7: الحمد لله هاي.
1: اختيارك لنا هي كفة مال، الكفة الأولى ولا الكفة الثانية؟
7: قائمة عبد الحليم حافظ.
1: قائمة عبد الحليم حافظ، شكرا وإلى اللقاء. يعطيك الصحة. اتصال موالي عسامة.
8: نور أختي.
1: مساء الفل، مرحبا سي مبروك.
8: تحية ليك.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
2: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
1: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشفوا بيها تفاصيل حياتنا.
3: الحياة سكرة.
1: معاكم نفتحوا أبواب البدايات. نرجعوا لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 ل 11 معايا إيناس حمادي رويسي، على خاطر كل نجاح كل حلم وكل إنسان وراها حكاية.
4: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: السابعة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري. في اللاجئات ولاية قفصة تحتضن انطلاقا من اليوم وعلى مدى 4 أيام أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية. المؤتمر يجمع نخبة من الباحثين والمختصين في عصور ما قبل التاريخ والخبراء من تونس ومن الخارج، بما سيتيح فرصة لتبادل الأفكار ونتائج البحوث والدراسات العلمية حول هذه الحضارة. بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تتمغزى من ولاية توزر، انطلاق دورة تكوينية في مجال الفلاحة البيولوجية الطبيعية، وهي الأولى في سلسلة دورات مبرمجة ضمن برنامج كاب أجري المنفذ في إطار شراكة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بمشاركة 25 فلاحا من ولايات الوسط والجنوب التونسي. بولاية القصرين تنطلق الجمعة 11 من سبتمبر بمنطقة العبيدات من عمادة مشرق الشمس التابعة لمعتمدية سبيطلة فعالية الدورة 10 من مهرجان ليالي جبل، لتتواصل إلى غاية 13 من نفس الشهر ببرنامج يجمع بين العروض الفنية والمسرحية والتنشيطية وكذلك الفروسية. وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى باء سلبي مع أفاق مستقرة، حيث أوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومية والعجز المالي، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار المنعقدة اليوم تبحث فرص الاستثمار في قطاع المعادن وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل تنامي الطلب العالمي على عدد من المعادن والموارد الاستراتيجية من بينها الفوسفات والليثيوم والنحاس. أخيرا وفي العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يحدد 6 شروط لوقف الحرب، تشمل وقف الحرب بشكل كامل والامتناع عن توجيه أي تهديدات جديدة لبلادها، والانسحاب الجيش الصهيوني من لبنان، وإنهاء حصار اليمن، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والتوقف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة، قفصة محبة دائمة.
9: سيفك سيفك على كيفك
10: على كيفك.
9: على كيفك. سيفك على كيفك.

0: أحلى الإيقاعات على أحلى الموجات، سيفك على كيفك. 16 دقيقة بعد السبعة، يلا ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا. فقرة ماذا قال الإي آي، كل مرة نسأل الذكاء الاصطناعي على سؤال موضوع يدور في بالكم. زادة أنتم مستمعين كنت لكم الفرصة وحبيتوا تسألوا على بعض المواضيع وتعادت معنا في ماذا قال الإي آي. اليوم سألناه وقتاش، متى وأين ظهر أول قمر صناعي وأول أيضا ظهور للتلفاز، ماذا قال الإي آي؟
1: أصبح القمر الصناعي ركيزة أساسية في العصر الحديث، يعتمد البشر عليه في الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني واكتشاف الفضاء الخارجي ورصد الأحوال الجوية، بالإضافة إلى المجالات الأمنية والعسكرية وغيرها من التقنيات الحديثة التي تعتمد على القمر الصناعي. يعود اختراع القمر الصناعي إلى الروسي سيرغي بافلوفيتش كوروليف من مواليد 1907 بمدينة زيتومير في أوكرانيا، وهو كبير مهندسي ومصممي الصواريخ خلال سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. وبعدها أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي سبوتنيك 1 في الرابع من تشرين الأول سنة 1957.
2: في 27 من يناير من عام 1926 الاسكتلندي جون بارد يخترع أول تلفاز في العالم. كان يعمل كمهندس كهربائي حتى ساءت صحته، ليبدأ في التفرغ لدراسة وتطوير التلفاز، ليكون أول من توصل إلى صنع صورة تلفزيونية حية اعتمادا على انعكاس الضوء. كما طور عدة أنظمة للتلفزة باستخدام الأشعة تحت الحمراء، حتى إنه أسس شركة باسم شركة تطوير تلفزيون بارد. وفي عام 1928 قام بارد ببث أول صور تلفزيونية ملونة. وفي العام 1946 توفي جون بارد بعد إصابته بجلطة بعدما ترك ذلك الجهاز الملون المبهج للعالم.
3: إذاعة جمسة محبة دينا.

بعد شوية أخبار سبور. نهار الجمعة 11 سبتمبر بمنطقة العبيدات من عمادة مشرق الشمس تابعة لمعتمدية سبيت من ولاية القصرين تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان ليالي الجبل باش تواصل إلى غاية 13 سبتمبر. برنامج يجمع بين العروض الفنية المسرحية والتنشيطية والفروسية إلى جانب فقرات تستحضر الموروث الشعبي والخصوصية الثقافية للمنطقة. مهرجان في برشا فقرات، سهرة في الموسيقى الراي يحييها ابن الجهة عبد السلام الصغير، وعرض في الفن الشعبي للفنان سعيد الغيلاني، لجانب عرض محلي بعنوان سامور البادية، هو عمل فولكلوري تراثي يقدم للمرة الأولى ويشرف على إخراجه محمد الهادي محمودي بمشاركة عدد من نجوم الذاكرة الشعبية بالمنطقة. أيضا برنامج يتضمن ورشة للطائرات الورقية بعنوان طائرة ورقية تزين سماء المشرق، يأسسها ابن الجهة الأستاذ أحمد بوعلاقي، ورشة فنية بعنوان آغ أباغ تأسسها الفنانة التشكيلية البلجيكية وصديقة المهرجان كريس ليلى أوبان، فضلا عن عرض تنشيطي بعنوان مع حمى تحلى اللمة في الموثائق زادة، يحمل عنوان المغامرة الجبلية الثقافية بمشرق الشمس للمخرج الجزائري سعدي حجام. عرض الاختتام باش يكون مع سمور البادية في عمل يراهن على إعادة الاعتبار للذكرى الشعبية والموروث الثقافي أيضا للجهة من خلال مشاركة عدد من أبناء المنطقة ونجومها في هذا المجال.

0: نجمة تمشط شعر الليل، وخرى تغازل نجم سهيل، نجمة تضوي في قلب الظلمة، ونجمة بتغزل بالكلمة. في كل حلقة نجومة تجينا وتضوي سهر ليالينا، تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان، تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز الثمانية مع إنيس حراثي. إذاعة قفصة محبة دينا. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. بلاغ من الرابطة الثالثة المستوى الأول تعلم فيه أن اشتعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب قرعة رزنامة البطولة والدور التمهيدي الأول لكأس تونس للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك يوم السبت القادم 12 سبتمبر على الساعة 10 صباحا بأحد النزل بمدينة سوسة. الترجي الرياضي الجرجيسي تحول عشية اليوم إلى السنغال لمرقات نادي دومبارس السنغال في إطار إياب الدور الثاني لكأس الكاف. المباراة الذهاب كان فيها فاز فيها الترجي جرجيس بثلاثة أهداف مقابل هدف. النادي الإفريقي غدوة في رحلة إلى مالي لملاقات نادي جوليبال مالي، مباراة الذهاب فاز فيها النادي الإفريقي أهداف مقابل صفر. والنادي الرياضي الصفاقسي وصل تحذيراته باش يستقبل نادي شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة الذهاب فاز بها الفريق النيجيري هدف مقابل صفر. بالنسبة لحنبع المجبري بعد ما تلقى إصابة في مباراته مع فريق برونلي، أجرى تدخل جراحي باش تكلفه راحة ما بين 3 و4 أشهر في تمنياتنا بالشفاء العاجل لحنبع المجبري. برنامج الجولة الرابعة ذهاب للبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت القادم المستقبل المرسى النجم الساحلي أمل حمام سوسة مع الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان، يوم الأحد شبيبة العمران النجم المتلوي، النادي الرياضي الحملم في الترجي الرياضي، الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدير، يوم الأحد 20 سبتمبر المباريات المؤجلة النادي الأفريقي مع الترجي الجرجيس، والنادي الرياضي الصفاقسي مع النادي الرياضي البنزرتي. رابطة الأبطال الأوروبية مباريات الدور الآن في اللحظات الأخيرة، برشلونة متقدم على فينورد 4-1، وشتوتغارت كذلك في اللحظات الأخيرة من المباراة متقدم على نادي فاكينج ب3-1 في الثمانية، ليفربول أتليتيكو مدريد، باريس سان جيرمان سلوفان بارتسلافيا، وبسبورتينج لشبونة مع غالاتا سراي. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

إذاعة قفصة قفصة محبة دينا. أحلى تحايا مجدة لكم الناس الكل. ولاية قفصة تنطلق اليوم في احتضان على مدى زادة 4 أيام أشغال المؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية. هذا من المنتظر أنه يجمع المؤتمر اللي بدأ اليوم نخبة من الباحثين الأثريين والمتخصصين أيضا في عصور ما قبل التاريخ، خبراء من تونس من برشا دول أخرى، بما يتيح فرصة لتبادل أحدث المعارف والنتائج العلمية حول الحضارة القبصية، مناقشة مختلف المقاربات والدراسات الحديثة المرتبطة بها. إذن اليوم هو انطلاق الملتقى والمؤتمر، وعلى مدى 4 أيام مازال متواصل. احنا مازلنا مصين معكم مشوارنا. احلى التحايا لكم مستمعينا.

الأمطار تكون متفرقة بالشمال الغربي والوسط آخر النهار وبداية الليلة، ثم طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الضعيفة، فمعتدلة داخل البلاد، تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحر، قليل الاضطراب إلى مضطرب في المناطق الساحلية. بالنسبة للحرارة عموما تتراوح ليلا بين 26 31 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات، تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. بآخر تحليل صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، نفحصت اليوم معكم من برنامج صيفك على كيفك القائمة اللي اقترحتوها اليوم، هو لمحل فرق بسيط، فرق صوت وحيد. باش تسمعوا القائمة الأولى اللي فيها ولا عارف ذكرى محمد، إيهاب توفيق، بحلم بيك، عبد الحليم حافظ، كان عندك حق، عمرو دياب، مع أجمل تحياتي، تحية كامل فريق صدقي عارفة. شكرا لك الهادي غويل، يعطيك الصحة عماد الغورز، شكرا كامل لحميدة، تحية سمية جبعة كرمي في أعداد الحصة، في تقديم هينس حمد الوسين. قبل غدوة، إلى اللقاء.

0: الثامنة ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار متابعة مختلف الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 انعقد أمس بمقر المندوبية الجهوية للتربية بجفصة مجلس إدارة لمتابعة جاهزية مختلف المؤسسات التربوية بالجهة والوقوف على مدى تقدم الاستعدادات بما يضمن انطلاقة موفقة للسنة الدراسية الجديدة. انطلقت اليوم بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر دورة تكوين في مجال الفلاحة البيولوجية الطبيعية، وهي الأولى في إطار سلسلة دورات مبرمجة ضمن برنامج كاب أجري المنفذ في إطار شراكة بين وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية، وذلك بمشاركة 25 فلاحا من ولاية الوسط والجنوب. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم عن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة بولاية توزر، وذلك من يوم الاثنين إلى يوم السبت وفقا للتوقيت الإداري، على أن تنتهي الأجال يوم 20 من سبتمبر الحالي. في بيان أصدرته بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2026-2027 دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وأعضاء الأفارقة في منتدى صناديق الإيداع مؤخرا قرارهم بتعزيز تعاونهم بهدف حشد مزيد من التمويلات طويلة الأجل لخدمة التنمية المستدامة في إفريقيا وفق ما أفاد به صندوق الودائع والأمانات، وذلك بمناسبة الاجتماع السنوي لمنتدى صناديق الودائع المنعقد من 7 إلى 9 من سبتمبر في البنين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع المنقضي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. كالعادة انبسطوا التكنولوجيا ونستعملوها بطريقة ذكية وأكثر أمان. اليوم حديثنا على تطبيق واتساب، كيفاش بإمكاننا استخدامه بكل سهولة على الحاسوب، وهل فعلا تطبيق واتساب آمن أم أنه قابل للاختراق؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو واتساب، اللي هي تطبيق كما ميسنجر وعديد التطبيقات الأخرى تساعد على الاتصالات الصوتية والفيديوهات. احنا في العادة واتساب هي تطبيقة نثبتوها على الهاتف الجوال من خلال دخول أب ستور وإلا بلاي ستور، نستعمل فيها رقم الهاتف الجوال نتاعنا في شبكات الاتصال الوطنية. على الهاتف نستعمل فيها عنا مدة، ما ثمش حتى قلق. نجم زادة واتساب نستعمله على الحاسوب، مفيد للعمل، يسهل لنا الدخول من خلال استعمال بعث الملفات ولا استقبال الملفات، لكن عنده شروط. الشروط هذه تأمن المحادثات، تأمن الفيديوهات، وتأمن الملفات اللي نبعثوها لبعضنا عن طريق الواتساب. واتساب صارت أبليكاسيون ولا تطبيقة مهمة برشا نجم نستعملوها من خلال واتساب ويب وإلا تطبيق ديسكتوب. هي نفس التطبيقة نتاع واتساب موجودة على الهاتف الجوال، لكنها تطبيقة نستعملوها عن طريق الحاسوب. ندخلوا الجوجل كروم، نكتبوا واتساب، لوجوا على الابليكاسيون واتساب، ومن بعد ندخلوا لدوني نتاعنا. كيفاش يتم الربط ما بين الهاتف والهاتف الجوال والحاسوب؟ من خلال استعمال نفس الرقم، نفس الكونت، نفس الحساب واتساب. في العادة الربط يصير عن طريق كيار كود، كود كيار. الكود كيار هذا يتم المسح نتاعو عن طريق الهاتف الجوال، وقتها يصير الربط ما بين الحاسوب والهاتف الجوال. أول حاجة لازمنا باش نحافظوا على الأمن وتأمين المحادثة هذه عن طريق الحاسوب، لازمنا نحافظوا على الكود كيار. كيفاش نحافظوا على الكود كيار؟ ما نصوروهش، ما نخلوش يكون يصوروا. إذا أي واحد خذ تصوير نتاع الكود كيار هذاك، معنى المحادثات نتاعك ينجم يحلها في أي حاسوب آخر، تولي تمثل خطر. ماذا بينا نحافظوا على الكود كيار هذا. من ناحية الأمان لازمنا نأمنوا الجهاز الشخصي، كسوا الهاتف الجوال وإلا الحاسوب. لازمنا نأمنوا الهاتف الجوال وإلا الحاسوب. التطبيقة هذه خطيرة إذا ما يتمش استعمالها بطريقة صحيحة، واختيرة برشا إذا يتم استعمالها في جهاز عام في مواقع عامة. لازم تسجيل الخروج بعد كل الاستعمال. أي جهاز غير محمي نستعمل فيه الواتساب، يعني احتمال تسريب المحادثات، احتمال تسريب الملفات والتصاور نتاعنا اللي موجودة على الواتساب. استعمال آمن الواتساب يتم عن طريق المحافظة على المعطيات الشخصية، أهمها كود كيار اللي نستعملوها باش نحل واتساب على الويب، يعني على الحاسوب. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. للصوت حكاية وللكلمة رواية، الحنين آسر والراديو ساحر على اختلاف الموجات.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم،
1: أصوات عشقناها.
3: تعودنا أن نلتقي على أمواج هذه الإذاعة الوطنية التي نعتز بالانتساب إليها،
1: وعالذبذبات لذاعة اخترناها. ذاكرة الأثير كل حد معايا سمية رجب.
4: معاك تضوى مرايتنا. ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: تحية طيبة برقي ذوقكم، نتواصل في عدد جديد من ترانيم ننعش القلوب بمأثور الكلام وعذب الأنغام. ناي الموسيقى عاشق وفتنة الكلمات آسرة، والزيجة بينهما رحلة لا تنتهي. جولتنا اليوم ستكون بإذن الله في رحاب كتاب حديث المساء لأدهم الشرقاوي.

يقول أدهم الشرقاوي في درسه الأول الذي يوجهه إلى قراءه: هذه الحياة مليئة بأصوات الأحباط فلا تصغي لها، البعض كالضفادع لا شيء يثبت وجودهم سوى نقيقهم، وتذكر دائما أن الأعلى صوتا هو الأضعف. الآثار لا تصنع بالأصوات، تضع الدجاجة بيضة واحدة فيعرف الجميع أن الدجاجة تبيض، وتجمع نملة مؤونة شتاء كامل فلا يدري عنها أحد. الطبل أعلى الآلات الموسيقية صوتا لكنه أجوف، وهكذا هم الناس، أعلاهم صوتا أكثرهم فراغا.

أما عن الدرس الثاني الذي توقف عنده أدهم شرقاوي في حديث مساء، فإنه يتحدث عن نوع آخر من العلاقات. يقول: لا يقذف بالحجارة إلا الشجر المثمر، الشجر العاقر لا يلتفت إليه أحد، فإن قذفك العاقرون بحجارة النقد فاعرف أنك مثمر، أنك تذكرهم بنقصهم، فالفاشل يريد للكل أن يكون نسخة منه، والمستسلم يريد للكل أن يضع أيديهم على خدودهم، وكلما على صراخهم أعرف أنك في الطريق الصحيح. كل العظماء مشوا يوما عكس الطيار، لأن الطريق الذي يسلكه الجميع ليس بالضرورة طريق صائب، فلا تتنازل عن حق تراه. أحيانا الطريق الوحيد لتكسب نفسك هو خسارة البعض، فلا تتمسك بالجميع، البعض ليس إلا عقبات أحياناً.

نرى في كل مرة أن ما يكتبه أدهم الشرقاوي يريد أن يلخص علاقتنا بذواتنا وبالآخرين، يحدد ملامح ومسارات عديدة عندما نركبها أو نتجول فيها، نصنع الحدود، حدود الأنا وحدود الآخر، ماذا أفعل وماذا يجب أن يفعل وكيف يجب أن يكون، تتلازم العملية وتتداخل حدودها، لكن الذكية فقط من يجيد رسم هذه الحدود بطريقة لطيفة. فنحن لا نحيا لأحد، نحيا لأهداف تعنينا وتخصنا، لكن من واجبنا أن نحترم هذا الأحد، أن يكون له الكيان المستقل والراغب في بناء ذاته، ما لم يجعل من ذواتنا موضوعا لحياته طبعا.

وبالعودة إلى حديث المساء لأدهم الشرقاوي، نمر للدرس الثالث. لا تنظر إلى نفسك في عيون محبيك فقط، المحبون محابون أحياناً، فلا تزهد بمبغضيك، هؤلاء هم الأقدر على اكتشاف عيوبك، فالأحباب كالنحل لا يحط إلا على الأزهار، والمبغضون كالذباب لا يحط إلا على القذارة، فكما أنت تتعزى بحنان محبيك، استفد من قسوة مبغضيك، ولكن إياك أن تجعلهم ينالون منك. اصنع من الحجارة التي يرمونك بها جسرا للعبور، ومن المطبات التي يضعونها في طريقك محطة للاستراحة، فكل شيء جميل أنت من تصنعه، وكل ألم يأتيك قد يكون محركا لساعة جميلة، لكن ليس بالضرورة هو الحياة التي تروم.

0: أيا وينكم؟ ميكرو كاميرا إذاعة قفصة جايينكم. برنامج سواح يحط الرحال عندكم. استوديو إذاعي متنقل يهزكم في تجربة حية على المباشر. رحلة في قلب التاريخ والسحر يأسرك ما بين الجبال والشلالات والصحراء، بين أروقة المتاحف وثنايا المحميات نكتشفوا عراقة ديار الضيافة وسحر النزل، وين المعمار يحكي والطبيعة تتكلم. سواح سواح عنوانكم للسياحة والترفيه، بضيوفنا نأنسوكم وبالهدايا نفرحوكم. كل نهار حد من 10 لنص نهار، مهما بعدت المسافة أنا قريب منكم. رياض دبوبي سواح سواح.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. دعت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفص الراغبات في بعث مشاريع للمبادرة والتسجيل بمنصة برنامج رائدات وتقديم ملفاتهن للانتفاع بتدخلات هذا البرنامج الوطني في عديد المجالات بعد الحصول على الموافقة، ويتواصل التسجيل إلى غاية 5 أكتوبر القادم. بلغ الإقبال على التكوين في مختلف الاختصاصات التي يوفرها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بيتوزر خلال دورة سبتمبر 2026 بلغ نسبة 100%، وذلك بعد انتهاء عملية الترسيم عن بعد لطالبي التكوين حسب المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز. أوضح كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد أن قمة الذكاء الاصطناعي أصبحت فضاء مهما للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وحول السبل الكفيلة بجعل هذه الثورة التكنولوجية رافعة للتنمية والتعاون والسلام. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة المنتظمة اليوم. انطلقت اليوم أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابعة لوزارة الصحة بتونس، تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزن مخصص لأرشيف الأعوان. وفي هذا الصدد قال المدير العام للصحة وليد نعيجة إن المشروع يهدف إلى تجديد المخازن التي تحتوي على الأدوية واللقاحات والمعدات والتجهيزات الطبية. انتظم اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية اجتماع واللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. كشفت شبكة CNN اليوم عن تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
1: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
0: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشفوا بيها تفاصيل حياتنا.
2: الحياة سكرة.
0: معاكم نفتحوا أبواب البدايات. نرجعوا لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 للـ11 معايا إيناس حمد جرويسي، على خاطر كل نجاح كل حلم وكل إنسان وراها حكاية.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: العاشرة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: المؤسسات والتربوية الخاصة بالطفولة بقفصة تفتح أبوابها لاستقبال الأطفال للسنة التربوية الجديدة 2026-2027. لدى إشرافي على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وزير الداخلية يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة. شهيد و14 مصابا من بينهم طفلان بقصف وإطلاق نار صهيوني في مناطق متفرقة بقطاع غزة. تفاصيل هذه النشرة: فتحت كل المؤسسات التربوية راجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة، فتحت أبوابها لاستقبال الأطفال للسنة التربوية الجديدة 2026-2027 من نوادي أطفال عمومية ومتنقلة ومركبات طفولة ورياضة الأطفال ومحاضر مدرسية، مع دعم هذه المؤسسات بالتجهيزات وإنجاز أشغال صيانة وتنظيف. نعيمة حمداني رئيسة مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة تقدم أكثر تفاصيل.
8: بالنسبة للعودة المدرسية الجديدة، فتحت أبواب كل المؤسسات الخاصة بالنظر لوزارتنا باستقبال الأطفال. عنا نوادي أطفال قارة، عنا 7 نوادي أطفال عمومية، وعنا 2 نوادي متنقلة، وعنا 4 مركبات، وعنا مركز مندمج للشباب والطفولة، وعنا مركز جهوي الإعلامي مهجر الطفل، وعنا روضة عمومية. مبدئيا الروضة العمومية فتحت أبواب لاستقبال الأطفال وقبول ملفات المشاركين في برنامج روضتنا في حومتنا. بالنسبة للروضة دعمناها بعض التجهيزات، عملنا صيانة للمؤسسة من ناحية الشبكة الكهربائية والمائية. مركبات طفولة عندهم خصوصية خاطر عندهم تنشيط وعندهم زادة تقديم خدمات للوسط الطبيعي. قمنا في بداية سبتمبر في توفير كل ما يعني العودة المدرسية، تأمين الكتب، المحافظ، كل ما يعني الطفل وعنده علاقة بالمدرسة. نقدموا لهم الإكساف، كل ما هو لبسة، والأطفال منتفعين بالملابس متاعهم، وكل ما يساعدهم على العودة المدرسية في ظروف طيبة. ديجا تحتضن مركبة الطفولة من سنة أولى للبكالوريا، وعنا حتى طلبة يتمتعوا بمنحة جامعية عام كامل. إن شاء الله 1 أكتوبر تنطلق تقديم الإعاشة في المركبات. عنا زاد المركز مندمج للشباب والطفولة، أدمجنا بالتشغيل وبالعائلة، وقبلنا أطفال نصف إقامة، قبلنا أطفال إقامة باش يكونوا إقامة في المؤسسة للظروف الاجتماعية متاعهم. معنا زاد القطاع الخاص اللي هو فيه رياض ومحاضر مدرسية، وعنا نوادي أطفال خاصة. نظام قاعدين زاد يسجلوا في الأطفال ويستقبلوا فيهم، وكمندوبية قاعدين نجمعوا في ملفات روضتنا في حومتنا. عنا في المركبات 160 طفل منتفع، نظام اللي ينتفعوا بخدمات الرعاية. بالنسبة لروضتنا في حومتنا عنا عملوا 1700 طفل، وإن شاء الله سنة باش يرتفع العدد. عنا برنامج طيف التواحد عملوا عنا 34 طفل.
6: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فوملخانجا من معتمدية تمغزة بولاية توسر. وذكرت الهيئة في بلاغ لها اليوم أنه يمكن لجميع المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من قبل الهيئة يدعوا مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الإدارة الجهوية للانتخابات بتوزر، وذلك كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري، على أن تنتهي الأجال يوم 20 سبتمبر 2026. في الجهات أيضا وبولاية قبلي، توجه النائب بمجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور بسؤالين كتابيين لوزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الحرس الوطني بفطناسة، وسؤال ثاني حول وضعية بلدية سوق لحد من حيث نقص التجهيزات والأعوان.
9: زوز مراسلات كنت توجهت بهم للسيد وزير الداخلية. مراسلة أولى حول إعادة فتح مركز الحرس الوطني بفطناسة، والمراسلة الثانية حول وضعية بلدية سوق لحد سواء كان في التجهيزات أو سواء كان في الأعوان والعمل. إجابة السيد وزير الداخلية حول السؤال الأول أفاد بأن هناك برنامج لإحداث منطقة أمنية كان للحرس الوطني بسوق لحد، من بينها موجود فيها مركز لحرس ترتيب البلدية، فيها مركز لسوق لحد، فيها مركز لفطناسة. تقريبا انتهت من الدراسة وهي في انتظار الانطلاق في الأشغال وإنهاء الدراسات. فيما يخص السؤال الثاني حول تجهيزات لبلدية سوق لحد، أفاد بأن تم برمجة ورصد المستحقات المالية من أجل اقتناء شاحنة قالبة سعة 3 متر مكعب وشاحنة ثانية قالبة بسعة 7 متر مكعب، إضافة إلى أن الأشغال الموجودة في مستودع بلدية سوق لحد كانت قد تعطلت بسبب إشكال مع المقاول، وهي الآن بصدد إنهاء الصفقة وتحضير لطلب عروض ثاني. أما فيما يخص الإطار البشري فأفادت الإجابة بأنهم قد طلبوا من بلدية المكان بأن تضبط المستحقات من أجل برمجة مناظرة يتم خلالها انتداب عدد معين من الأعوان والعملاء. تبقى بلدية سوق لحد في حاجة ماسة ومستعجلة إلى لفتة حقيقية جادة، لأن الوضعية الوصلت لها تحولت فقط إلى بلدية حالة مدنية. مع الأسف كل الأشغال المنوطة بعروة البلدية تكاد تكون معطلة، الفضلات متراكمة في كل مكان، التشجير، طرقات. بهذا بالإضافة لإشكالية الكبرى في بلدية سوق لحد أنها لحد الآن بدون كتبام، يعني هناك إطار مكلف بتسير. إضافة طبعا كما كل بلديات جمهورية تونسية من 2022 تم حل المجالس البلدية، لحد الآن لا مجلس بلدي ولا كتبام بلدية.
6: احتلت ولاية القصرين المرتبة 12 وطنيا في عدد حوادث المرور المسجلة منذ غرة جان في 2026 وإلى غاية 6 سبتمبر بتسجيل 123 حادثة مرور أسفرت عن وفاة 38 شخصا وإصابة 194 آخرين. المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود البناني يتحدث في هذا الإطار في متابعة لفدوى القرمازي.
10: بالنسبة للقصرين في الترتيب نتاعها في حوادث الطرقات ماشي يتحسن، الترتيب نتاعها 12 لأنها عملت 123 حادث فيهم 38 قتيل وفيهم 194 جريح. الأطراف المساهمة كالعادة في الحادث على مستوى الترتيب بالنسبة للقصرين يفرق الترتيب هذا باش تصبح الدراجة النارية هي الأولى كالعادة بنسبة فوق 50%. الأسباب دائما هي السهو وعدم الانتباه، هي السرعة، هو شق الطريق، وهو عدم احترام الأولوية. وبالنسبة للقصرين دائما وأبدا السرعة المتسبة، وولت عندنا مشكلة أخرى، سبب آخر هو السياقة المتهورة الخاصة بالدراجات النارية. الطرقات اللي اتصارت فيها الحوادث هذه وأنه الطريق الأكثر معناها خطورة هي الشوارع عموما، وهي التجمع السكني، وهي بالنسبة للطرقات الوطنية وأقل منها الطرقات الجهوية. لكن دائما الطرقات الأخف أقل خطورة هي دائما الطرقات السريعة. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في المدة الأخيرة انطلقت في حملات العودة المدرسية بالشراكة مع مختلف المتدخلين.
6: في الشأن الوطني، انتظم اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. كما أكد وزير الداخلية أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤوليته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. في بيان بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2026-2027 دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. وأكدت الجامعة ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة. كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش ريتينج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى بي سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل أشارت وكالة التصنيف الائتماني لأن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية وخاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي. هذا واستنكرت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية الليلة الماضية. إلى ذلك أكد الجيش الأردني أن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره إيران وأنه دمر 18 صاروخا إيرانيا بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. في العالم أيضا، استشهد شخص وأصيب 14 آخرون من بينهم طفلان اليوم في هجمة صهيونية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين ودراجة نارية وسط وشمال قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المؤسسات التربوية الخاصة بالطفولة بقفصة تفتح أبوابها لاستقبال الأطفال للسنة التربوية الجديدة 2026-2027. لدى إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وزير الداخلية يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة. وشهيد 14 مصابا من بينهم طفلان بقصف وإطلاق نار صهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة. نقطة والنهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهني عزازة في التقديم والأزهر حمد في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
11: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. معاهم رحلة سهرية
12: العائلة والأصحاب
11: لمة الأحباب.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. ان شاء الله لمتكم ديما لمت احباب، ان شاء الله لمتكم ديما لمت خير وافراح ونجاحات. اليوم نختم معكم هذا الفضاء والرحله اللي دامت طيله هذه الشبكه الصيفيه. ان شاء الله استمتعتوا بها، ان شاء الله عشتوا التجربه كيف ما احنا زاد كيف عشناها وفرحنا بها. شكرا لضيوفي الكل اللي كانوا حاضرين طيله هذه الشبكه، والليله باش يكون مسك الختام بعد شويه باش تتعرفوا على ضيفاتي اللي باش يكونوا حاضرين معانا حتى النص الليل. مرحبا بكم وين ما كنتم، كيف ما اخترتم انكم ترافقونا، برشا اجواء تستنى فيكم، برشا حكايات زاده، برشا ذكريات الليله في لمه الحباب.

0: الدار الكبيرة ولمة العيلة.
1: أهل الدار طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب.
2: بابنا طلوا
0: لمت لحباب.
3: لمت لحباب وما فماش ما أحلى من إنه يكون مسك ختامنا اليوم نساء من أحلى النساء الموجودين. أرم أحلاها لمتهم محلاها. مازلنا في الكوليس. اللمة محلاها، الضحكة محلاها، الحكايات محلاها. أكيد الجو هذايا باش يبقى زادة كيف في الاستوديو. وسعيدة جدا اليوم أنكم تكونوا مسك ختام لمت الحباب، ومحلاها لمتكم ومحلاها لمت الحباب. وإن شاء الله كيف ما قلت في الأول ديما لمتنا لمت حباب ولمت نجاح ولمت خير وبداية فتحة برشا حاجات مزيانة إن شاء الله للناس اللي تسمع فينا الكل وللناس الملمومة معانا وتشوف فينا زيادة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. سيدة هدى
4: أهلا وسهلا،
3: مرحبا، نورتني.
4: مساء الخيرات ليك ولجميع المستمعين.
3: حلو برشا.
4: حلوة
3: برشا.
4: هاتي قفصية
3: وافتخر
4: وافتخر ملك
3: محلاها ياسر حلو. أيوة.
4: كيف نشفى من حب قفصة.
3: والله الحمد لله الحمد لله. تونس وقفصة وكلها هي
4: قفصة. نحن زادة سعداء أن نكون في اختتام برنامج لمة الحباب. البرنامج السمح برشا
3: أي شكل
4: تعدينا بالحق برشا سهريات في الصيف، واللي بالحق رجعت لنا برشا فوائد وتعرفنا على برشا حاجات ما كناش نعرفوها، برشا ناس زادة ما نعرفوهمش. بالحق احنا سعداء كجمعية الحرف والفنون بقفصة وأعضاءها، فهمتني، باش نكونوا معاك الليلة.
3: عيشك ربي فضلك محلية. وخليني نمشي نرمين علاش نرمين بنتك. عائلية وهكا عسلامة نرمين. مرحبا.
5: عسلامة، مرحبا بيكم.
3: مرحبا نورتينا اليوم.
5: عيشك
3: عيشك. مرحبا.
5: نرمين رجب. عضوة في جمعية الحرف والفنون بقفصة وبنت هدى قرناس.
3: هدى قرناس يجب أن تكوني موجودة.
4: يجب أن تكوني في الشهر. هي العائلة الكل رأي تخدم.
3: نتعرفوا زيدة على سيدة هدى. عارفين بهم كل بخلاف نرمين عرفناها.
4: نبدو مدام فاطمة مترة. مرحبا. هي حرفية اختصاص بريكولاج. وهي توزي تعرفنا بأكثر.
3: مرحبا.
6: مرحبا. الصحة مدام نهاد. فاطمة مترة.
3: مرحبا.
6: عضوة في جمعية الحرف والفنون مع رئيستنا هدى قناص. حرفية معناها فرحنا برشا انا اللي جيت الليله بحذاكم.
3: عيشك.
6: واختصاصي بريكولاج وحاجات تاع رايس وكفوف تغليف وكل شيء. اي حاجه قدامي نغلف.
3: اي حاجه قدامك تاكل. حاجه قدامي ما يضيع شيء.
6: تو انا ريتك مريولك خبيت فكره طول باش نعمل الحاجات كيما كي.
4: نعمل نوسيون تاع
6: الكرياسيون. ان شاء الله
4: معاكم من بعد في الجمعيه.
6: اي مرحبا، تشرفينا.
3: مادام فيها فنون ومادام فيها حرف ومادام فيها موروث. انا وجودكم في حد ذاتها رابحة.
4: يعطيك الصحة.
3: عايشك والله. سهلة وسهلة. مرحبا نورتي. في الصيف ريتك مرتين. في لمة الحباب.
7: سلام.
3: مرحبا.
7: امل كتيف.
3: مرحبا.
7: عضوة في جمعية الحرف والفنون.
4: اختصاص كروشي.
7: كروشي. كل شيء. كل شيء قفصي. كل شيء عربي.
3: أي واحدة شي... أيوة أكثر واحدة تحامي على قفصة وعلى المطبقة
7: وعلى كل شيء وعلى موروثنا الغذائي
4: في العرب وعلى... في الفيسبوك والكومنتات واللي ما يقولش حاجة صحيحة.
3: لكن قفصية لكن لقيتي واحدة عمل كومنتات وراه قد وراه 21 كومنتات.
7: نجاوب طول على قفصة. نجاوب كل غيورة
4: ياسر. غيورة
7: برشا برشا.
4: وزاد نجيرو على قفصة. كم من المعلومات هي ذاكرة بالنسبة لي. نحن ديما نرجعوا لها. أمان
3: زيد الزوج الله يرحمه زيد كيف كيف كان ذاكرة. أكيد
7: مويا يرحمه محمد عرب. عمدة قفصة المدينة كان مرجع كبير القفصة وناس كل تعرف
4: قلب قفصة. نقوله
7: قلب قفصة. ما فهمش عبد ما يعرفش محمد عرب وتربيت عليه هو. أنا كان يحكي معايا برشا وكان كنت صحابة أنا وياه برشا.
3: الله يرحمه.
7: كان صديقي.
3: الله يرحمه. وينها محلاها هي كتبدا هكا كان ما زالت تحكي بالحاجة الباهية والحاجة السمحة على حماها.
7: كانت بنت بالنسبة أكثر. هني قلت لك كان صديق.
3: الله يرحمه وينعم. نمشوا نمشوا أسرع رحلة يظهر لي. نمشوا للساحل طول.
4: أي.
3: بلا مداه. بلا مداه.
4: سهلة. مرحبا بكم. والله كنت أمنيتي أنا نحضر مرة في الإذاعة.
3: مرحبا.
4: الحمد
3: لله. الحمد لله. مرحبا يا ليلى.
4: انضمت أخيرا. مستيرية ومعرسة في قفصة.
3: أها.
4: نخدم في الحلو ونخدم في البسايس نخدم في الزرير.
3: كل شيء زرير نتاعنا حنا ولا زرير نتاع المستير ولا
4: هي تجيب كل شيء منا ومن
3: اي باهي
4: والله عرفتني مدام هدى جات هزت اخذت من عندي الحلو عجبها
8: نتاع ليفينمون الاخرين وتنضمت لينا نتاع تور
3: نتاع تور اي محلاها توا محلاها من المبادرات هذوما قداش حنايا مستحقين مثل هذه المبادرات في تور في رمضان في اعياد في مناسبات في لمات هذيا
8: كلك شويه
3: ديما نقولوا لما تحبيب
5: نشاطاتنا نشاطاتنا
8: حق من قبل الحمد كانت لله. والحمد لله منذ تاسست كانت نشاطات ديما ثقافيه وهادفه اكثر شيء.
3: خلينا نرجع بك شويه وننشط شويه الذاكره توا مدام هدى كيفاش جت الفكره نتاع الجمعيه هاتها وشكون كانت البداية كيفاش كانت الفكرة كيفاش تبلورت
8: والله هي الفكرة عندي أنا كانت من 2017 أواخر 2016 هكا كنت نمر بظرف خاص عائلي وكان عندي شوي وقت فراغ وأنا ما كان الناس اللي طموحة الحقيقة ديما نحب نسعى لما خير
3: أكيد
8: وقتها كنت دخلت مع جمعية النساء الحرفيات وقت اللي كانت مدام سلوى مناري بالمناسبة نوجه لها
3: تحية
8: وإن شاء الله ربي يشفاها
3: إن شاء الله
8: ويبارك لها فك صغيرات بالحق مرأة مناضلة هذيك عندي أنا مدام سلوى مناري دخلت معاهم بديت ننشط شوي نلقى طموحي أكثر من اللي موجود غاديك علاش لا من أسس جمعية وحدي وكانت البداية هكاك عملت أنا ديجا عملت الجمعية وبديت النشاط قبل ما يجيني لوكي من رئاسة الحكومة
3: أيوة.
8: أنا دوب ما بعثت بديت ننشط
3: معناها من التحصيل الحاصل
8: معناها نخدم أيوة. نخدم أنا ديما نشارك شاركت مع وقت سي حاتم زيتوني عملت عرضة زياسي تي اون 2017 وقتها نرمين بك اللباس واللباس تقليدي القفصي وفاز بجائزه مع صابر عمراني في في في الجزائر المرتبه الثانيه اللبسه التقليديه القفصيه
3: اي هذه ونرمين صغيره أيوة تصوير نرمين
8: نرمين أيوة. نرمين, نرمين هي اللي لبست ماني جربت في دريتي بدوش يقولوا لا على خاطر
3: لما اللي نجم يقول لا دي لبسي دي لبسي تمشي تمشي
8: وكانت الانطلاقه رسميا بعد لمشينا 2018 وقت اللي عملوا مدينة الثقافة جديدة وقت يعملوا في يوم الجهات كانت تذكري مدام نهاد كل مرة يهزوا ولاية يهزوا منها الجمعيات انتحها يعملوا عرض للموروث اللامادي انتحهم عادات تقاليد لباس تقليدي تراث فرق شعبية صوفية كل شيء مشينا فيجي أربعة ولا خمسة برشا كيران وعملنا هالنهار جورنين تاع قفصة خاص في مدينة الثقافة ومن ثم بدت تك الفكرة وإحنا مروحين كان معنا سيد عمر خلف الله تعليش لا ما نعملوش
3: سيد عمر زيدة محليها كل عرض
7: شخنا بيه ليلة عالمية
3: ليلة بالحق ليلة من أحلى الليالي اللي كانت في
8: قد ما يصفوك ماكش كي تبدي سور لو شون
7: والله
3: مش كيف ما انتي مش كيف ما انتي شخصين وحاضرة
7: رو تقشعر الابدان رو مكة
3: روعة
7: شي
3: يبقى وانا شوفي مدام هدى مدام هدى يظهلي ما بعد عودتي شفتي ولا بعد شفتي ولا شفتي
8: انا نشوف معاكم على شي انا في اللوج نلبس
3: نشوف فيها
8: معناها منا عملوا منا رجلوا منا
3: تعب كبير
7: تعبت
3: اما محلاها مثال
8: سمحه وراني تعرفي دخلت بعدها شوي اما ما فلم نفاق كان اللي عارف البروغرام دو اجيس كازيت يعرف اللي فما شوي هكا اخلالات اما كان عرض
3: ما حسيناش
7: كان حتى نتفرج ليلتها
8: كان عرض ممتاز كانت حاجة صوفية تمس القفص الكل
7: خمرنا
8: اي
7: خمرنا
8: استعمره معروف
3: زي أي.
8: عنده اصوات مش عادية
7: شباب
3: اصوات الشباب
7: ما شاء الله
3: محلاها محلاها أصوات الشباب
8: أصوات طاقات أروع كبيرة. الأصوات اللي عندها بحق دي جون محلاهم ولا والميسترو لمشت بالحسن
3: تحية كبيرة ليه تحية زيادة
8: بالحق تحية للإيكيب الكل تحية للناس الكل تحية للوزانة اللي طابت إيداهم تحية حتى اللي سخن في البنادير راي الناس الكل راهو عرض شاركت فيه الناس الكل الناس الكل مشاركة في النجاح معناها فهمتي تحسي روحك كأنك تخدمي في فرح ليلك أنت مش
3: حاجة تبعاتك
8: الحق راي ما شاء الله
3: هذيك هي الحاجة اللي تخرج من القلب توصل للقلب هذا اللي حسيناه احنا ما حسينا حتى تفصيلة صغيرة
8: هذه ثالث مرة
7: تمثيل ولا
8: ثالث مرة نخدم الاختتام تاع المهرجان البرج خدمت عامين مع ستاهر فتح كان زي
3: الله يرحمه وينعم الله يرحمه وينعم
8: كان في العرض الأول متاع نادي على الصلاح كانت وقت فرقة الرحمة وفرقة سي عبد الرحمن فزان
3: أي
7: بوبوي
8: أي زادة كيف كيف مع ناسي لمشت زادة نوار اللوز زادة كيف كيف نتاع الشعبي عرض شعبي أما العرض ذي نتاع شواش الحضرة
7: شواش الحضرة
3: لما حلوة ومزيانة وناس كلها خرجت فرحانة وناس كلها خرجت متخمرة نحينا عودنا
7: عودنا دفول مو
8: والله اللي شفنا حتى الإذاعة ويصوروا دخلوا في الجو مدير المهرجان بكيش سيدان وجهنا تحية واللي كيف معاهم الكل بالحق وليدات تعبوا الصيف كامل على الوليدات معاهم ناس كل تعبت مش نجاح التظاهرة هذه
3: نرجعوا
8: للجو كانت الحكاية قلت علاش أنا ما بلوروهاش في قفصة معناه يكون إيفن مو كامل خاصة أنا نحب ياسر تراث قفصة حبوا نحافظوا عليه كما هو
3: أي.
8: اللي يحب يطور يطور اما يستحفظنا على النسخه الاصليه
3: على الهويه
7: على الاصليه
8: الهويه متاعنا راهي هذيك الكوبي متاعنا كوبي زيرو تقعد تتابع قفصه وبالحق تقابلت انا وياس دعمر وبدينا هكا ننقشوا اياماتها كان محمد صالح محرز اللي هو كاتب عام الجمعيه كان عمل نداء 6 سبتمبر عمل نداء قال خلينا ننظفوا الترميل راهو الترميل في حاله يرثى لها وقت عمل دو جورني ولا تروا جورني واحتفالية وكل شيء ديركت أنا قلت له يا خي نسموه مهرجان ترميل خاطر الاسم بيدت الاسم فيه فيه نكهة فيه قوم
3: ترميل أنك تقولي ترميل بركة
8: فيه قفصة تمشي فيه قفصة
3: علامة من علامات قفصة
8: فهمتي معناها حاجة إيموسيونيل تبعتنا وكانت الانطلاقة 2019 في مارس 2019 كان السيد حسين لحول اللي هو المندوب تحية كبيرة سي حسين لحول هو المساند الرسمي بصراحة للجمعية أنشطة ثقافية الكل المندوبية شؤون ثقافية والمركب الثقافي اللي هو السلعيد
3: هذاك علاش قبيله قلت لك وقت اللي احنا في الاوف قلت لك راهي محلاها كي تبدا الناس كلها ايد واحدة وقلب واحد راهي تخرج خدمة نجموا نخرجوا
7: تنجح
3: عنا برشة برشة برشة حاجات لو كان الناس كل تتلم إيد واحدة نعملوا
7: يخرج الإبداع
3: مبدعين
8: احنا فما ناس تحب تخدم مع بعضها الكل وفما ناس لا تحب لها هي تحب حرية التملك ولا جسيبا
3: هذه قفصة قفصتنا الكل مش قفصة هذه قفصة
7: ننغر عليها الكل
3: ننغر عليها الكل
7: ونحبها ونحب ونوروا موروثنا تراثنا كل
8: بصراحة أما الحمد لله يا ربي حني كان مهرجان رائع جدا وقت عملنا أول مرة خرجة بالحراير قفصة
3: أي بحراير قفصة محلها كل
8: كانت إيفن مو في مارس 2019 كنت نتوقع تجو 10-11 نمرة يقول كمال يجي 600-700
7: ما شاء الله
8: بالحق بس كل تحب سيد المندوب قاعة عامل هكا كلهم لابسين
7: فسير
3: الملحفة
8: ونسينا والعادات والتقاليد ولا ما انا ما نتراكسوش لا في منا لا بتسوي
3: لقيتوا فرصه معناها باش تروحوا
8: سوينا عمل ديفول ما وقت ترميل محلول والماء يجري فيه وقت تاع الاثار خلونا الماء يجري فيه قديش ليه الماء ما جراش تعرفي نسوين تبكي نسوين
7: لا لا العوينة وكل حرقوس
8: فهمتي
7: والحنة
8: بعد تالي صوري
3: نرمين احنا ديجا في المباشرة بعد تبرتجيه ومركوار
8: أيوة. من الايامات الحلوة كانت فما
3: ونتذكر مدام هدى سامحين نتذكر وقتها اكل الـ نسيت اسمها تو ما نتذكرش هي مرام زينة على الاخر اللي لبست
7: الملح
3: الملح
7: سامية
8: ساميه بن محي
7: ما شاء الله عليه
8: اللي تراث يقول ساميه يقول تراث
3: كل وقتها يطلبوا فينا يخ كل مفتاح للبساته المراه ايه. ايه. ليش يرمز معناه ايش ايش اللي حكيته احكي لي عليه
7: المراه اللي معرسه مولات الدار
8: مولات الدار يختلفوا في الحكايه
7: ايوه اللي عندها مفتاح راهي معرسه ما يخطبوهاش واللي لابسه الملح في البيضة يلي يتبعوها الشباب ويوسوا عليها ويخطبوها اما اللي عندها مفتاح
3: راهي مولات الدار
7: مولات الدار معرس
8: والله
3: اشنية الحكاية
8: كانت في حومة القنانسة في حومة الويت كانت الامبراطورة لمن ينجمها الحقرة كانوا محلاهم حتى بقوتهم
3: المرب
8: وقتها تقول راهي ريانك باش يرزن باش بطيرش الملحفة على الوجه
3: تتكشف
8: فقط
7: لا قبل هم بيبان الكل بيبان بالخوخه بيبان كبار مفاتيح انا نعرف دار جدي دار بحري مرت خالي تهز في علاقه صغيره مفتاح والله تهز في علاقه صغيره عندها ولا ساك صغير
3: الزوز معقولين
7: تهز معاه خاطر رزين المفتاح وهم الاكثريه على الخطبه
8: قالت لي وقتها احنا يما قالت لي رانا الناس كل نعرفوا بعضنا كانوا داب حومه الواد فهمتي انا عارفين شكون الماخذ وشكون ماشي ماخذ شكون اللي معرسه هذيك باش ما يديما هو ديما تبان هكا كان شويه طوح العينين قالت لك احنا نرزنوا بيه الملح في هذيك
3: باش ما تكشفش المراه
8: يشير هكا ويشير هكا باش ما تزيدش تكشف تيرك الملح
7: يمكن تنجم
3: معقول هو تفسيره
8: معقول حتى كلام امال زاد معقول
7: خاطر قلت لك
3: انا الفيرسيون حق نتاع مدام امال هي اللي نعرفها هذه اضافه معناها نعرف انه معناتها انا سالت عليها علاش زاد كيف ما قلت مدام نحب نبربش معناها قال مدام تقول نحب نبربش برشا سمعت ان هي زادك في كيفي معناها راني معرسه وعندي دار
7: ولاد
3: دار
7: ولاد
8: علاش خاطر كانوا حتى البنات الصغار كانوا
7: بل خاطر كانوا محاجيب ما يخرجوش هذاك علاش ما تفيقيش انا المعرسه وانا هي المشي معرس ولي تعمل لك الرمز هذاك المفتاح باك الملحفه البيضة وتخرج بيه
3: هو محلاها
7: محلاها
3: هذيك طب المقدش دارت التصويرة هذيك متاع المهرجان الترميل
8: الملحفة القفصية قلت لهم هذه الساعة أول حاجة ما نتعركوش فيها احنا ولو جريدي
5: اي انها ميزتنا احنا
8: هذيك خاصة بقفصة
3: مدام هدى عماد يقول نقربوا شوي نقربوا شوي ايوه
7: حتى الجريديه كانوا معتمديه
8: تبع قفصه
3: توزر كان غير على الخاصيه تاع الملح في البيضه
7: خاصه يكون حتى اذا كان عندهم حاجه تراث راهو تبع قفصه
3: اي لا هو على
7: الملح اكل الجبه شطار الخضراء
3: الخضراء والحمراء
7: تبع قفصه
3: هي التو هذيك موجودة معناتها ورجعت رجعت توا بالكدا في عراسنا رجعت سورتو في الصيف هذايا رجعت برشا
5: والملحفة
8: والله هذيك تولت الأصالة نتاعنا مربوطة بالعادات والعراس والتقاليد الكل كانت الحقيقة تطورت في الكرياسيون دي كرياسيون جديدة حتى الخارج ولو يخدموا فيها حتى سواحلية حتى عروض أزياء يخدموا الأخضر وأحمر عارفين هذاك الأخضر وأحمر
7: كيف مهبطين عروسة لابسة وقالوا راهي كافية جدا هي الأصل
8: اي شفتي هلا غالب هنا الألوان
3: تتقارب المهم احنا معناها نحافظوا على كل الهويه
8: البيضه هي
3: والملحفه البيضه هذيك
5: معروفه وطريقه التفسير اللي بها هي مش كيما جا معناها كي السفساري لا احنا نلفوها وتجي فيها خلال لهنا وبعد تردها على يديها وتشدها هكا فما شكون تتغمبز اي سموها تتغمبز هذيك تتغمبز هكا وتخلي كان عين برك باش جمالها الفتان ما يبانش نساء قبل مالا بالحق والله والله كانوا طبيعيات ولا تتواج لا محلاهم ولا نفخان ولا شيء ونساء محلاهم
3: هم بالعكس كانوا يسمنوها المرافه
5: اي بالضبط
8: يا بنتي احنا
5: يحجبوها كي تجي تعرس باش يسمنوها
8: تلم السر في قفصه تلم في السر
5: تلم السر
8: يلبسوا الكول مونتون صعب اش ضلك اللي يضحك حكاك الكول مونتون ويطبياض القشره نتاع والقلاصه والسروال والكل فهمتي
7: وكل
8: الحلبه والخميره والعظام والباروح والقشور العظام
3: الشنان
8: الشنان
3: نتاعنا نتاع
8: قفصه
7: حتى هي بعد تخرج تهب بالعروسه
3: كانت العروسه كعبه ديامون تولي
8: الحلبه ثلاث اشهر
3: تولي كعبه ديامون
8: في الحلبه
3: اي كانت هي محلاها هي راهي. وكانك المشي نتاع الحمام وقبل الحمام
6: قبل الحمام الترميل
4: بهرج مش عارف.
6: لا قبل انا نحفز قبل الحمام محفل الترميل
7: بعد
6: محفل الترميل
4: في الترميل كانوا يعرفوا في الترميل.
3: توا نرمين معرسه ولا لا
4: لا لا لا, لا.
7: قريبا قريبا
3: ان شاء الله. هيا مالنا نمشوا حنايا نعملوا نتصوروا عرس نرمين سيدي
6: ان شاء الله
7: ان شاء الله يا رب
4: ان شاء الله فرحت البنات
3: ان شاء الله. قولي فرحكم باش تعملي حاجه قفصيه قفصيه في عرس نرمين
4: حسب رايك اش تنعم
3: قفصيه قفصيه انا
7: معناتها من غير نرمين تعمل في القفصي خلي غير نرمين انا نعمل القفصي نرمين
4: راهي تحب تعمل ولا بتحبها
3: لا لا تنعمل تنعمل مشيتي للجزائر ولبستي وجاتي الثانيه تو تعملي ما فيهاش بعد عاودي عرس اخر على طريقتك
4: انت كل شيء تنعمله لك القليد نتاع تهريس الحنه وكل المهاريس نهار الصابون بالنيره ما وهكا
3: الصابون وشنين
4: نهار الشنين نهار صحيتي الكور نتاعها حمامها
6: سبع ايام وسبع ايام
4: وسبع ايام انا نشوف فيهم تو في الحمامين ولو يلبسوا يعروا وانا لا
6: لا مش تيبان منها شيء ملحفتنا
4: فهمت تروح من الحمام نعملوا هاك الوعدة نتاع اللي يوكلوا تلبس الملح في الكحلة أربع أيام
3: أربع أيام نرمين أربع أيام والحنة أربع أيام
6: يا سلام
3: الحنة أربع أيام مش تسويد الحنة مش تسويد الحنة
4: مو مكانش اللي برودوي شيمي كانت الحنة ينجيبوها من قبل تعمل لها كل تعجنك الحنه
6: اسمها الحناه
4: احنا كانت تركيا
6: عكريبان
7: كانت عندي
3: تركيا زاد
4: الله يرحمها لا فما تركيا موجوده تركيا السمراء بالحق
3: اي تركيا السمراء

0: كملها شوي ليه
1: نتكمل هالنتحر هروسها تكمل هالعظمة الكل
2: وتتزهم يمتها في الفوطة
3: وتهزها ليلة العرس انتحكي تجي داخل تحبس عليها
4: وطول عريض العريس ماش حب يحنيه
3: احنا ما زلنا نعملو حني
0: نرمي نحضري له هذا يا بروغرام عرس
1: بطل تسيت انا عارف بلاتو هذا
4: نرمي درب كل شركة فيها مش كان
0: أمتك الكل كل ليلة كل ليلة واحدة
3: كل واحدة شوية تراث
4: وجه لها تحية
0: تحية كبيرة لها تحية كبيرة لها
4: توري تبع فينا قلت لها تبع قلت لي باهي
0: قولي لي هي توكي نبدو نحكو كيكا ريتي تحسي روحك من داخل فرحانة من داخل متحمسة قولي محلاها ويا حسرة
1: يا حسرة
0: بالحق يا حسرة محلاها
1: والله زمان بكري كل واحد يتحسر عليه
3: شايفين نكهة
0: اي وفما الحزام زيد نهارت السابع يا وحده حتى نقولوا
1: الحزام نهارت العقد نهارت العقد الاول تعقد تحلوا لحماتها ما فماش لحمات تحلها مولات سعد
0: يقولوا اللي عندها لولي مرت
3: عنها مرت
4: موجود ليش لمبدل الوجوه معناها معناها ما هيش لا ديفورسي لا
1: مولات سعد مولات سعد تبدا بساعدها وكل بساعدها
4: هي اللي بساعدها
1: واكل حزام يهزوا الصبايا خيط
0: خيط خيط
1: ويربطوا باش
3: للنية
1: ويربطوا باش ياخذوا بعدها
0: ليه ومش لانه العباد كل وقت الصبايا الكل كانت تمن بها ويبدوا هكا
4: تخافوا
1: خافوا
3: العظام يفرقوه على كل العباد مع الجازوز ومع الحلو ويروح العريس على على حصان ويبدا يلبسك اللبسه تاع
0: الخيالي حتى هما
4: تقاليد السليميه هما يقولوا يروحوا يلقوا الكسكسي بالصماصم
3: شو الكسكسي بالعشبه
0: لا الحم
3: بالهبره العظام يستاهل يستاهل مستير عندي صاحبتي مستيري طيبون مش عادي كسكسي بسمه
0: هي كل بلاد كل بلاد وارطاله وكل بلاد وشني عاداتها وكل عاده كي تسمعها تقولي محلاها
3: كل سمحين
4: هما زاد كي يسمعوا حاجات نتاعنا احنا نعملت طور ولدي زاد كيف كيف غادي في المستير اما ما عملتش حاجات كبيره اما باللي حتى صغيره وعجبتهم وكل شيء فهمتي معناها بصراحه اللي ما عندهاش تاريخ وما عندهاش هيستوريك وما عندهاش عنده شيء ما حافظش على تراثه
0: كأنه ما عمل شيء
3: والله
4: ما عندكش تاريخ ما عندكش زيت تو استوى الحال ولت العباد ما يهمهاش ولا قلة قليلة ولو أن فما كونتر بارتي فما شكون قاعد يرجع في التراث ويطور فيه
0: ويخدم عليه
4: يثمن فيه صحيتي وقاعد معناها يرد فيه حتى في مناسبات وطنية عالمية ديما يبرزك الموروث متاعنا اللي هو بالحق فخرنا
0: صحيح توا احنا هذا كل تو نشوفوا في عرس نرمين ان شاء الله في
4: المباشر
0: ان شاء الله انا نستدعو في رواحنا
4: لازم كل كنت تحب نعملك بث تجريبي
1: نجم نعملوا بروفا
0: اما توا مثلا كي نبدو هكا قاعدين ما تخموش مثلا تقولوا حتى في إطار الجمعية وإلا في ما نعرفوا عنا برشا تظاهرات زيد ما نعملوش هكا عرس مصغر نستدعو فيه الناس تشوف العادات نتاعنا وتشوف تقاليدنا ونعملوا فيه الشنين ونعملوا فيه العظام ونعملوا فيه
1: في الجروب اللي جيتك عليه المرة اللي فاتت عملناه في الجروب عرس قفصي كامل أنا وصديقتي عواطف أحمد نوجه لها تحية عملناه في مشينا للترميل وهزينا عروسة لابسة.

0: في زيتنا ودبشنا وعملنا تظاهره كامله، العرس القفصي ولبسناها الملح في الكحله، وبعد لبسناها الجبه شطار، حتى من القصعه هزيناها طايبه، والناس الكل كلت وهزينا حتى العلاقه نتاع الفاكهه تفرقت. عرس كامل عملنا عرس قفص
1: ينجح
2: وينجح ينجح
0: والله، تعرفي التو التو جابلين عليه التو مش معاد
2: هي شخص لو كان يزيد يرجع الترميل
0: وجابوا زيد
3: والله شخص ماما يحفروا توفك كبير، وتعرفي اللي الود البي والترميل والكل
2: ان شاء الله يلزمهم برنامج يلزم برنامج يلزم برنامج يلزم الناس الكل الغيور على قفصه وغيور على تراثها، وما معناتها ما نبقاش كل واحد يقول نستنى في مدام امال تتعمل نستنى في لا يا ما نعمل الناس الكل مع بعضنا
3: احنا مانيش قاعدين نستنى، احنا قاعدين ننبروا قاعدين نحطوا في العصاف العجل
0: بالضبط.
3: حتى اللي جيت يبو بيعمل حاجه يتقوه ديريكت، ما تسمعش التشجيع ما تسمعي بالحق ولا اختصاص نتاع كيفاش يقول تحتي
2: مثالش ديما
3: انا حق هذيك صافي مالو كور راي انك تشوف الحاجات
0: كل في كل الكونسيبت ونقولوهم
3: ما نعرفش شبه الدنيا تقلبت والله العظيم شبه الدنيا تقلبت.
2: اريتي ريت كنا فرحانين دورا، انا كنا نحكوا على العرس ونحكوا على الواحد تحسي روحك
3: رجعك شويه الجو العرس اونتر باروتيز عندنا بنديروا دربوكه في الجمعيه
0: دي نوجه تحيه
3: سيد عمر
0: لا كريمه
3: كريمه خليل
0: عضوه معانا غير المريضه ربي
2: يشفيها ان شاء الله. شنو تعمل بندير ولا شنو
3: نعملوا بالغناء وزاد معانا شو اسمها منيا
1: منيا ربي
3: منيا عندها صوت سمع نصلي نغنوا وغناء بكري غناء قبل الغناء نتاع علاش كانت تذكرها حليمه بالتغزال
1: قبل
3: يرحمها
2: الله يرحمها
3: عرسنا كل كانت بحليمه بالتغزال بالدربوك الله يرحمها
2: الله يرحم
3: معناها ديما عندنا رايك الروح الهويه نتاعنا ديما حتى في فورماسيون في
2: حاجه نقول لك حاجه تنجم تفاجئك شويه اللي هي اني مازلت عندي عندنا في الدار الكاسيت نتاع حليمه
1: يا صحه لك
2: كاسيت كاسيت
3: الله يرحمها
2: اي تحب تمشي لبس عليها حاجه ما تلمسهاش لايد ما يشوفها شيء اما فيها بصوتها هي
3: شفتي
2: ما يسالش نستعملوا اول ما تجي فما تظاهره ولا حاجه
3: ان شاء الله والله حبيت نعملها اوماجرا وحبيت
2: تحيه كبيره لها
3: الله يرحمها
2: نعم
3: حبيت نحكي حتى على السيرة الذاتية نتاعها على حياتها كيفاش عاشت كيفاش كانت تنشط هي الوحيدة اللي كانت تنشطنا في عرس قفصة فهمتي لكن الفاميل ما حبوش يقبلوا ما نعرفش علاش ما يقبلوش يقول لك ما نحبش ندخل في تفكير اخر متاهات اخرى اما بالحق اللي عندنا فنانة كانت هي الوحيدة وكان معاها قبل نتذكر سمير كامرجي كان سمير كامرجي بالجيتار هكا ساعاتي صاحبها سمير كامرجي تذكر سمير ولا سامي ولا حاجة من كامرجي كان يعزف على الجيتار كان هكا الكوب المحلاة هم اللي يحيوا العرس تدخل العروس بحليمة حليمة بتغزال الأخرى فهمتي عندها كانت غناء سمح يا سبيطار العالي على المشينة
2: وعلى المشينة
3: شفتي برشا غنيات سمحة
1: موجودين في الذاكرة
2: أريتي هذيك الذاكرة اللي نعشق التفاصيل متاحها نعشق تفاصيلها ومحلاها
1: ويحلى الحديث عليه
0: ريتي
2: لا وتحسي روحك متفكره تعيشي روحك متفكره التفاصيل كل معناها ما تقولي ساعات نسيتها كي تبدي تحكي تلقي روحك هكا
1: موجود
0: ايه ما
3: تنساش ومحلاه والله نهارات قولي الواحد راه يلزم يبدا مولع يلزم يبدا يعرف جارتي والله كبيره في العمر بربي قالت لي يا خا كل السراير تاع الطهور اش تعملي فيه
1: نسأل كل انت تسأليني قد في السراير ودافة طهور اللي فيه
2: محلها كالريحة
3: قلت لها يا أخي خنان قل لك كل انت تقولي لي راني نالي مبربش قلت لها على الحاجات هذه الحمد لله
2: عملت السراير زادة في الطهور
1: طهور تعدى ما شاء الله
3: اكيد احنا الجمعية قديش لها تو بدت في كل مولد نعملوا نقوموا بختان مجموعة من الوليدات من العائلات المحدودة الدخل والعائلات ما نقولش معاوزه نقولوا محدوده الدخل خاطر تولي لنا الكل
2: حتى العباد حتى العباد اللي عنده واللي ما عندهاش الناس الكل ولدت تحب تمشي
3: هاني قلت لك
2: الناس كلها تحب تمشي على جال السراير على جالك اللمه على جالك
3: احنا نحضروا لهم ما لازم ما يذكر الفم واللسان تقول ما يرحم كل شيء، معناها نعملوا لهم السراير، ننشروا لهم لباس نتاع الجبه وكل شيء، حلينا لهم الحلو ومن افخم الحلو
0: بعدته
1: والمشرب معبي بالحلوى،
3: هي اللي عملنا لهم حاجه مش هي
1: المشرب معبي بالحلوى
4: فوق ال 250 كعبه.
3: اي ما شاء الله حلو زادك السمح السمح، معناها بخلاوه كعك ورقه وحلو اللوز والكل،
2: وعملتوا المشرب
3: كل ولاد عنده مشرب
1: وجونا توامه زاد
3: وجونا برشا توامات وجونا عمار مخك يحبس 9 سنين
2: مش مازال
1: مازال ريت أما الناس كل راحت فرحان
3: الحمد لله. وصدقيني أنا اللي كنت خايفة منها، كنت خايفة منها جت طهارة محليه
1: والله ما شاء الله عليه،
2: ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله ديما هكا موجودة
3: ونرجعوا ديما، ان شاء الله عندنا زوز أبطال رانا نحيوك، عندنا ثلاثة لما حلسناها ومش معانا، كان معانا محمد الفزاني العوام الكل، وجاد زاد كيف كيف الله يرحم والديه زاد، وسنان ضاف لنا سي منصف حناشي اللي هو خو مال اللي هو سيرفيون جينيرال في السبيطار. الحقيقة تعدت أجواء أجواء ممتعة، وعملنا لهم طبال فرقة نحاسية قبل في قفصة من
2: الطبال فرقة نحاسية أي قبل يظهروا
0: والبارول والبارول والدواء
1: والدواء
3: هذا كان بالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور سعيد الحليم وسعيد كبير لحو السيد المندوب. الحقيقة
2: نحن الناس كل إيدة واحدة
3: والله تقول الخير، بيتوا على الكراسي بيتوا على الخيم وإحنا نصبين والماء وفريقوات
1: تخدم
3: وتخلط
1: وما بارد
3: وخلطنا وعرس خايف
4: نصيف الحلو
2: كيف نصيف الحلو الماء والساسمة المشرب موجود مالك
3: كل واحد عنده مشرب
0: وعصيدة عصيدة
1: عصيدة عاد هم يخرجوا الناس عملنا لأرواحنا عصيدة بالقديد
0: في قصعة العود
2: مولد ذي
0: المولد
3: هاي تاع المولد
2: قديش تلميتوا عليها من واحد ولا ولا شكون طيبها شكون الحره
1: لا هاي الحره اموله طيبه ال
3: عندنا جارتنا عملت العصيده خاطر زي ما في وقتها امال عندها امال عندها تطيب مش عادي
1: مش عادي
2: احنا تنرجعوا برشا حاجات مش عادية الليلة محلاها كان حصة الذكرى سيئة كمان ساعة لو نمشوا نخلوا توا المجال زملائنا من قسم الأخبار ومن بعد نرجعوا ونكملوا ساعتنا الثانية برشا ذكريات مازالت باش تكون حاضرة
3: ومحلاها لما
2: ومحلاها لما
1: محلاها لما

0: نجمة تمشط شعر الليل، بخرة تغازل نجم سهيل، نجمة تضوي في قلب الظلمة، ونجمة تتغزل بالكلمة. في كل حلقة نجوم تجينا وتضوي سهر ليالينا، تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان، تهدينا أحلى مواويل.
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حرافي.

0: 11 ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. فتحت كل المؤسسات التربوية الخاصة بقطاع الطفولة بجفصة أبوابها لاستقبال الأطفال للسنة التربوية الجديدة 2026-2027 من نوادي أطفال عمومية ومتنقلة ومركبات طفولة ورياضة الأطفال ومحاضن مدرسية، مع دعم هذه المؤسسات بالتجهيزات الضرورية وإنجاز أشغال صيانة وتنظيف. في إطار متابعة مختلف الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، انعقد بمقر المندوبية الجهوية للتربية بجفصة مجلس إدارة خصص لمتابعة تجهيزية مختلف المؤسسات التربوية بالجهة والوقوف على مدى تقدم الاستعدادات بما يضمن انطلاقة موفقة للسنة الدراسية الجديدة. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها يوم الأربعاء عن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية عماد سندس فم الخنقة معتمدية تمغزة، وذلك من يوم الاثنين إلى يوم السبت وفقا للتوقيت الإداري، على أن تنتهي الآجال يوم 20 من سبتمبر الحالي. بولاية القصرين تنطلق يوم الجمعة 11 من سبتمبر بمنطقة العبيدات من عمادة مزرق الشمس التابعة لمعتمدية صبيطلة فعالية الدورة 10 من مهرجان ليالي الجبل لتتواصل إلى غاية 13 من الشهر ذاته ببرنامج يجمع بين العروض الفنية والمسرحية والتنشيطية والفروسية إلى جانب فقرات تستحضر والموروث الشعبي والخصوصية الثقافية المميزة للمنطقة. أكد وزير الداخلية خالد النوري أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤولياته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنتظم يوم الأربعاء بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية. استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون من بينهم طفلان يوم الأربعاء في هجمات صهيونية استهدفت بنايات سكنية وتجمع المدنيين ودراجة نارية وسط وشمالي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

قدام. ليلة القدر رأيناها وكانت أحلام، ليلة القدر رأيناها وكانت أحلام، ليلة القدر رأيناها وكانت أحلام، فرحة وهزة.

تتغلب على كل صعيب. ايدي في ايدك يا خيي والمصر قريب. ايدي في ايدك نتغلب على كل صعيب. لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب. لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب. لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب. يبقى النصر بإذن

والأعوام وتخلي الوطن العربي ساير قدام. ليلة القدر رأيناها وكانت أحلام. ليلة القدر

يتغلب على كل صعيب لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب لما حبيب يصبح قلبه على

0: مرحب مرحب مرحبتين، مرحبا بيكم الناس الكل، وتمنيتكم الناس اللي تتفرج فينا بالحق. تمنيت الناس كلها راهي حاضره معانا، محلاها لما ومحلاها زرير ومحلاها حكاياتكم ومحلاها بسيسة وهكا شبعانين وفرحانين ونتفكروا في ورحمنا على اللي يستاهل انه نترحموا عليه الكل. والله نرمين، اعطيني اعطيني يعني فما حاجات انا يا نرجع نرمين فريد ما يسالش لو نسمعوا مره اخرى. نرمين قبل حكولي على البندير وعلى الدربوك. البندير والدربوك شنو ما سرهم؟
1: انا هانت نفضحهم حكم ما في الجمعيه تقريهم الخياطه كل عشيه في بالي ثلاثة ايام في الاسبوع. بعد ما تصيرك الحصه نتاع القرايه ذيك يجبدوا البندير والدربوكة الدرجين الاخرانيين ويا غنا ويا الدربيك
2: ويا صغاريت
1: ويا زغرف
0: هكا
1: الشحنة ويا بخور ويا الكل تخرج والناس الكل تخرج متفرهده ويعملوا كانون ويطيبوا عليه التاي تكريمة تقعد لاطة
2: يجيبوا القهاوي والحلو
1: وقاتو
2: عشوية
1: عشوية
0: يعني ديفول مو واحد الطاقة السلبية كلها ينحاها أما في نفس الوقت يسمن
1: وتطا أمال
0: لا تطا أمال لا تطا أمال
1: والله
0: أمال أمال أمال عايش
2: أمال عايش
0: ما تحبش كل يقول طاقة أمال
1: مايلة
0: ماي أي هكاك
1: تنشط الحصة نتاع الخياطة ما تخليهمش يقروا
2: شغبهم
0: أعطي شنو المواضيع اللي تخليها لهم
3: يقولوا في خياطة في
2: كل في
3: قياس في حاجة أنا نحل الموضوع حل المشكلة
0: مشكلة ما فيش حتى مشكلة معها
2: هي منقذ الأمة هي هي المنقذ
3: نحل الموضوع
0: كل واحد عنده دور يظهر لي في الجمعية بخلاف كل
2: فاطمة من أطيب خلق الله
3: ربي يستر عليك
2: كيما شفتها ديما تضحك معناها ولوا الزوز الثلاثة ولا هم أربعة يبدو يستنوا في حصة الخياط مش باش يقروا باش يتفرجوا
0: يرقصوا بعض
2: وتولوا تاي وقهاوي وحلو وعيد ميلاد كل مرة واحدة نحتفلوا لها بعيد ميلادها وكان فما ايفينمون همنا هم واحد نبكوا وحدنا
3: نحكوا مع بعض حتى فرق قلب
2: بالحق حصة ممتازة
0: هي راهي محلاها هي وفي الشتاء في الشتاء معناها شوية بخور ما يسالش بعد
2: الكانون
4: كانون يجيبوا قهوة نسخنوها على الكانون يا بنتي ما تحكيش رانا قلنا لها ليامات قصيت انا نرجعوا نقر خاطر في السخانة قصينا
0: قصيتوا
3: قصينا
0: ترجعوا توا وقتاش ترجعوا
2: والله اسمي قلت لهم تشوفوا الدنيا صاحبته تصب خاطر انا ما نحملش السخانة ما نجمش نتنفس
0: وهي سخانة استثنائية
2: الختان اخر مره ضربتني شمس حشاك تعمل برشا والله الحمد لله تو لاباس اما السخانه اخوتي اسمح
0: اسمح سخانه تصنيع استثنائيه
2: والله برشا حاجات برشا نشاطات كنا باش نقوموا بها اجلنا كل شيء كلنا اجلنا ما عادش سماح تتعملي دوره فك القوايل يتبقلوا ولا يقعدوا ولا تعملي معرض لا كليماتيزاسيون لا حتى شيء
0: تنرجع نحكوا على المعرض عشان فما سؤال انا نحب نساله لك اما خليني نمشي باش ما
2: مدام هدى
0: اي باش ما يلزم نعطوها حتى حق عليه انا نحب نقولها هي مازالت صغيره في العمر هي الناس هي ديجا العباد اللي تشوفينا مازالت صغيره في العمر اما جده
2: ما شاء الله
0: مرة ثانية ما شاء الله هيا خلينا نسلموا مال على البنية ونقولوا لها شنو شنو اسمها وخلينا نسلموا عليها ونقولوا لها ان شاء الله مبروك
5: احكي شوية على اختصاصك بنتي اسمها آية جابت وليد تو اسمه سند
0: سند محلي الاسم
2: أول مرة
5: سند
0: سند عزوة وظهر مالة
5: يا عايشة
0: فنانة حتى في اختيار الأسماء حرفية حتى في
5: لا لا بابا اختار اسم بابا اختار اسم بابا
0: أكيد يخلي يبدأ الحلو موجود ومزي أي حاجة حلوة موجودة ومزيانة موجودة حتى الاسم سند محلي الاسم
3: الاسم
0: أو بشي ولي توندونس الاسم أظهر
3: لا مش تحرك فيها الحفيظ اللي عندي
2: مي أمان زاد أخيرا عندها ولد ولدها زادة حتى هي
3: عندي شهونة
0: شهيد ما شاء الله ما شاء
3: الله
0: جدة زادة كيف كيف
3: وعندي
0: الياس
3: وهارو
0: الياس وهارو
3: في فرنسا ولاد
0: بنت تحية ليهم
3: ولاد بنت
0: ما شاء الله
3: ما شاء الله بجدات تصلوني
4: الحمد لله
0: جدب اسمي جدب الاسم
4: والله جد عندي ولدي محمد عارس في تونس وعنده وليد اسمه يعقوب زيد
0: ما شاء الله يدوم عليكم ان شاء الله يدوم عليكم نرجع العرس
5: يبين لي انا اصغر منهم
4: اي اصغر منه نحبوه حتى هي تولي زيد
0: هذا يعاودي لزنا هذا يعاودي لزنا من جديد انه احنا نحرصوا على نرمين وعلى عرس نرمين
4: الامل فيك
0: المره هذيك المره الجايه ما تجي كان وانت جده
5: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله اسم سنه تولي توندونس توا كل الناس كنت تسمي سنة
5: ميزات اللي سنة الاسم اللي قلتيه تو عزو
0: ما سامي حلوة برش
3: رجعوا إلى سامي
0: أما سنة أول مرة في الحقيقة
3: محلاهم هارون
5: خديجة
0: هارون خديجة وفاطمة الزهراء
4: بالمناسبة غربت علي الكلمة بالمناسبة نحب نقدم تحية لصاحبتي وعشيرتي رؤى موسى نقدم تحية زادة ليحيى وخديجة صغار
0: هاي
3: يحيى
0: وخديجة
3: محلاها ان شاء الله
0: هذه آية اسمها بنتك نقول له ان شاء الله مبروك وان شاء الله يتربوا في عزك
5: ان شاء الله يترم الذريه
0: هي زاده ان شاء الله اي احكي لي تو كيفاش انت جيتي من مستير لانا قداش ليك تو لهنا في قفص
5: عندي تو 25 عام
0: 25 وليتي قفصيه طيبي مكلتنا بالقدا ولا
5: لا لا نطيب اليوم على الاوراق طيب طبيخه طيب طبيخه قفصيه
0: والله فكرتينا غدوه طبيخه
3: شفتي
0: اكثر حاجه هي تعب المخ شني غدوه شن طيب
4: غدوه مشكلتنا
5: انا نحب ماكل
0: قفصيه الاجابه اللي طمقتك اللي يجي طيب اللي يجي
5: كي طيبيه يقول لك هذا طيبته هذا
4: والطيب الاحساء
5: طيب
4: يعطيك الصحة
5: طيب قصي بالدم دبش أمل حلبة ما نعملش
0: أي حتى احنا ساعات واحد ولا حتى نعملوها كعبتين ثلاثة انت أنا بالحلبة
4: وقلي فيت بركة يما طيبات قلت لها ما تحطيش
3: نعملوا لها الكرافت
0: ربي يطول في عمرها إن شاء الله كل شيء تعرفيه معناها وبنتك توا معناها كيف كيف زادة لا مستيرية شوية هكا
5: لا لا بنتي شقنوسة شوية وما تعلمتش مني حد شيء
0: ما يسالش إن شاء الله ربي يحميها
5: إن شاء الله
0: وتسمع وتحية لزوجك زادة قفسي هو تحية كبيرة لي زادة كيف
5: نشكره برشا
0: الله يعطي الصحة والله يعطي الصحة والله
5: نشكره برشا بصراحة هو معاونني كل شيء
4: الحمد لله
5: الحمد لله
0: أي تو علاش مثلا الخدمة فيها برشا وقت
5: وبرشا
0: مجهود وبرشا تعب وينجم يأثر حتى على معناها في الدار على قضية الدار على اهتمامك بالدار
5: ما نقعد مثلا كي نكمل قضيتي ما اللي هو يقول لي مثلا يزيك يجا قعد يزيك نقول له لا كي نكمل قضيتي عنتها مشني مقصرة مع خدمتي وداري كل حد عادي
0: حاجة البي أما زادك يبدأ الراجل متفهم
5: صحيح التفهم لا الراجل هو اللي يخلي المرأة تنجح
0: الله يرحم والدي
5: يخلي العلاقة تدوم وتنجح بالحق
4: الحمد لله
5: يزم يتفهمها ويحتواها
0: أنا في كل لما يخرجوا المعرسين كلهم متصاحبين حتى اللي كانوا مش متصاحبين كل لما يخرجوا متصاحبين ما هو احنا يراو ساعات حتى في علم النفس ساعات يبدو زوز مثلا معناتها متناقشين ولا حاجه وصرت لنا في اللمه معناها ازواج معناها هكا متناقشين كي تعطيها الكلمه باش تقولها مثلا راجل تقولك اي عمل معايا وعمل معايا ومساندني
5: ذكر
0: كان الباهيه هو كيف أبي. كيف كانوا متناقشين هي اي بالحقك العام رجعت في معناتها احنا كنت تفكر ولا الحاجات الباهيه
4: فيهم كل الحاجات الباهيه برك
0: هكاك نرجع توا للحرف سؤال نحب نسألك توا احنا في قفصة قديش عندنا من حرفية على شيء ما شاء الله الأسماء موجودة برشا
5: السؤال اللي يوجع لي قلبي نديمة
0: عليه
5: والله خطر في قفصة عندنا أكثر من 15,000 حرفي وحرفية
0: ما شاء الله 15,000
5: ومع الأسف أنا آخر مرة وقتها في الولاية وعملنا جلسة وكل قلت للسيد الوالي كان كل حرفي يجيب تريف قدك احنا قفصة باش مشهور بالمنسوجات الحائطية لابيسري ميرال وبرشا حاجات اخرى اللي عندنا اللي بس تقليدي اللي قاعد يتطور عندنا برشا حاجات لحلو معناها تطورت الصناعة التقليدية ما كانتش كانت حاجتين وحاجة كي كل واحد يجيب طرف قدك 15 نعملوا معرض دولي قوي عنده قيمة
0: هذا اللي جيت نسأله لك توي. احنا 15,000 حرفية
2: صحيتي.
0: كل واحدة في اختصاص وكل واحدة في مجال. وإلا
2: عندنا مبدعات
0: يعني علاش ما نعملوش احنايا معرض تلم هذا
2: يجي معرض. احنا قعدنا نعمل في معرض مشو
0: معرض وطني
2: ولا لو في عوض نمشوا للكرم ولا الناس تمشي الغديك. علاش علاش ما يوليش معرض قائم الذات في قفصة للمنسوجات الحرفية اللي موجودة في قفصة؟ لو تتولي تتحرك يولي الاقتصاد يتحرك ويدور الدولاب.
0: أي.
2: وهم بيدهم ما عادوش معناها أكل مشقة نتاع الصفر وكريان ستون وكريان الدار والتمرميد بالخمستاشين يوم بالندرقدشين يوم. خلي تتحرك الدنيا الدنيا ريحة بسا في قفصة. علاش نقدر نعملوا في ديزاكتيفيتي صغيرة؟ فهمتي ما تملاش العين بصراحة.
0: معناتها 15
2: شوفي نفس الوجوه نفس الوجوه مدام
0: نهايه. اي يعني شكون كان 15,000 ونمشوا للمعرض نلقوا 7-28-30 واحد راه ما يجيش حتى الواحد بالمية تاع 15,000.
2: يا بنتي راهي عندنا قفصه عندها 13 معتمدي وعندنا الحرفيات بارتو رغم حتى الصغار طول يمتهنوا برشا حاجات ولا عندنا المعهد العالي للفنون والحرف.
0: اي
2: انت النسيجه احنا كنا قبل نقراها النسيجه في التعليم العالي تو النسيج في التعليم العالي كل شيء كل شيء فهمتي. معناه احنا عندنا مخزون عندنا الطاقات عندنا الشباب عندنا الكرياسيون عندنا الناس اللي تحب توصل عندنا
0: موهبه عندنا
2: لكن الله غالب ما ديما نعملوا في حاجات بسيطه وزيد يطلبوا عليك ساعات في معرض ذاك يبدا في قفصه ولا في معتمديات قفصه يطلبوا عليك باتين ده مش الناس كل عندها باتين ده مش الناس كل عندها لارانو مش الناس الكل تحب الناس تسترزق دي حرفه هي معناها باش معناها مش
0: تستقات منها
2: مش تتمني منها ولا جست مسكينه باش تعاون
3: في ديارهم.
2: صحيح
3: اكثريه في ديارهم
2: يولوا ولت ما عادتش الثقه تفقدت ما بين الحرفي
0: والله ساعات تمشي الحرفية وإحنا زرنا حرفيات تقريبا معناها في الجهات الكل ساعات تمشي الحرفية تحسي إنه الاسم متاعها ما هوش معروف برشا تحسها مغمورة أماك تدخلي للدار تلقي خدمة تلقي خدمة مبهرة تلقي ألوان تلقي إتقان
2: من الزقيفة من الزقيفة والمنسج تفهمي بكل شيء
3: تفهمي كل شيء
2: تفهمي كل شيء تفهمي التاريخ تفهمي التاريخ الهيستوريك نتاعك المراه ذيك خدمتها راكي تبدا تحكي لك كانها تحكي في قصه محاكاه القصه راهي ما عادش القطعه ما عادش قطعه فنيه برك بقدر ما ولت قصه ترويها بوتيتر خاطر احنا التاريخ نتاع المنسوجات الحيتيه هذه كانت العباد تروي قصص مثلا اللي متغشى تصبها قلبها في هاك المنسج تعمل لك قطعة كي هكا والفرحانة وكانت حتى قبل أنا ديما نقولها كانت وسيلة تاع تواصل ما بين الأحبة قبل كانت تصنع التابي ويمشي الراجل خوها يبيع القطعة وخوها والشخص المعني يقرأ يشوف يفهم ويمشي كانت قبل
0: رموز معناها
2: رموز راهي كل حاجه فيها رموز
0: ميساج بخيفي نتاع توا
2: اكل ايجا بريفي هذيك
0: ايجا بخيفي هذيك
4: يهز هو يفهم القصه
0: هذا جمل شوف شنو هانا كل
2: شمس العصر ولا المغرب ولا كوشة سولاي
3: هي القافله القافله القفصي
2: قفلتي
3: هي حكايه راهي على بنيه عرست بعيد خدمتها امها القافله ذيك وتبكي تحكي فيها هكا باش هزوها بعيد ما اللي تمشي صيق بل ثم لا كراهب للتليفونات حتى شيء تبقى بالسنين ما تشوفش مالها خدمتك القافله كيفاش هزوها خدمتها بكلها وكلها
4: متأثرة
3: بفرق
2: بنت والكليم القفصي اللي هو الكليم بيوت بيوتك المربعات احنا نقولوا بيوت بيوت كل بيت حاجه العسكري كان وقت الاحتلال بيت السيودة بيت الحوت برشا برشا
0: ريتها توا مدام هدى قاعدة كانت عن سارة ريتها مدام هدى في بالي في المدرسة مدرسة ابتدائية عملوا الحيط نتاعها لكريم القفصي
4: مكتب هذا صاحبي بورقيب
0: لا ثم مكتب اخر في الدوالي هذه عرفتي انت جبتيها كي قلتي البيوت بيوت علاش معناها وانت هكا خارجه تقابلك بالضبط الكليم القفصي في الحيط بالضبط وعاملينها بيوت بيوت ياسر محلاها.
2: احنا تمنينا والله يا مانيش بان كل حد وش يشوف رايه خير,
0: اما مو الصغيرات كي يجي على
2: برك خشنية ذيك يفهمها تاع الماك انت الشاشة تاع الماء بحذا المعتمدين كان كليم هكا وكان فما جيدو هكا فما حاجة ترمز القفصة خاطر هذيك الدخلة تاع قفصة فهمتي حاجات كانت هكا تكون رمزية. كان حتى مرة زاد حسام الدين شريف نحييه زاد حتى هو حد ما ضرب على
3: الكليم على
2: كيما مدام رجاء فاخت اي مدام رجاء ربي يبارك لها زاد حتى هي عندها خدمة هنا رواق البرنامج الجديد. حسام مثلا اقترح حريتي المرشي المرشي العمارة هذيك وين كارفور قال لك الحيط هذاك الكل علاش ما يجيش كليم قفص
0: كليم قفص
2: شضروا فيه الاضواء شيء مش عادي المرشي كيف اي حسام مرة فاتت عمل لها دراسه كامله حسام الدين شريف في المول سنه الايام نتاع الصناعه التقليديه شهر التراث المعمار فهمتي
0: المعمار
2: نتاعنا فهمتي الارشيتكتور حكينا على حكى على السوق المركزيه اللي احنا نقولوا مرشي قبل مرشي انت قد عنا قبل اي
0: خدمنا عليه نتذكر انه خدمنا عليه
2: كيفاش عمل لها فساد جديدة وكل الاقواس اللي كانت ترمز
0: نجم توت هذه فكرة نجم نبرل وراها معناها على أرض الواقع سيدة هدى
2: والله مش أنا اللي نجم لا إمكانيات بتبيعها يا أخي ما فهمش حاجة مستحيلة ريف الدين
0: محلاها ريتي تتولي
2: ما فهمش حاجة مستحيلة فهمتي كل شيء ممكن لكن الإمكانيات وال والقابليه ولا اسمعي احنا قفصه قاعدين نعيشوا في برشة قفصه قاعده توخر الحقيقه
0: علاش قبيله قلت لك لو كان الناس الكل تتلم على ايد واحده راهو نجموا نعملوا شيء ما ثماش
3: كنت عندها الرمز نتاع
2: اي حتى كنت ندخل حديث في حديث اللي قاعد صاير تو في قفصه حكايه الفضلات والاوساخ واللي نشوفوا فيها في الشيء هذايا يا خا معناها هذايا المشكل الناس كل غرقة فيه والناس كل مشاركة فيه
0: اهوي
2: احنا والبلدية والكل
0: أنا
2: شيء
0: انا ديما نقول انه راهو نظافة عقلية ما هيش بلدية برك
2: لا لا لا لا
0: مش قاعدين نشوفوا فيه توا راهو بالحق هي فرصة برغم لمتنا هكا لما حبينا نعملوا فيها كان حاجات الباهية اما يخدم
2: رانا مع البلدية
0: يلزم نقولوا
2: كجمعية مع جمعية حينة خدمنا وقت على النظافة وقتها كانت حي النور الكل نظفناه بارتي تهبل مع
0: وش خاصك ترجع المبادرات هذية اي اي اي
2: خدمنا مع البلدية في بلوزيور اكتيفيتي رانا نخدم ونتطوعوا برشا خدمنا الايام الترويجية في ماي كانت تطوع زاد الجمعية الايام الترويجية كنا مسؤول على المعرض اللي كان يضم 88 حرفية من كامل معتمديات قفصة فهمتي نخدمه مجانا وقت الكورونا اللي الناس قعدت الجمعية لا نخدمه في ليبافيت احنا اللي عملنا ليبافيت اون تيسو وقت سجلت معي مدام هدى الجويني بافيت اون تيسو وخدمنا البلوزة انت توك تدخلي الجوجل تقولي جمعية حرف والفنون بقفصة هدى الناس تجيك لستوريك معناه ما نقعدوش رانا نحبوا نساهموا نحبوا نقدموا الاضافه نحبوا قفصه جميله نحبوا قفصه بلادنا سمحه زينه البلدان يا اخي علاش
0: قفصه البيئه
2: باش تكون بالحق قفصه البيئه انت وانت تعدي تو وراي على اونتر بارونتيز دندور في الولايات الاخرى بارتو راني ريت مستير
0: مش صح
2: مش نابل حمل وسخ راي مش قفص لكن احنا علاش ما نكونوش احسن الافضل علاش الافضل فيش
0: ديما
4: نبادروا
0: الناس كلها نبادروا اي ومحلاها لو كان ترجع الناس الكل الجمعيات الكل والمبادرات الكل والمجتمع المدني ما يسالش نتعاون
2: احنا موجودين وعلى المباشر ان شاء الله قريبا تصل في الولايه انا عندي مطلب السيد الوالي بالحق فما سؤال اخر زاد علاش المواطن طول يلتجئ للسيد الوالي علاش ما يلقاش الحل المسؤول وحده يا اخي اذا مسؤول يتحط في ما في في في في مسؤوليه حاجه علاش ما يكملهاش على الوجه الاكبر علاش ديما يلزم نلتجئ للسيد الوالي باش يوقف على كل حاجه هذيك تتعمل من بعد هو يدور الدار وترجع منها
0: يلزم الناس نرجعوا ديما ونقولوا انه لما ديما يلزمها كل لمحه
2: وقليب واحد
0: مصلحه حاجه معينه
2: يكونوا قلب واحد مصلحه قفصه ولا هذا كمنظر فعاوز نحطه في التروتوار حي النور كامل والدوله حي النور هذاك اللي شكل الوحود نتاع الزبل علاش ماشي ورد علاش ماشي حاجه اخرى علاش ماشي حاجه طبيعيه كيما هكا لوحه نتاع كليم نتاع درشنو وين تمشي في التروتوار حشيك زبلة فايدة منه.
0: هي في الحقيقة كما قلنا مشكلة عامة هي ولت, وخاصة في الفترة هذية. لكن ما يساش الناس كلها كيف ما نقولوا إيد
2: موجودين,
0: إيد
2: لا لا لا,
0: معناتها لو كان الجمعيات الكل مرة جمعيتكم مرة جمعية أخرى مرة جمعية
2: احنا مجتمع موجودين مدني, الجمعيات اللي تحب تخدم بقلب ورب.
0: نقولكم حاجة, راو في قفصة إذا كان واحد بداه راو تتبعوه الناس كلها تولي تنظف, الناس كلها باش تولي
4: في الفيسبوك.
2: أي شفتي نفط والله مبادرة سمحة برشا, نحييهم والله برشا المبادرة
0: عجبوني. حلوة برشا زادة
2: دخل علينا, قالت لك موسم نتاع جني نتاع التمور, قالت لك سياحة, اي قالت لك يجونا السياح في المواسم هذيك وعندهم ديزاكتيفيتي كولتوريل, معناها يحبوا بلاد
0: نظيفة. هذا هو سيدة أمين أمال.
2: نعتذر نعتذر نعتذر نقول
3: أمولات
0: شوية أخر في الأخر الحصة وقولها ربي قوي ساعدك على وين كل درجتي صغار
4: في نفاس
0: كل درجتي صغار شوية معناها أصغر واحدة فينا باش نخرجوا من هنا. أي توا الحكايات هذه اللي القديمة والماكلة القفصية القديمة اللي تطيب على الحطب واللي واللي كانت موجودة عمينا كيكلتين
2: هي ترسى مال توناكلو في الكسكسي بالحلبة
0: على الحطب
3: الطنجرة الكبيرة تاع العروسات عملنا فيها كسكس وإحنا جي 40 مرأة
2: ما شاء الله
3: بعضنا
2: في الغابة
3: سخنا في الغابة والكل نجبدوا في حديث قفص
0: بربي فيش تكون اللمة هذيك
3: معنا نورة اسماعيل
2: الله يذكرها بالخير
3: عندها برشا حديث انت حديث الزقايف اللي كنا نحكوا فيه تحكي بشوي بش تحكينا في كل شيء.
0: كيفاش كان كيفاش تتلموا 40 نوتو
3: احنا وعلى جروب نهبطوا
0: هاي هاي
2: نقولوا رانا
3: ماشيين كذا هاي. اللي تحب تشارك تشارك ولموا بعضنا و
2: نتفاهم على البلاصه الغابه اللي تنمشوا
0: وكل واحد يجيب مثلا ولا تتشارك في البيت ولا كيفاش
2: احنا ما نعرفوا امال تطيبه سمح نعطوا لكل ناس كل امال
3: اي نعملوا منطقه معين
4: وكل وحده
3: كل تشاركوا
0: صنافة.
3: ونقضوا ونهزوا نطيبوا كل مع بعضنا
2: اكثر غير. حاجه تحبها من عند كل شيء
4: كل شيء امال بصراحه ما شاء الله عليك
2: نرمي تو الموروث الغذائي مدام نهاد
0: عصيد من القديم
2: في الموروث الغذائي ولا تو نعملوا لما ونادوك ان شاء الله مدام هدى زاد تجي معنا ان شاء الله
4: مدام نهاد
0: اي حاجه فيها تطيبها نادي باسمي من لو
2: يا راني جاي
3: انت بنت الدار بعد كملنا الكسكسي الحلو بعد ولت مشاويه مسطوره على الكانون والكاكاويه
2: كعبيج المسطورة
3: كعبيج المسطورة
0: والكاكاوية كل
2: الكاكاوية
0: كل
3: الأكل اللي عملوها هكا على الحطب وعلى الكل
2: محلها لما تبدأ بالغنج انت على حطبك الغنج معناها زيد
3: منظر واللي غناي غنو
0: زيده بدنا
3: جبدنا حتى غنيات قديمة انت عقفصة قبل كنا نغنوها
0: مثلا
3: كما عالجيارة ودكتان
2: ودكتان

0: يا نومي الله.
1: على كيف انتم الطيبون انتم تخلوا
2: هذا الاغنيه اللي يصير بعد هذا الاغنيه اللي يصير بعد كل حصه
1: بعد كل حصه هي تعلموش خيطوا على الاقل
3: نعلموا
1: بيانسي لا تعلموا تعلموا معناها ولا الناس كلها جايه باش تعمل ديكو المو
4: مدام هدى راهي ما شاء الله عليها تعطينا
5: ساعات تكبسنا تكبسنا شدوا الدروس
4: ونقيدوا راهو براتيك تيوريك انا يما مره شفت كراسه قالت لك وكراسه زاد بنيتي
3: ايوه
4: ومن بعد
5: لما كراستي تعبت
1: باش تعملوش تيست ولا حاجه على غفله
3: نعمل له ربي تو الناس
5: مشيل الماكينة وشد البك
4: أمال ساعة تحب كل الماكينة
5: شد الماكينة
1: تبدي أكل
3: يا متي للنهار اللي نقاتك خش بك عبدتني
1: ليخ المرات تخدم على الماكينة وشد تستنى مش كنت أقول لها شبيكي مش
3: والله نحبهم يتعلم زاد حبيت نعمل لهم نتاع شو اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله المشموم تاع
5: العنبر
3: برشا أنا ماذا بي ران المهن والحرف هذه لي نقول باش ما مشتش هذه تمشي هذه الأخرى باش تلقى الحرفية كيفاش تبدل دور الدولاب سبحان الله
1: وتوا ولت دا موجودة حتى في العريس وفي الطهورات وفي الواحد كلمة على العنبر وإلا كدو للعبد تبدأ تخلاليزين
3: أنا بنتي مندت عليه هذا العنبر صبح صغيرين صبح العنبر عملتهم لكارت كيف فرقتهم في
1: العرس
3: لا لا
1: الفيس
3: حتى اللي يجينا الحج ولا يعطي صبحة عنبر ريحتها فايحة تيكارات جديدة وحاجات جديدة كل مرة نعمل حاجة
1: بخلاف العنبر ثم الصخاب
3: صخاب
1: محلاها في المعارض في المعارض انا ديما نشوف فيها
3: سند بالحق عندهم صخاب في الايام الترويجيه جونا جماعه بالله هي تعرفي الستون اللي فيه
1: هم تشمي ريحتهم من بعيد
3: للمراه قالت لي راني دخت راه راسي ضاق
1: هي ريحتك ما قالت نوب نقي
5: واحد عطيته تلمون
3: انا عندي في الدار والله زعمت اني سميه خيرت هذا عندي
1: لا حتى حتى مزيان على الاخر
3: نحب ديما حاجات العربي والخله والدنيا الكل عندنا زاد حولي خاص بقفصه زاد نحب ان شاء الله تو مهرجان ترميل يكون
1: ان شاء الله ان شاء الله ريت تو احنا راهو نحكوا هكا ريت برشا افكار راهي تو قاعده تتخلق
3: والله العظيم حاجات برامج نتاع ثلاثه مهرجات القدام على تلمون تجيني فكره نجنوت نوتي ونقول هاي خلينا نعمله زاد عنا الانشاد الصوفي
1: اي
3: عنا انشاد صوفي عنا مخزون متاع انشاد صوفي لا يعلى عليه
1: هي.
3: لكن ديما قعدنا شدين اربعة ولا خمسة ولا ستة غنيات هم ان شاء الله نسعى باش نخرجوا
1: هي راي الاغاني الاربعه ولا الخمسه هذوما والله حتى في اطار خدمتنا راهو ساعات هكا في الـ في الـ في الصباحات سختو ناس من برا مثلا خارج حدود الوطن يقول لك انا في الفقره الدينيه مثلا نحب نسمع هذه
4: نادي على الصلاه نادي على الصلاه
1: هذه ولد العار نحب نسمعها هذيك راني انا نحس نحس
3: عندنا حاجات اخرى
1: اي عندنا
3: حاجات اخرى
1: اما كل واحد كيفاش معناها
4: مرتبطه ترسخت في الذاكره
1: هكاك
4: ونحبوها
3: ما هو انا في احنا في شواش الحضره فما شكون مثلا منك المراسلين الكل قال لي قعدنا نجمروا في البيت وجعتني كلمه قلت لما لا لحسابك انت اغناك انت ما عدناش تغنوا مش تجمير بيت هذاك تراثنا مش
1: تجمير بيت هذاك تراثنا
5: هذيك
3: هويتنا
1: ونتصور لو كان ما غنوش كده ما ينجحش
4: بالضبط وقت اللي هو يمد الميكرون للجمهور معناها حافظينها رو
1: حافظين كلمة بصغار
4: الناس شيخة وتح
1: والحاجة اللي كان ما نعرفش تحطها ولا لا رو مثلا تقولي كل كبار بركة حافظينها لا
3: حتى الصغار حافظينها
1: وصغار تشتغل
5: يطحوا شيخ عليها في الكسرش يحفظوا السيد عمر
3: بالله تحية سي معز عبادة
1: تحية كبيرة
3: أبدع عبادة المرة اللي فاتت في تلحينة القصيدة جديدة
5: إن شاء الله
1: إن شاء الله تكون حاضرة معانا
3: إن شاء الله إن شاء الله في فرص فرص غير هو وتاتا الخدمة كل لحنها كلماتها وتلحينها فريمون يعطي الصحة ولد صار بالحق جماعة صار سمحين عنده مغنيه
1: وعنده بس لازمها تكون حاضره نشجعوا اكيد
3: يحبوا الحاجات الجديده دي ونشجعوا عبد الله زاد عنده صوت سمح ياسر
1: حمزه زاد صوت
3: هذاك هو عبد الله
1: حمزه هو عبد الله
3: باهي هو عندنا الوليدات الاخرين غازي والاخرين الكل سمحين
1: وليدات 18 سنه و17 سنه مخارج الحروف صحيحه
5: تربوا عليها
1: ما شاء الله ما شاء الله والله محلاها لمتكم
3: والله
1: انت احلى
3: والله والله دخت كي شفت الوقت دخت ساعتين
4: تعدوا ما شاء الله
1: ان شاء الله لما ديما لما تحبيب ان شاء الله يا رب
3: انت زاد مبدعه في انتقائك للمواضيع
1: والله المواضيع هي كنا
5: استرسلت
1: وحده فما حاجات
3: هي مال راهي جايه من غادي تقولي راني مشي نتكلم هي ونرمي
1: تكلموا زوز بالقد
3: صحيت نقولوا يناقشوا الزوز فهمتيني راكي انت اللي هيئتي لهم الارضيه
1: يشكر ربي يفضلكم ان شاء الله
4: هذيك قوه الصحافه
3: مدام هدى اول مره تجي لله
4: ان شاء الله مش اخر مره
1: لا نحضر معنا نفرحوا برشا باي
3: حلوها سمح زاد راهو هيولها حلوها سمح زاد راهو
1: نفرحوا اي مبدع في المجالات الكل ونشجعوا
5: المجالات الكل ربي يقسم
1: به امين كي هكا يسهل ربي
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله يسهل ربي ما هو باش تعاود تعرس ولا
3: اكيد
1: احنا ما نتفاهم باش تعمل عرس قفصي ولا لا
5: نعمل عرس بنتي الله بنتي نعملها عرس قفصي
1: كيف عرس نرمين ولا
5: تحب تعمل عرس سبع ايام ان شاء الله نعمل لها عرس قفصي ونعمل لها كل شيء
4: ان شاء الله
5: حتى بنيه بدني تمام بملحفه الكحله بجبتها شتار بكل شيء
3: سوريا العربي اللي تلبس
5: الغارق اللي عرسنا بيه ورايحه امك والكبار الكل عرسنا بيه
4: اللبوس الغارق
5: مش الكبار كبار اما
1: والحنا
3: لا نعرف
1: الحنا الشمل
5: والحنا سوالف
1: وسوالف والحنا سوالف شرفه والحرقوس الكعبه صغيره
5: هذاك مش نعمله له بقدر
3: ان شاء الله
5: ان شاء الله نبقى حيه
3: نعملوا زيزيه
1: تتحرق ما احلى ريحتها
4: شفت
1: قديش تبقى
5: والبكوك في القفص يتيب نهار الحمام
1: اي سبع الحومات
5: سبع الحومات
3: ان
1: شاء الله ان شاء الله ما احلاها هي
5: عملت ام البنتي الكبيره
1: ما شاء الله ما شاء الله
3: اي
1: ربي يبارك لك ما احلاها
4: لا لا كلنا متشرفين بعدين
1: اي اي وتوكل والناس الكبار تبدا هي اللي هكا الناس البركه اللي نطبسوا عليهم الجد والجده والمراه الكبيره نتاع الحومه اللي محلاها
3: كانت عندها حكه النفه فضه كانت بكل وهره
4: منقوشه
1: وهره والكار
3: وكنبيله منا ومنا

0: هما فهمتي
1: مو بحكم الاختلاط.
0: ما أنا تحسي كون تحسي تخزري لها بركة
2: كانوا يعيشوا معاهم
0: نكهة
1: ترجع فيك الروح
0: ترجع فيك غادي من الروح والله العظيم الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. مازال فما قبال والله مازالوا بنيات ويحبوا هذاك الحاجات هذيا وتراث. تقول لك خيتي لي كيف هكاك خيتي لي كيف حاجه ديكرياسيون جديده ان شاء الله نشوفوا برشا حاجات جديده
1: هما وحنا نكملوا لهم يلزم نشجعوهم يلزم ندعموهم
3: ما نخلوهمش يخرجوا على تقاليدنا
1: ولا. وكان واحد هكا يعمل عرس قفصي على اصوله العريس كلها توزن قفصيه وعلى اصولها كل شيء
0: اكل ماكل نباهي في الجنوب مازلنا محافظين
1: مازلنا لا مازلنا
3: في الريات وحني شان بالملح
2: والله عرست بنت خويا في ابريل هزيتها لها في تونس هزيتها لها ولبستها لها الملح الكحل
1: سفيرة الموروث القفصية
0: والله سفيرة الجمعية برتو تمشي لفرنسا انا قلنا لها هزي الملح في القفصية لبسه
2: ساعات نهرب عليها بالفرنسا
1: مالا بربي ما عطيش تقولي لحد شايف الخي وكي تشد الماكينة مدام
0: باش تتعلم
1: وكتست على غفلة لازم
2: يرجع وكتل عطيني شهاتي وتو انا
0: شوف تخسر واحد يخلق شهادة كيكة ليك يا رب
1: لا
2: تنبقى عامين وثلاثة نقرأ
1: وانتي تتحملي
2: فيه عبارة تاخذي البرمي ماكي بعد تتعاملي على برشا حاجات
3: على فكرة مدام
2: لا بعد تتعاملي
3: على فكرة مدام نهادرة وأكثر جروب أطول جروب فترة قررتنا
0: ستة شهر وما طوال نمشي عنين
3: مخناها
0: الفرمسة
2: معاه
3: احنا استحلنا قاعدة ماشينا مروحين
1: دي فول مو معناها عاملين هيك
0: لا حتى كتغيب واحدة ما يحبوش الاخرين يقروا
1: حتى يزن الناس كلهم مع بعض
2: نرمين مرة بحثت لي الكوبر
3: اي بحثت لي كروي في فرنسا
1: وش مشيت تعمل في
3: البنت
0: مش ديما مال في فرنسا
1: نعملوا عليك مال كل ماشي بكليم
0: سفيرة
1: كل ماشي بكليم كل ماشي بملحفة
0: ملحفة البيضة دوري بات لحفي
1: بات مع اليمين
0: مع اليمين المتطرف
1: اليمين قلت نرمين اش تعلمتي من
0: شو المفاجأة
1: اللي حبيتي اش تعلمتي
0: المفاجأة تاع نرمين
1: هي نرمين
3: من معناه من مما كشخص ولا من
1: كشخص كحرفية كجمعية ككل شيء
3: مما تعبت علينا ياسر تعلمت منها القوة تعلمت منها اني نتحمل مسؤولية حتى وفي عمري هذا طيب ونغسل ومرأة مقدودة ونطيب في رمضان ونعمل
0: طيب العربي الكل
3: اي ونحب نقولها ربي خليك لينا ربي يطول في عمرك ورانا نحبوك برشا انا وقصي
0: نحبهمش ضعاف خلاص
3: احنا انا وخويا تعلمنا نكون قوى ما هي اللي علمتنا القوه علمتنا برشا
0: تحمل المسؤوليه
3: برشا حوايج والصبر سورتو الصبر
0: ولينا مصبرات بالصبر
3: ردي حتى مثلا في انا تو مثلا في خدمتي برشا حاجات حتى في شخصيتي نستمدها من ماما وحاجة أخرى تو نرجع للخياطة أنا وقصي خويا نخيط وحدنا بالماكينة وماما ما علمت ناس
1: مالك كيفاش تعلم علمت
0: قولها كيفاش تعلم
1: كيفاش تعلمتي نرمي
3: كي نشر مثلا سروال جواسع شوي ولا تريكو جواسع شوي هاي يا ماما نقص هاي يا ماما نقص ولينا نحلو الماكينة بالسرقة نجدد باش نوحدنا
0: ويصلحوا لها
3: الماكينه ونصلحوا لها الماكينه
1: اي ما شاء الله
3: وحنا لا علمتنا لا ورثت لنا لا حتى شيء
1: حتى بتخزروا لها
0: كي كنت نخدم لي كوموند كانوا هم معايا ديما كانت ماما
3: يرحمها ماما زهره زاد خدمت معانا لي بافيت في الكورونا تعرفي تحدد اي ماما زهره
0: بعد هي موجوده في في اول الكورونا هي موجوده اول الكورونا موجود وخدمت معانا لي كوموند تاع الطبليات
3: الطبليات
1: توفت الله يرحمها الله يرحمها
0: امي توفت الدورة الثانية في الترميل اذا كانت تو ما عملتش ترميل 2022 تو ما عملتش دورة نتاعها وين جيت نعملها نتفكر في الليلة كي من غدوة عملت ندوة صحفية في الليل توفت الوالدة
3: ورغم هذا الكل تواصل المهرجان وقام قصي خويا يمشي يوقف في بلاصة ماما
0: وقت عندي 28 وليد باش يطهروا وامي توفت وهم محضرين ارواحهم وتعرفي الدعم نتاع الدوله ومسؤوليه وكل شيء تجاني

0: حليم يذكر بالخير، متوجه لعبد الحليم الكامل ومحمد صالح محرز.
1: اي
0: عبد الحليم الكامل هنقصه، قلت اش تتقص حليم برا كمل طهرهم، معناها هم خارجة منا وهم قاعدين يطهروا منا. كملنا كل شيء،
2: هذيك هي هدى،
0: انا ما فهمش وهم كملوا كل شيء.
2: هي هدى ما شاء الله
1: امرأة قبيلة نقولهم.
2: والله والله
0: الحمد لله. شوفي والله وانا زدست مديت قوتي من امي زدري أمي الله يرحمها، ما كانش يغلبها شيء، كانت تربيت يتيمة وزادت مات بابا وهي لاج دو 32 صغيرة خلاص. أنا خلاني 9 سنين بابا راه فهمتي، عناها قالت تحملنا كل شيء. ولادي زادة تعلمتهم ما يحيروش، يكون عندهم شخصية، يكونوا ديما أقوى من الموقف اللي تيواجهوه. ديما نحاول كتجيني حاجة ناخذها من الكوتي بوزيتيف، كان ناخذها من الكوتي نيجاتيف نتدمر نفشل ونتعب. وتعديت بيا، جتني ايامات مش عاديه بالحق، خاطر ما تنجميش مسؤوليه، وتزيد تزيد تشوف يمك مريضه بالزايمر، الزايمر اللي هو امك كانت قدوه. من بعد قلبت ما نحكي لكش على الحاج، نقول توك التنطيح انا تطيح لكل العيله كل وراي، يزمني انا نقوى على كل شيء ونقوى.
1: الحمد لله
0: هم هاتنا كل مناضله تمال ناضت شوي فاطمه كيف كيف كل واحد مدام هدى وانت زاده
3: اكيد امتنا الكل ربي يطول في عمر ان شاء الله
0: كلهم.
3: وصلنا باش نعطي كلمه تحيه لامك زيده، كان عايشه ان شاء الله ربي يعطيها
1: طول العمر
3: يشفيها، تحيه توصلها من قفصه للمسيا
1: ان شاء الله. ديما مساندتني، ديما توقف معايا، ديما صبرتني، ديما
3: ان شاء الله
1: ربي يشفيها ويطول عمرها ان شاء الله.
3: لو كان حاجه باش تهزيها من عند مدام هدى، اش تهزي من عند
1: القوه
3: قوية بقى
1: نصلي على النبي.
3: اش تاخذي من عندها؟ كل شيء. اش تاخذي من عندها واش تعطيها؟
2: كل شيء.
4: هي راهي مش رئيسة الجمعية نتاعنا،
2: اختنا حبيبتنا
4: صديقتنا، اما ننهز حاجة من عندها،
2: اما
4: نهز الشهادة،
2: رأيها ما شاء الله،
4: نهز دبلومي، نهز دبلومي، هي اختي اما نهز دبلومي،
3: مصرة الحاح، قلت لك انا اختي قبل نهز دبلومي، انتم كملوها هالفورماسيون اللي تاع 6 أشهر شديتها عامين،
0: انا عمري مثلا كي يجي عبد يقول لي يرحم والدي شرته في الاكتيفيتي الاخرانيه نتاع طور والكل، نقول له مش انايا، انا ما كنتش كان ما جوش هم معايا
3: صحيح، الناس سندوا ضمانات
0: والدين الناس الكل
2: منها كل شيء،
0: يرحم والدين الناس الكل، يرحم والدين كل من ساهم، كل من قال حتى كلمه طيبه،
3: حتى كلمه باهي،
0: ساعات كلمه باهي
3: هي تطلع
0: برا صحيح. بيان سور راهو الانسان ضعيف، كلمه طلعها لسبع سماء وكلمه هبط لسبع ارض، واحنا طيب. كلنا خيان، احنا ما عندناش كي
4: ربي يستر ان شاء الله
0: وندر شنو، ولا لا بالعكس
3: لما تحبيب
4: لما
3: يعطيكم الصحه. وقداش انا فرحانه
0: والله، احنا فرحانين،
2: والله احنا فرحانين
3: الحمد لله، ساعتين في ساعه تعدت
0: مش في بالي، ما حسيتش نحس باربع سوايع
3: اللي ما كانش معامل باش يتكلم تكلم،
0: اللي ماشي بيوصي
3: شايف شايف، ان شاء الله ربي يحميكم من الناس
4: الكل، ان شاء الله ربي يبارك لكم
0: ان شاء الله،
3: ان شاء الله يا ربي برمجت معنا برمجة محلها على الله،
0: شفونا برامج فهالية شوي بالتراث الوحدة نحيوه، كل مرة نعملوا حاجة تراثنا مليان ياسر، تراثنا هويتنا يزمنا نثمنوه
3: أكيد ونعيش. إن شاء الله إن شاء الله هكا ربي يفضلكم عائلاتكم الكل
0: يعيش.
4: تاخذي من عندي؟
3: إيش تاخذي من عندي؟
0: عندك كل شيء مال،
3: حرة حراير عاد هي حرة حراير،
0: مال كل شيء نهزه من عنده مال. وفاطمة كيف كل شيء زاد،
4: فاطمة الأخت
3: طيبة طيبة برشا،
2: خياتي ربي والله أعز حالك
0: وكلي. شوفي كتب لعنا إيفينمون، مش ورا واحد يجبد روح، كأن مسؤولين مسؤولين ويقعدوا واقفين للاخر. طمق
3: انت ما زلت جديده، ما زلت تكتشف.
2: اي تو
4: انا والله انا في الطهور ولا في تونس وبالتليفون النصر ونعارك والله
0: تونس
3: وتعارك
4: اي ونعارك
3: كلمه نعارك موجوده
4: متابعه
0: تبرمج وتعمل
4: وتحس
2: والله الصحه
3: يعطيكم الكل الصحة، فرحتوني نورتوني اليوم، كانت مسك ختام بالحق،
0: أريحية بالحق،
3: يعيشك ربي يفضلك.
1: نشكر مدام صباح بدر اللي عرفتني بك أنت.
0: أي بالحق مدام صباح سمحة ياسر، عندنا برشا جنود خفاء رانا يخدموا بالحق محلاهم، برشا نساء حراير
3: ومحلاها قفصة بحريرة ومحلاها قفصة بحريرة الدنيا ونغلبوها وكل شيء كل شيء. هذيك هي المرأة القفصية وذيك هي المرأة التونسية.
4: ربي يحمي قفصتنا وربي يحمي تونس الكل
3: إن شاء الله. يا ربي يحمي تونس الكل
0: وربي يخلينا لإذاعة قفص.
3: يعيشك ربي يفضلك يعطيكم الصحة. محلاها لمة الأحباب إن شاء الله ديما ملمومين كان في الخير وكان في الفرحة وكان في النجاح في مختلف المستويات. شكرا نحب نقول شكرا لضيوفي الكل اللي أثوا معايا هل السهرية هذه على امتداد الشبكة الصيفية الكل. شكرا للناس اللي استدعتنا في دارها وفرحت بينا لدرجة معناها انه احنا بقينا بالحق. معناها ساعات تمشي لدار عبد تقولي تحشمي ترحاب فات غفات سقف توقعاتنا نتاعنا سقف توقعاتنا عالي برشا. ولا للناس اللي جتنا هنا للناس اللي خرجنا معاهم في المنتزهات شكرا لكم الناس الكل لانكم ديما انتم سند لينا وضمانات لينا واحنا بيكم مواصلين. وشكرا من القلب لكل واحد ولكل زميل ولكل انسان كان طرف في هذا البرنامج. يعطيكم الصحه ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. شكرا مدام هدى شكرا يعطيكم الصحه على وجودكم معي. عايشكم على خير.

0: الخيمة شرفوا عز سكنوها الأجداد، النصبة والميعاد تحكي على تاريخنا ومعد الأجواد. الخيمة شرفوا عز.
1: صلاة على النبي،
2: صلاة على النبي،
1: جيتك لقيتك فلة، نجمك زهي وتعلى، وعرسك وعرسك ضرب، نور النجع بكل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.
0: الخيمة برنامج تراثي مباشر يواكب تفاصيل العادات والتقاليد في ربوعنا كل يوم سبت من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: منتصف الليل باستديوهات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تتواصل اليوم الخميس أشغال والمؤتمر الدولي حول الحضارة القبصية في يومها الثاني بمشاركة نخبة من الباحثين والأثريين والمختصين في عصور ما قبل التاريخ والخبراء من تونس وعدد من الدول. هذه التظاهرة العلمية التي ينظمها المعهد الوطني للتراث على مدى 4 أيام تندرج في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبصية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو. دعت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفص الراغبات في بعث مشاريع للمبادرة والتسجيل بمنصة برنامج رائدات وتقديم ملفاتهن للانتفاع بتدخلات هذا البرنامج الوطني في عديد المجالات بعد الحصول على الموافقة، ويتواصل التسجيل إلى غاية 5 أكتوبر القادم. خصص صندوق البيئة العالمي 6.5 مليون دولار لمقاومة التصحر واستعادة الأراضي القاحلة في تونس حسب ما أفاد به حمد العلوي ممثل الاتصال الوطني للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة. أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ أصدره أمس الأربعاء عن عقد المؤتمر 7 للنقابة والتاسع 29 للمهنة يومي 10 و11 من أكتوبر القادم وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة. وأفاد المكتب التنفيذي بأن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي انطلق بداية من يوم أمس 9 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 25 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أنه سيعلن في الأيام المقبلة عن مكان انعقاد المؤتمر وبرنامجه. هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حدد 6 شروط لوقف الحرب، تشمل وقف الحرب بشكل كامل والامتناع عن توجيه أي تهديدات جديدة وانسحاب الجيش الصهيوني من لبنان حسب ما أوردته وكالة إيران بالعربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه أجرى محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عبر عن رغبته في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: اذن لي احضر بروفت من غير ليه في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

مع أنه تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين سجل منذ محطته الكبرى الأولى مع سيد درويش فصل تام ناجز بين شخصية الملحن وشخصية المغني أو المطرب، بعد ما بقى التداخل بين الشخصيتين مسيطر على تاريخ الموسيقى العربية في القرن التاسع عشر، فإنه مرور القرن كامل على إنجاز هالتحول الجذري في حياتنا الموسيقية أثبت أنه مازال غير كافي التكريس هالفصل في ذهن جماهير المتلقين العرب، بل حتى في ذهن العاملين في حقل الموسيقى والغناء. فعلى سبيل المثال بقينا نستناو 34 سنة بعد رحيل الموسيقار محمد القصبجي حتى يظهر مسلسل أم كلثوم باش يوضح للناس أنه محمد القصبجي ما كانش مجرد عازف عود وراء أم كلثوم، لكنه كان أستاذها الأساسي بعد والدها والشيخ أبو العيلة محمد ومؤسس انتقالها من مرحلة أداء التوشيح الدينية لأداء الغناء العربي الكلاسيكي، وراعي دخولها عصر التخت الموسيقي أولاً ثم الأوركسترا الكبيرة بعد ذلك، ومبدع الجزء الأساسي من نتاج الفني الرفيع اللي صنع مجد أم كلثوم خصوصا بين 1928 و 1944.

استنينا 23 عام بعد رحيل عبد الحليم حافظ حتى يخرج أحد صانعي هالظاهرة الغنائية اللي سيطرت على الغناء العربي في النصف الثاني من القرن العشرين كمال الطويل، يخرج على صمته بنبرة تململ حضارية ويسجل اعتراضه بأسلوب راقي ومتحضر على سماه مولد سيدي عبد الحليم، فيرفض للمرة الأولى المشاركة في هالمولد لأنه تحول من مناسبة فنية لإلقاء مزيد من الأضواء على كل ينابيع الإبداع الشعري والموسيقي اللي صنعت مجد عبد الحليم حافظ. المناسبة تشبه حلقة الذكر اللي تكتفي بترديد جمل فارغة من المديح الشكلي الخارجي السطحي لهالظاهرة الفنية، وكأنه عبد الحليم حافظ هو المسؤول الوحيد على نيابيع الإبداع اللي صنعت مجده الفني في الشعر الوطني والشعر الرومانسي والألحان المتجدة والتوزيع الموسيقي الراقي. فكمال الطويل هو آخر المبدعين الموسيقيين الأحياء اللي صنعوا ظاهرة عبد الحليم حافظ، وهو يستحق منا وقفة تأمل في شخصيته الموسيقية الفذة وتحليل الملامح الأساسية اللي تجلت من خلال حنجرة عبد الحليم حافظ ومن خلال حناجر مهمة كيف أم كلثوم وفايدة كامل وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة ومحمد قنديل في أعمال فنية رفيعة يكاد ذكرها يختفي الأخرى، وراء أسلوبنا الغريب في الاحتفاء بذكرى عبد الحليم حافظ في كل عام من رحيله.

برشا يعتقدوا أنه كامل الطويل ومحمد الموجي كانوا متأثرين أساساً بعبد الوهاب، حتى اللي اكتشفنا أخيراً أنه تأثرهم الأساسي هو بمحمد فوزي، خصوصاً كامل الطويل في الألحان ذات النبض الحيوي السريع والمدة الزمنية القصيرة. والحقيقة أنه اكتشاف كامل الطويل التأثر بمحمد فوزي ما يتنقضش أبداً مع حقيقة أنه كل أبناء جيله والجيل السابق والتالي تأثروا بثلاثة مجدين أساسيين هما على التوالي: سيد درويش، محمد القصبجي، ومحمد عبد الوهاب. وفيما يتعلق بمحمد عبد الوهاب، نجم نقوله أنه رسم في إنتاجاته بين 1927 و 1939، أي بين جارة الوادي والجندول، كل ملامح التجديد في التلحين العربي والغناء العربي. وإذا توقفنا عند غناية يا ناس يا وعدي من فيلم يوم سعيد اللي تم إنتاجه عام 1937، فإن باش نلقاو فيها كل ملامح التجديد اللحني المحمد فوزي وكل من جاء بعده منهم كامل الطويل، وكل ملامح النبرة الغنائية الجديدة اللي ظهر فيها عبد الحليم حافظ في الخمسينات وسيطر بيها على المزاج الغنائي في النصف الثاني من القرن العشرين.

شاء حسن حظ الموسيقى العربية المعاصرة وحسن حظ كمال الطويل شخصياً إنه ما تؤديش هالظروف الغريبة لحال تغرب فني، وبقت المقامات العربية طوال رحلته الفنية تضج في أعماق وجدانه وتلهم ألحان بالغة الروعة والعمق على مقامات السيكا والصبا والبياتي والرست، واللي ما نجمش عزفوا على البيانو من مقامات عربية كان يتنقل في مخيلته للنوتة الموسيقية رأساً من غير المرور بآلة العود ولا سواها. ويمكن الاستطراد الآخر مدى في رصد تجليات هالمزيج الفريد في التربية الأرستقراطية والروح الشعبية في سلوك كمال الطويل الاجتماعي وفي إنتاجه الفني على حد سواء. فشخصية كمال الطويل بين كبار الملحنين العرب تذكرنا برشا بشخصية مندلسون بين كبار الكلاسيكيين الأوروبيين اللي كان معظمهم خارج من بيئة فقيرة ويعاني العوز في معظم فترات حياته. وكان كمال الطويل بالفعل من الملحنين النادرين المنحدرين من طبقة اجتماعية موسرة، ونعكس هذا على أعراضه في كثير من الأحيان، وتقاضي ثمن الألحان من مطرب، حتى كان كبار المطربين والمطربات يسعوا الألحان ما يسعش هو ليهم. هذا في مجال السلوك الشخصي، أما في مجال الإنتاج الفني فإنه كمال الطويل اللي كان مشبع في شبابه الباكر بعظمة الموسيقى الأوروبية الكلاسيكية منعكستش أثاره في كثير من ألحانه، خصوصا العبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة، ونعكس في أعماله بالدرجة نفسها رصيده الوجداني المشبع بالألحان الشعبية المصرية وتراث التواشيح الدينية والتجويد القرآني. وما ترفعش على سبيل المثال على طرق باب المونولوجيست الشعبي محمود شكوكو حتى يقنعه بغناء لحن من ألحانه، وقت اللي كان يبحث مع رفيقه عبد الحليم عن بداية معقولة لحياتهم الفنية. وما يحتاجش المستمع لعناء كبير لاكتشاف معادة الأرستقراطي الشعبي في مجمل نتاج كمال الطويل الفني، إلا اختصار الطريق والمقارنة بين لحن يا ريحين الغورية الغناء محمد قنديل ولحن الناس المغرمين غناء محمد عبد المطلب من جهة، ولحني بلاش عتاب والشوق والحب لعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة على التوالي، حتى يحط يده على ثمار هالمعادلة في شخصية كمال الطويل.

يمكن نفور كامل الطويل المبكر من صورة عازف العود المرتزق الغارق في ألحان القرن التاسع عشر والمتجمد عند بداية القرن العشرين، هما اللي أطلقوا في شخصيته الموسيقية الحافز المتعطش للأوركسترا الكبيرة سواء في الأغنية الوطنية أو العاطفية. فانضم النفر مميز من ملحني القرن العشرين اللي كانوا يحطوا عين على الأوركسترا وعين على صوت المغني، مع أنه إبداعهم الموسيقي كله في حال كمال الطويل بالذات انحصر في تلحين الأغنيات.

ويمكن نكتفيه بهالقدر في حديثنا على كمال الطويل بالتذكير بأغاني كيف سمراء وبعد إيه وفي يوم في شهر وبلاش عتاب ونعم يا حبيبي. أما أغانيه العاطفية القصيرة لعبد الحليم فكانت مباراة في الرومانسية الحديثة مع رفيق دربه محمد الموجي، وإنه كان محمد الموجي أغرق في الرومانسية وأجينها فبقات رومانسية الطويل في الغالب تحتفظ بمسحة الحيوية والتفائل اللي تبدو ترجمة فنية المناخ للبحر الأبيض المتوسط ذي السماء الصافية والشمس الساطعة. وعلى صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من ألحان كمال الطويل. خليكم في أمان الله، خليكم ديما أوفياء لبرامجنا، برامج إذاعة قفصة. هذه تحيات إنس حراثي.

0: أذن لي أحضر روفت من غير لي في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما.
5: الوتر الخامس.
6: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت. إذاعة جفسة مراية تتكلم عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نحط الرحال اليوم في أندونيسيا، أو كما تعرف رسميا باسم جمهورية أندونيسيا. هي عبارة عن دولة آسيوية تقع تحديدا في الجنوب الشرقي من قارة آسيا، تحيط بها من نواحي مختلفة عديد الدول كماليزيا وسنغافورة والفلبين وغيرها. عاصمة البلاد تسمى جاكرتا، وتحتل أندونيسيا المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد السكان.